شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مش واحد يقول

0: انا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل انت المفروض تحرص على ادائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103 والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ومتابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. بادئ ذي بدء، أحب أن أعلق على ما انتشر في وسائل التواصل من قيام المجرم حفتر بإعدام 6 أشخاص من المسجونين في سجن غرنادا، وهذا الأمر كان فيه هو الخصم والحكم، هو الخصم الذي كان يقاتل هنالك وهو الحكم الذي يتحكم بالقضاء وبمجلس النواب وبالحكومة، وهو الآمر الفعلي والناهي في شرق البلاد وفي بعض المناطق من جنوبها. ونحن لا ننكر ابتداء أن من عمل عملا يستوجب العقوبة يجب أن ينال الجزاء، يجب أن ينال العقاب، لكن يكون ذلك بعد تحقيق نزيه وتطبيق للقانون من قضاء نزيه محايد. نحن لا ندعم لا التفجيرات ولا الاغتيالات، وثوار بنغازي الذين كان يقاتلهم حفتر هنالك كانوا ينكرون هذه الأمور وإلصاق التهم بهم، وكانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية عن طريق عميلها حفتر، وهذا أمر معروف. وإلا فمن اغتال سهام سرقيوة، ومن قتل إبراهيم الدرسي، ومن قتل البرغتي، ومن عددوا وعددوا شارع الزيت الذي توجد فيه الجثث كل يوم، أين التحقيقات في تلك القضايا؟ كذلك بعض القضايا الاغتيال كانت هناك كاميرات، وطالب ثوار بنغازي في ذلك الوقت أن تفحص الكاميرات ويعني أن يتابع المسؤولون عنها، لكن لا حياة لمن تنادي. الآن هؤلاء لأنهم رفعوا السلاح في وجه حفتر ولأنهم عارضوا مشروعه وقاتلوه حكم عليهم بالإعدام بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة إلى داعش، وهذا في الحقيقة أعجب ما يتعجب منه، لأن بعض من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضايا بعضهم هم من قاتلوا تنظيم الدولة الذي فتح حفتر لهم الطريق ليمروا إلى سرت بسلام دون طلقة واحدة. فيعني من الظلم أن يتهم هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل قتال تنظيم الدولة، يتهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة ثم يحكم عليهم بالإعدام. الحقيقة هذه مهازل القضاء عندما يكون غير نزيه. إذا كان القضاء نزيها وهؤلاء شاركوا في عمليات قتل أو اغتيال، نحن لا ندافع عن المجرمين، لكن الإشكال حفتر يفصل القانون على ما يريد، كل من أراد يعني قتله قتله بأدواته التي تخلص منها أو التي سيتخلص منها مستقبلا، الورفلي والمنصوري وغيرهم، أو يعني يشير إلى القضاء للحكم عليهم ودون تمكين المحامين من الدفاع عنهم، بل لا يتمكن شخص لا يعرف، لا يزوره أهله، ولا يعني يستطيع أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ثم يقولون هذا قتل بحكم القضاء. هذا والله من أعظم الظلم، وستكون هذه الدماء وبالا على البلاد. أسأل الله عز وجل أن يكف عنا شر الظالمين. معنا اتصال الأخت مروة من مسلاتة. الأخت مروة تفضلي. إذن هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخذ عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. نأخذ اتصال أخت أم محمد من الخمس. أم محمد تفضلي. أبو أحمد من طرابلس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية ليك يا شيخ وتحية للطاقم والمستمعين، وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم.
2: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أبو أحمد.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله نتكلم على الظلم المتقاعدين والظلم التضامن والمعاقين يا أخي.
2: والله هذا كل حلقة نتكلم عليه يا أبو أحمد، هذا تكلمنا عليه في كل حلقة.
3: يعني تو سعر الصرف يا شيخ، أنه مصرف ليبيا المركزي يعني 633، يعني ينظر لرفع السعر الصرف، يعني ينظرش لظلم الناس. هذه يعني تو جوع وفقر وظلم، يعني تو يا شيخ أن تلاحظ أن ما ينظروش للناس. هذه يعني تو أنه ينظروا لمرتباتهم، ينظروا لحياتهم، ينظروا لمعيشتهم وسفراتهم ومزاياهم وسكنهم.
2: بارك الله فيك يا أبا أحمد، تكلمنا عن هذا مرارا وإن شاء الله نشير إليه مرة أخرى. بارك الله فيك. هذا سائل أو سائلة يسأل على المرابحة الإسلامية، يقول هل فعلا لو كان المصرف يملك السيارة ويربح فيها 16,000، هل فعلا هذا حلال أو شيء مشكوك نبتعد عنه؟ احنا قلنا أن المرابحة هي عقد شرعي صحيح من ناحية العقد، العقد عقد شرعي صحيح، وقد تكون المرابحة بسيطة وقد تكون مركبة. شو معناها بسيطة؟ معناها فيها طرفين، المصرف يشري، يلقى عنده سيولة يشري سيارات ويخليهم في الوكالة، وبعدين يطرحها للزباين اللي يبوا من الزباين يبيعها لهم بنسبة ربح متفق عليها على مدة 8 سنوات. هذه يسموها مرابحة بسيطة فيها طرفين، يعني المصرف والمشتري. في مرابحة مركبة فيها 3 أطراف، يعني المصرف والزبون والوكالة اللي تبيع في السيارات. يعني المصرف ما شراش سيارات، لكن هو يقول اللي يبي سيارة يجيب لي فاتورتها المبدئية أنا نشريها، ونخير بعد شرائها وتملكها كان يبي يشري نبيع له، كما يبيش عادي يرجع ما فيش باس. فأنت تجيب فاتورة مبدئية وتمشي، وبعدين تجيبها له والمصرف يمشي يشريها بالفعل، وبعدين يخيرك يقولك تبي تشريها ولا ما تبيش. كما تبيش توكل على الله، كان تبي تشري جيب ضامن وجيب كمبيالات ووقع معنا العقد وهكذا. هذا عقد شرعي صحيح ما فيش باس، لكن قد يحصل التلاعب في المرابحة المركبة، فيها مشكلة إذا لم تضبط بإدارة للتدقيق الشرعي باش تتبع المعاملات معاملة حتى يتضح لهم حل كل معاملة على حدة، زي ما يراجعوا في المالية يراجعوا حتى هو في الناحية الشرعية. لكن هذا يعني نقوله ما تاخدوش احنا لين يبدأ فيه مدقق شرعي. لكن إذا كانت مرابحة بسيطة، كان المصرف يقولكم أنا شاري السيارات بالفعل وطرحها البيع ما فيش باس تشرو، أما الغلاء فهذاك يقدر المواطن، كان شاف إنه غالي يقول لا ما نبيش، وإذا كان شاف بأن السعر ناسبة فياخد. من معانا أبو غمجة من قصر بن غشير، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ عبد الرحمن كيف حالكم؟ طيبون؟
2: الله يبارك فيك، تفضل.
4: حياكم الله وإياكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
2: آمين وإياكم.
4: لدي سؤالان، السؤال الأول عن أذكار الصباح والمساء، هل أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان من يعني من كل شيء، يعني سواء كان يعني العين أو السحر أو يعني الحسد، يعني من كل شيء يعني تحفظ الإنسان يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، هل لصلاة العشاء راتبة بعدية على يعني على حسب مشهور مذهبنا المالكي لصلاة العشاء؟
2: واضح إن شاء الله، تسمع الإجابة.
4: جزاكم الله وعني كل خير.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله من الأصابع. أخ عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
2: الله يبارك فيك.
5: أسأل الله أن يحفظك البلاد وعباد الشيخ.
2: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
5: الله أعلم. بالله عندي سؤال بالله يا شيخ.
2: تفضل.
5: بنسألك على عندي جوز تحرجان أنا يا شيخ راهي. وما شلحوش ملاها وطالب الطلاق يا يعني الفترة اللي قاعد تحوش ملاها ممكن فترة شهر ونص وقرب شهرين. وانا احاول كيف نتواصل معها نكلمها ترجع وتمام. يعني رفضت انها ترجع بس انا ما عشت نبي نرجع وخلاص بنفس الحاجه كيف انت جوز قلت لي انا توصلت مع مشايخ ممكن اكثر من شيخ سالته يعني الرجل هذا ما عادش نبي نقعد معاه ما عادش نبي يعني خلاص صار بالطلاق الشيوخ ذات انا سوري اني انت كلمتك سوا معاه كلمه رجلك ما عادش تمشي عليك يعني فما يعني كلمتك عند بوك تو انت بوك هو اللي مسؤول عليك
2: هي ناويه هي ما عادش ناويه الرجعه خلاص
5: هي عن الكلام هي ما عادش تبي ترجع خلاص يعني فهمت لكن طلاق ما صارش طلاق لا امام محكم شرعي لا مثلا في محكمة ولا شيء لحد اللحظه هذه قاعده جوز ما فيش طلاق نهائي
2: يعني تقصد هل تستأذن منك لما تطلع وكذا تقصد
5: ايوه الكلام هذا يعني انا هي انت كلامك ما عادش يمشي علي انا سالت شيوخ وقال لي كلامك دامك انت طالب الطلاق خلاص ما عادش عندي عليك كلمه انت كلمت عند ابوك تو هي بنفس النقطه هذه بالضبط بارك الله فيك يا شيخ
2: وفيكم ان شاء الله بارك الله فيك الأخت مريم من طرابلس.
6: ألو.
2: أيوة نعم تفضلي.
6: نسأل.
2: تفضلي أنت على الهواء أسألي.
6: يا شيخ أنا عندي زي ما تقول مطلع فلوس الزكاة تمام. بعدين من ضمن الفلوس عاطية مبلغ وقت زاهي لكن زي ما تقول صار في عملية في نصب ولا سرقة مش عارفة كيف. هل نضم الفلوس نطلعهم ولا نقول نتأكد من الأمر هذا ولا
2: تقصدي يا أخت مريم أنت بتطلعي الزكاة وعندك مبلغ عطيتها لشخص إما دين وكذا المهم شاكة في رجوعه غالبا ما يرجعش
6: أيوة
2: هل تحسبيه ولا لا
6: أيوة
2: واضح إن شاء الله تسمعين الإجابة
6: الإذاعة
2: إيه في الإذاعة من معانا الأخ سالم من طرابلس أخ سالم تفضل أخ سالم معانا
7: نعم
2: الأخ عبد السلام من طرابلس
7: من مصراتة
2: الأخ عبد السلام من مصراتة مرحبتين بك تفضل
7: نبغى نسأل الشيخ لصلاح
2: تفضل أنت على الهواء
7: يا شيخ لو سمحت انا طبعا مريض يعني عندي ثورات وما نبيش نطب وما يصيرش حتى في وظيفه ولا مكمل نبي حاجه تطلع عليها ولا واحد من ورائي في الظهر ولا شيء. بالنسبه لصلاه السنه هل نقدر نصليها يعني وانا متبدد على ظهري ولا لازم نشوف حد ولا نجيب حاجه.
2: انت تقدر تجلس هيك جلوس عادي
7: ما رجيش
2: تمام واضح إن شاء الله من معانا بالنسبة للمرابحة سعرها غالي أو مش غالي هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي هذه مسألة حسبة هل تنفع معي ولا بتنفعش هل أنا داخل في مشروع نقول والله 8 سنوات حتى ولو كان القسط يعني 20,000 ولا كذا أنا ينجح معاي ولا نقول أنا ما ينجحش هذا حسبة يحسبها الداخل على المعاملة لكن احنا في دار الإفتاء يعني نصحنا المصرف المركزي أن لا تبقى المصارف مجرد يعني صراف للمال فقط وإنما تكون مؤسسات تسهم في اقتصاد البلاد كيف تسهم في اقتصاد البلاد تدخل على التمويل تدير شركات لو أن المصارف المليارات المكدسة عندها مثلا تمشي تتعاقد مع شركات يعني في اليابان وفي كوريا ليصنعوا في السيارات وتشري منهم الأعداد الكبيرة من السيارات بشركات تحت المصارف نفسها تخدم الفلوس تدير شركات تحت المصارف تجيب آلاف السيارات لما تجيبها مش زي الوكيل اللي بيجيب 15-20 بتجيب هذا عدد كبير حيكون المبلغ أقل لما تأخذ بالعدد الكبير لما يوصلها هي متى السيارة تكلفها هنا 80,000 تحمل على المواطن 10,000 متى وهي رابحة كويس لما نقول احنا 90,000 يعني 10,000 في 8 سنوات، المصرف بيربح والمواطن بيربح والسوق بينزل، لان السيارات اللي بيجيبوها الوكالات تساوي 120-130، المصرف بيجيبها ب 80 باقل. فلذلك مفروض المصارف تتحرك لهذا الاتجاه وتشغل الاموال اللي هي راكده هيك وخلاص، تستفيد المصارف وتربح ويستفيد المواطن ويستفيد الاقتصاد متاع البلاد، وبالتالي حتى المرابحة ما تكونش غالية على المواطن. لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. معنا اتصال أم محمد من الخمس، تفضلي.
8: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: لو سمحت يا شيخ بنسألك، عندي أختي زوجها توفى يوم 27/4، نسألك حتى العدة تكمل
2: 27/4.
8: ايه
2: نعرفش تقويم، كان تجيبوا لنا تقويم باش نحسبوا لها ان شاء الله. حاضر، ها تمام ان شاء الله، تسمعي الاجابه ان شاء الله. في معنا حد ثاني، الاخ مفتاح من مصراته.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخ مفتاح.
9: يوم طيب، أفتح الله علينا وعليك إن شاء الله.
2: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
9: الله يبارك فيك وبارك في الإذاعة وبارك في الموظفين المتعين، الله يسلمكم أنتم وشيخنا إن شاء الله.
2: اللهم أمين وإياكم، بارك الله فيك.
9: إن شاء الله ربي يكتب السلام علينا وليكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القدر ويعطيكم العلم والنفع إن شاء الله.
2: اللهم أمين وإياكم، بارك الله فيك.
9: يا شيخ، نبغى نصيحة لوزارة الصحة، حتى كان صح الواجب، ولكن بارك نستفيد والله يستفيد والله فيهم ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب العالمين.
9: يعني تمشي المستشفيات يا شيخ، تمشي المستشفيات لعند امس انا بروحي في اسمها هذه مستشفى المعاقين بالتحديد، يعني ال تطلب يبرى السكر في الهند ما عندناش، والملايين ينصرفهم في عرعار ولا في كثير في مكان، فكانت ثانيات يعني المواطنين بينهم والفساد في كل مكان يا شيخ. ربي يهديهم سبحانه وتعالى، جميع المسلمين.
2: بارك الله فيك.
9: وان شاء الله ربي يهديهم والله يا شيخ. نقول نصيحه عاطفه شويه
2: باذن الله.
9: وعندي سؤال اخر يا شيخ. عندي اخويا من نتنازع أنا وياه، والله ما في حاجة هي تنازع عليها، لكن هو هيك مصر، وكل مرة كل مرة كبيرة اللي بنزيلة وقلت لهم حتى إذا لم الله سامحها، ولكن أنا ما نبيش حاجة تحط على كتوبي يوم القيامة بيناتنا حساب وبيناتنا برامج. أكون نقدر نسامح أنا وياه، ولكن هو ربي يهديه، ما هوش كل ما تمشي فينا حتى كلام ما يردش عليها. ونبي نصيحة لي ولي.
2: ايه
9: علي احمد ولديك، وبارك الله فيك، وربي يكتب السلامة لينا وليكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله، بارك الله فيك. هذا ما في شيء شهر 4 اللي فات عموما. من معانا ثاني، الاخ احمد من طرابلس. اخ احمد تفضل. اخ احمد تسمع فينا؟ الأخ مصباح من غريان.
10: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: حييكم حي مشاهديك ومستمعيك.
2: الله يبارك فيك إن شاء الله وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. آمين.
10: لا يا شيخ عبد الرحمن، أنا الدولة هذه وين؟ مية من غريان، المية هذه فاتت النهر ما وصلنيش بكر، أنا واحد من الناس.
2: بطي المية
10: والكهرباء ما هناش، شنو الحياة هذه؟ كيف هي ضرب العاصمة والفلوس ما فيش، وكلها الأمور كلها يعني كلها بالكهرباء، يعني تلوى حتى المية تصيقها تنزل من الخزان من تطراب في الطبوات في الأساس الفلسطينية. وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن.
2: الله يسلمك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا، وخليها لعند ولا عند ولدك يكبر ويشراها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000. آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء، مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري دمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كان تراضيته أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش. أيضا هذا سائلة تقول ما حكم تنظيف الحواجب؟ أنا متزوجة وحواجبي تشبه حاجب الرجال. يا أختي الكريمة، الحواجب ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها، فلعن، واللعن راه كبيرة من الكبائر، مش مجرد يعني معصية وخلاص لما يرد اللعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي يديروا لها حواجبها واللي تدير في النمص، هذا الزوز ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصحش إن إنسان يقدم على هذا الأمر. هذا شن هو؟ اللي هو نتف شعر الحاجبين، نتف شعر الحاجبين. إذا كان والله شيء يؤذي العين ومتطاير وطويل وكذا تبي تقصه بالمقص لا بأس، إذا كان بتاخذ ما تطاير منه بالمقص ما في شيء بأس، لكن إنها تنتفى أو ترقق الحاجب يعني من غير ضرورة، مثلا والله اضطرت أن بتحول الحاجب لأن مثلا بيديروا عملية مثلا للاضطرار، هذا ما في شيء أي بأس إذا كان لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، عندما قطع أنفه في الحرب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، الذهب هو حرام لكن هذا ضرورة. إذا كان أنت اضطريتي لإزالة الحاجب لعلاج مثلا هذا ما فيش بأس، لكن إذا كان للتزين، إذا كان للتزين ما تخديش من الحاجب بالنتف ولا بالحلق اللي هو يشبه النتف، لكن تقدري تقصري منه مش تنهكيه بالمقص لين يبان رقيق بعدين، لا ما ينفعش، لأن الصورة اللي موجودة في النمص حتوجد فيه في ذلك الوقت، لكن تأخذي منه ما تطاير وما يؤذي العين وما ذهب يعني فوق وتحت يعني مش مستوي مع الحاجب، هذا بالمقص ما فيش بأس. أما الشعر اللي بين الحاجبين فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يلحق بالحاجب، لأنهم اختلفوا في تعريف النمص، منهم من خص النمص بالحاجب فقط، وبالتالي قالوا إزالة شعر ما بين الحاجبين مثل الشعر الآخر ما فيش بأس، وبعضهم عرف النمص بأنه الإزالة من شعر الوجه، وبالتالي يعني حيكون حتى ما بين الحاجبين له حكم الحاجبين، ويعني مشهور المذهب عندنا احنا الحاجبين لا ينتفان ولا يعني يحلقان ولا ينهكان حتى بالمقص لن يبدو في صورة النمص، لكن أخذ المتطاير ما في شي بأس إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صاحب الرزق أنه يعطي الذكور مبلغ يرضيهم ويعطي الإناث مبلغ بسيط لإسكاتهن، ما حكم رب أسرة اشترى أرضه وبعد ارتفاع سعرها سجلها لابنه أو لأبنائه وقال أنتم بنعطيكم 20,000 البنات لما نبيع. بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل في العطية رأوا مش المساواة، بعض الناس يعني يصير لخلط بين العدل والمساواة، لا العدل فرضه الله مش المساواة. مثلا شخص عنده ولده فقير جدا ما عنده شيء وعنده ولده غني بحبح ما شاء الله، فهو أعطيه للفقير بما يشري أرض وبيت ويدير عرس وأعطيه للغني حاجة بسيطة، هذا ما نسموش يعني مساواة لكنه عدل، لأن هذاك عنده وهذا ما عنده. مثلا بعض الناس واحد من صغاره ولا ابنويته بارين به جدا جدا أكثر من البقية فخصه بشيء من دونهم، ما فيش باس هذا عادي، هذا من العدل لأن هذا يعني استحق هذه المكافأة. لكن إذا كانوا سواسية في البر وسواسية أو متقاربين في الحالة المادية فيستحب مش يجب يستحب له شرعا أن يعدل بين أبنائه. علاش؟ قالوا هذا أدعى لأن لا يتباغضوا ويتحاسدوا ويتدابروا، والله ما لم يعطي لهذا أكثر مرة يحسدوه ويقاطعوه ويديروا يعني حزب ضده وكذا، لكن لما يبدو عطينهم زي بعضهم خلاص يحسوا بالرضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ويبي يعطي لولده عطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت كل بنيك هكذا؟ أعطيتهم كلهم؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، بيقول أن مقام النبوة لا يليق به أن يشهد على غير المستحب، كان تبيني نشهد أعطيهم كلهم، لكن تقدر تمشي أشهد غيري، يجيب واحد غيري يشهد. فلذلك قالوا العلماء معناه مش باطلة الهبة إذا كان ما فيهاش عدل مش باطلة، لكن يكره، الأولى والأفضل والأسلم للقلوب أن يكون التوزيع عادلا، هذا أفضل. لكن لو لم يعدل يعني تصرفه صحيح ولم يفعل حراما، إلا إذا قصد الإضرار بالورثة، كان يقصد الإضرار بهم، هنا يبدأ حرام إذا قصد الإضرار، كان لم يقصد الإضرار ما فيش نية لهذا وإنما أعطى وفضل هيك وخلاص، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة دون يعني بنيه أعطاها 20 وسقا في في في الغابة، سيدنا عمر خص عاصما ابنه بعطية دون بقية الأبناء، فقالوا العلماء لو كان حراما لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما منهما، لكن الأولى والأفضل والأكمل إذا كان ما فيش أسباب للتفريق أن يعدل بين الأبناء، الأولى هيك باش تسلم القلوب وتصفو، لكن إذا كان فيه سبب زي ما قلنا يعني عدم التسوية في العطية، كان فيه سبب شرعي زي ما نقوله بر أو حاجة أو هذا الأولاد بيديروا عرس وبيتزوجوا والبنات في العادة مش حتكون تكاليفهم زي تكاليف الأولاد، لأن الولد هو اللي بيجيب البيت وهو اللي بيجيب المهر وهو اللي بيجيب يعني فرش البيت وكذا، فحيكون تكاليفه أكثر، فلذلك لو أعطاها أكثر ما فيش بأس. هذا أيضا سؤال يقول: هل يجوز لبنات المسلم من أم مسيحية وهم غير مسلمات أن يرثن في ليبيا وهم يعيشون بالخارج؟ هو مش قصة ليبيا أو ليبيا، حتى إذا كان عايشين في الخارج، إذا كنا مسلمات، كان البنويت مسلمات، فلهن الحق في إرث أبيهن، جولي ليبيا ولا مجوش، كان مسلمات. أما إذا كنا كافرات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من أسباب منع الميراث اختلاف الدين، لما يكون الدين مختلف، عندما يكون الدين مختلفا هذا سبب أو مانع من موانع الإرث، يقطع الإرث، معاش في حاجة إرث. لكن راهو مرات هم البنات اللي هنا غريب ويسيطروا ويستحوذوا على الإرث، فيقولوا والله البنات اللي غادي مش مسلمات. هذا ما يكفيش كلامكم هيك خلاص، هذا يحتاج إلى إثبات. يتواصلوا القاضي اللي بيقسم هنا وبيدير فريضة شرعية، يتواصل مع الدولة سفارتنا في الدولة هذيك، ويتأكد من الإسلام إما بالأسماء ولا بمثلا تسجيل الديانة عندهم وكذا. إذا كنا مسلمات حرام عليكم تمنعوهم حقهم، لأنهم مش في ليبيا، في ليبيا أو في غير ليبيا، لأن هذا ولدهم وعندهم في حق زي ما أنتم عندكم في حق في الميراث. أما إذا كنا كافرات هم معترفات، ولا يعلقوا في الصليب في الصور، ولا اسمهم على اسم النصارى، ولا في الديانة مكتوب هيك، هذوكم محرومين من الميراث ولا يحق لهن الميراث. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة نقول: زوجي من سنة وثلاثة شهور حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لنوف يا أختي أنت سمعتك سألتي الشيخ عصام الخمري، معاش تقعدوا تسألوا كل حلقة تعاودوا في نفس الأسئلة، اللي سأل شيخ وأفتاه خلاص معاش يقعد يعاود في الأسئلة مرة ثانية، بارك الله فيكم. الأخت أم محمد من الخمس: دائما أنا نقولكم عليه كيف تحسبوا، يعني كيف تحسبوا العدة، هذه قالت توفى يوم 27/4، ما ينجوحنا نفتحه، هذا عندنا تقويم دار الإفتاء القديم، هذا يعني سنة 47 وهذا جديد 48، هذا سنة 47 اللي هو 27/4/2026، احنا تو الآن هذا افتحنا على 27/4، لقينا يوم 27/4 هذا يوافق 9 من شهر ذي القعدة سنة 1447، هذا 9 هذا يوم 27، هذا 27/4، طبعا هذا مش حنحسبوه اليوم، إذا كان الوفاة بعد الفجر، إذا كانت الوفاة بعد الفجر مش حنحسبه اليوم، نحسبه من أول فجر يجي، لأن اليوم لابد أن يكون كاملا. فإحنا منقوله يوم 27 يوافق 9 من ذي القعدة، اخدينا من 10 ومشينا، هنا عندنا 4 أيام، وهنا أسبوع 7/11، وهنا 7/18، وهنا 22، يعني اخدينا نسجلوا 20 يوم من ذي القعدة، باهي خدينا 20 يوم من ذي القعدة، وخدينا ذو الحجة كامل، باهي بعدين نجو هنا محرم كامل، ذو الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، هذو ثلاثة شهور ولا، وعندنا 20 يوم من ذي القعدة، نبو 20 يوم تانيات من شني من ربيع، قلنا ذو الحجة ومحرم وصفر، 20 يوم من ربيع مع 20 ذي القعدة يبدو 40 يوم، ثلاثة شهور و40 يوم يعني 4 شهور و10 أيام. نجو هنا للتقويم الجديد نفتح على شهر ربيع الأول، 20 من ربيع الأول شنو يوافقنا؟ يوافقنا 2/9، يوافقنا يوم 2/9، يعني يوم 2/9 بعد غروب الشمس، 2/9 بعد غروب الشمس خلاص تنتهي العدة. 2/9 قلنا شنو توافق؟ 20 ربيع، 20 شهر المولد ربيع الأول، هيك احسبوها العدة. اللي عنده يوم فرنجي يجي يشبح شن يوافق هنا بالعربي، تلقوا احنا في العربي مكتوب بالخط الكبير في الدار، والفرنجي مكتوب بخط صغير، وكل ما يبدأ الشهر يكتبوه، فنقول 27/4 نجي نشوف كم يوافق هنا، ونقول هذه الوفاة بعد الفجر معاش نحسبها، نحسب من اليوم اللي بعده قداش خديت يوم من الشهر هذا نسجله، تو سجلنا 20 من ذي القعدة بعدين خدينا يعني بالنسبة للشهر اللي بداته بأول هلال زي محرم وصفر ذي الحجة ومحرم وصفر، هذا معاش بنحسبوه ناقص ولا كامل، بنحسبوه لها شهر سواء جيت 29 ولا 30، فبنقوله ذي الحجة ومحرم وصفر هذوم 3 شهور، واخدينا 20 يوم من ذي القعدة وزدنا 20 يوم من ربيع الأول، نجو نشوفوا 20 من ربيع الأول خلاص نقولوا هذا تتم العدة بعد غروب الشمس ونشوفوا حتى شن توافق بالإفرنجي. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال فيه ظلم للمتقاعدين وكذا، دائما والله إحنا نتكلم عن العدل يعني في المرتبات ودائما نكرر مش مساوارة مش زي بعضهم لكن في عدل، مش معقولة من 900 إلى 26,000، مش معقولة التعليم العام 1700 ولا 1800 والتعليم العالي 8 و9 و10، يعني خلوها متقارب يعني يكون الأمر فيه قرب، يعني مثلا يبدأ سلم المرتبات مثلا من 3000 مثلا أو من 4000 أقل درجات، أقصى حاجة أعلى الدرجات يكون 7 مثلا، يكون يعني فيه تقارب، لكن هيك هذا ظلم بين الحقيقة وتكلمنا عنه مرارا. وللأسف الشديد المصرف المركزي سياسة المالية زي احنا نقولوا يجي على حمير القصير، احنا يقولوا في المثل يعني كل شيء يجي على المرتبات، تو شوفوا زيادة المرتبات والتضخم باهي، هو صحيح فيه تضخم لكن في النهاية الباب الأول بيمشي للناس، هذا 2000 وهذا 3 وهذا 900 وهذا 500، والله في النهاية الناس في حاجة يعني بينه وبين ربي، كان أخلص في العمل هذا مرتب حلال كان ما أخلصش حرام، لكن في النهاية مش مبلغ. لكن جي لي أبواب ما يسمى بالتنمية، صندوق إعمار بلا رقابة، عودة الحياة، طريق تخدمها اليوم الشهر الجاي تلقاها نازلة، طريق تكلف مليون يديروها 10 مليون أو 20 مليون، هذا ما يقدرش يقول عليه كلمة المركزي ولا الأجهزة الرقابية ولا شيء، بي هذا قصدي الآن قالوا المصرف المركزي قال الإنفاق الموازي 70 مليار من بداية السنة إلى توه شهر 7، يعني كيف بداية 8، معقولة 70 مليار طلعات من برا، طلعت الحكومة الشرعية غادي في الشرق مش هنا الحكومة الشرعية 70 مليار مصروف، يعني هادو ما يتكلموش عليهم مركزي ولا يدوروهم ولا الأجهزة الرقابية، لكن يتكلموا على زيادة مرتب للجيش ولا زيادة مرتب للتعليم ولا زيادة مرتب للضمان، يديروا دوشة ويقولوا ميزانية متسدش، ميزانية متسدش، سكر أبواب التنمية، صح الطرق كويسة وعودة الحياة كويسة والمدن باهية، لكن احنا تو ما عندنا الجهد عليها، احنا غرعتوا المواطنين فلوسهم خليه ياكلوا يشربوا، مش معقولة أنا ممكن نوقف التنمية سنوات لين يتحسن الوضع المالي للبلاد وبعدين نمشي للتنمية، لكن أنت تو ما عندكش باش تخلص الباب الأول وتقعد كل شيء تجي على الباب الأول، لما تعجز تمشي تزيد لي سعر الصرف الضعفة، علاش تزيد سعر الصرف؟ علاش تجولي آخر حل؟ علاش ما تجولش الحلول الأولى؟ سكر باب التنمية، تدخل كل الجهات لراتبك لحظي اللي ما يبيش ما معاش تعطوه باش نتأكدوا معاش في فساد المرتبات، الوقود والسلع اللي تهرب سكروها، الشركات اللي تاخذ في يعني اعتمادات تبعوها سهل تتبيعها لين تبيع البضاعة بسعر الدعم، السفارات اللي عندنا مفتوحة في كل بلاد اللي تعرفها واللي عمرك ما سمعت بها آلاف مؤلفة تروح بيهم هنا يروحوا للبلاد، دير هالخطوات هذه كلها بعدين إذا كان مازال فيه شيء على البلاد أنا متأكد المواطن مش حيرفض أنك تنزل تخفض من مرتبة وتتقشف، لكن تخلي يعني يسافروا بطيارات خاصة تكلف الملايين وسفرات بدون فائدة، مؤتمرات وشبه شن هو وزيارات وحضور مباراة، وبعدين والسفرات ملوحة في كل مكان يعني آلاف مؤلفة، والتنمية هذا والنهب في كل مكان، وبعدين تجي المواطن تقول والله يعني نبي ما نبيش نزيد، لأن هذا أمر ما يستقيم شرعه، في خطوات تديرها لسياسة التقشف بعدين لما تجي للمواطن في آخر حاجة المواطن لن يمانع في سبيل اقتصاد البلاد، لكن تجي عليه هو وتسيب الخطوات اللي هي مفروض تسلكها ابتداء، لا المواطن بيتكلم هنا يعني تصير لكم حتى ثورة جياع، الناس رأوا غزي مرات في بعض الأحيان مش لاقي حتى ما تاكل، ف المسؤولين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم عن رعيتهم، التفريق هذا كله في المرتبات وصرف الأموال فيما لا يعني هذا كله محاسبون عليه، المال يسأل الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني إحنا سؤالنا في أموالنا اللي عندنا بين المسؤولين على أموال الدولة، سيسألهم الله عن الصرف في أموال الدولة، علاش صرفت في هذا وما صرفتش في هذا. الأخ أبو غمجة قال أذكار الصباح والمساء هل تحفظ الإنسان من كل شيء من العين والحسد وكذا؟ نعم، بعض الأذكار زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي آية الآيتين من خواتيم البقرة آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه، هذا ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يجي واحد يقول والله كيف إذن، كيف يصاب الإنسان بأقدار الله إذا كان ينسيك الله عز وجل تلك الأذكار في اللحظة هذه؟ زي ما قالوا لي بعض الصحابة، قالوا له بايع علاش أنت يعني أصبت؟ قالهم نسيت، ما قريتش الأذكار. فإذا قدر الله عز وجل لك أمرا أنساك هذه الأذكار، وبالتالي وقع قدر الله، لكنها يعني لكنك إذا قرأتها تكفيك بإذن الله. قال صلاة العشاء هل لها سنة راتبة بعدية؟ ما فيش في مشهور المذهب ما فيش سنة راتبة للعشاء، لكن أي ركعتين، أي ركعتين تحصلان بعد صلاة العشاء تمشي راتبة ما فيش بأس، وإن لم تعينها، لأن النوافل لا يشترط تعيينها، حتى لو صليت أنت الشفع مثلا ويحصل لك السنة البعدية لصلاة العشاء ما فيش بأس إن شاء الله. ويكره أن يوتر الشخص بواحدة، ماذا به يصلي قبلها شفع 2 4 6 8 على حسب ما يستطيع. الأخ عبد الله من الأصابع قال زوجتي حرجانة وطلب الطلاق وبقيت شهرين وحاولت التواصل فرفضت. أنا نقول لك يا أخ عبد الله خلي آخر الحل الطلاق، اسعى، فيه يعني وجهات اجتماعية تقدر تبعثها وتحاول الإصلاح. وإذا كان أنت عندك عيوب خلت المرأة تنفر منك وما عادش تبي تقعد وعندك ظلم ليها وكذا، أصلح من نفسك وعدهم بالخير باش تلم أسرتك وعيلتك. إذا كان ما فيش نصيب ما تخليش المرأة معلقة وخلاص، إذا كان عارف أن الطريق مسدود ديروا طلاق بدون محاكم بتراضي بينكم بحل اجتماعي، خلي هي تمشي في حالها وانت تمشي في حالك. ربي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يسخر له ربي نصيب ربما أفضل من هذا ما مشيتوش مع بعضكم، فسرحها لوجه الله. وبالنسبة للإذن إذا كان هي عزمت على عدم الرجوع خلاص تستأذن من أبيها، لأن أنت لعد بتنفق عليها ولا يلزمها أنها تستأذن منك خلاص، يعني مدام هي عزمت أمرها على الطلاق ومعش تبي. لكن إذا كان طلقة رجعية وقاعدة مترددة قاعدة في العصمة، وبالتالي يعني تستأذن من زوجها. الأخت مريم من طرابلس قالت عندي زكاة بنطلعها وفي مبلغ غالبا مش حيرجع. لا ما تطلعيش هذا المبلغ، طلعي اللي عندك وفي حوزتك، والمبلغ هذا لما يجي حتى بعد 10 سنوات زكيه لعام واحد فقط، لما تقبضي المبلغ زكي. والله ما قبضتش كله، مثلا أعطاني 5000 زكي عليه 5000 فقط، كل ما يجيك مبلغ زكي طلعي زكاته، كل ما يجي مبلغ لمرة واحدة فقط. الأخ عبد السلام الله يشفيك ويعافيك يا أخ عبد السلام، بالنسبة للنافلة ما فيش بأس، لا يشترط لها القيام، تصلي هو بالنسبة للعاجز حتى الفرض يصليه على حالة، إذا كان يقدر مستند باهي، ما يقدرش مستند يجلس، ما يقدرش جالس يضطجع، ما يقدرش إن شاء الله حتى يحرك عينه أو صبعه أو يجري الصلاة أفعال الصلاة على قلبه، هذا حتى الفرض إذا كان فيه مشقة عليه. أما النافلة فأمرها واسع، حتى صحيح يقدر يجلس أو يقدر يصلي زي ما قلت أنت، صلي مضطجع على ظهرك ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ مفتاح من مصراتة ده النصيحة لوزارة الصحة، وزارة الصحة صرفت لها المليارات في الحكومات المتتابعة، بعدين شن نشوفوا إقالة الوزير إقالة الوكيل وجيبوا واحد تاني، هذا مش حل. هذا الحل أن يحاسب كل هؤلاء، كل يشد منصب يعطي ذمة مالية قداش عنده أول ما خش، وبعدين لما يطلع يشوفوا ذمته المالية ويحاسبوه عليه كل قرش صرفه، لما يحاسبوه تنزل به أشد العقوبات كانت ثبتت عليه السرقة والتفريط، اللي بعده بيجي بيخاف، لكن هيك حوله وحطه في سفارة وجيب واحد تاني تبقى كلها تبي تخنب هيك وبعدين تمشي لمكان تاني، هذا الأمر لا يصلح. من أمن العقوبة أساء الأدب، كل من يأمن العقوبة سيسيء الأدب ومش هيختم كويس، لذلك لازم من المحاسبة والعقوبة. لما تبدأ سنة المحاسبة تبدأ سنة متبعة في كل مسؤول يعزل أو يستقيل أو كذا، خلاص كلها تخاف من المحاسبة، في من يخافش من الله سبحانه وتعالى، في اللي يخاف من المساءلة القانونية. سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيه اللي تأثر فيه المواعظ وتحرك لقلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفيه اللي ما يخافش قلبه ميت، هذا يخاف من المساءلة ومن السجن ومن الغرامات ومن كذا، فلا بد أن تفعل هذه الأشياء. قال تمشي تبي يبرد سكر ما تلقاهاش، تمشي والأسف تصرف الأموال في المهرجانات. عندنا مرضى أورام يعانوا يدوروا في جرعات، وحنا مبحبحين ومديرين مهرجانات وغناء، مغني خلص هذاك المبلغ

يعني الكهرباء والمية والحاجات هذه يخدموا للناس كلها يوصلوا لها. وبعدين زي ما قلنا احنا تلقى صرف في أشياء لا معنى لها، حججهم على حساب الدولة، أصرف في لمهرجان ليالي طرابلس ليالي بنغازي ومش عارف شيني، هذا أمر ما يليقش. عندك أشياء أولى يجب أن تبذل فيها الأموال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعيش رغيد وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون الإخوان المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. نتجدد بكم اللقاء في برنامج فتوى كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الأخوة المتصلين. هذه سائلة تقول: أنا متزوجة منذ عامين، ولدي الزوج اعتاد استخدام الهاتف المحمول بصورة مفرطة، حتى أصبحت أشعر أن الهاتف حاضر في جميع تفاصيل حياتنا، بينما غيابه عنا أصبح هو المعتاد، فهو يستخدم الهاتف طوال اليوم حتى أثناء وجوده في العمل وأثناء تناول الطعام وقبل النوم، بل وحتى في اللحظات التي يفترض أن يكون فيها حاضرا معنا كزوج وأب. والأمر لا يقتصر على كثرة الاستخدام فحسب، وإنما يلفت الانتباه أنه عندما أمر بجانبه أو أقترب منه يغلق الهاتف أو يغير ما يفعله فورا. وأشعر أحيانا أن يعيش مع شخص منشغل عن أسرته أكثر مما هو حاضر معه، وهذا الأمر أصبح يعني يزعجهم كثيرا، فتريد الطريقة الصحيحة لوعظه، وما حكم هذا السلوك شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهو بصفة عامة الأصل أن استخدام الهاتف ولا وسائل التواصل الأصل فيها الإباحة، لكن عندما يتحول الإشكال أين؟ عندما يتحول هذا الاستخدام إلى استخدام خاطئ، يتحول إلى خطأ وتقصير، يعني ربما أدي إلى تضييع الحياة الزوجية، فهذا هو الخطأ. فالزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجاته كما قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. ونكمل هذه النصيحة بإذن الله بعد ما نأخذ المكالمة التالية. الأخ عبد السلام تفضل. انقطع اتصال الأخ عبد السلام. فالله جل يعني الزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجته، الله جل وعلا يقول: وعاشرهن بالمعروف. والأب مسؤول عن رعاية أسرته وتربيتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذا الطريقة لا شك أنه خطأ. الرجل في الإسلام مش مطالب بالنفقة فقط، هو مسؤول عن الرعاية والاهتمام والمتابعة والإحسان إلى أهله. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. القوامة تتضمن القيام بشؤون الأسرة كلها ورعايتها وتحمل المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لما يوصل الانشغال بالهاتف لحد إهمال الزوجة وإهمال الأولاد وما عادش في تواصل معهم وعدم القيام بحقوقهم في حقوق معنوية وتربوية، هذا لا شك أنه تقصير ولا يليق بمسؤولية الزوج ولا يليق بمسؤولية الأب، وسيسأل عنه أمام الله جل وعلا بحسب مقدار التفريط. أرجع لأخ عبد السلام، ولا ممكن انقطع مازال. فالواجب على الزوج تجاه زوجته وابنائه، أول حاجة أن يخصص لهم وقت، يخصص وقت حقيقي لأسرته، وقت حقيقي يعني معنى الهاتف لوحة، ويبدأ يتحدث معهم، يتجاوب معهم وهكذا، يستمع للزوجة والأولاد ويهتم بهم وبمشاكلهم وبأمورهم، يشارك الأبناء ويجلس معهم ويربيهم ويظهر المودة ليهم والرحمة داخل البيت. ما يبدأش اللسان يعني وجوده في البيت في الهاتف مباشرة، كل واحد شات تركينه ويتكلم هكذا مباشرة. لابد من واجبات الزوج يتابع شؤون الأسرة وما يتركهمش في في في عزلة، زين كل واحد عزلة اللي بيدير ما يديره ما عادش في تواصل بينهم وما يشوفش مشاكلهم شن اللي بوش النواقص وغيره. الأبوة راهي ماهيش مجرد توفير مال، والزوجية ماهيش مجرد راهي سكن في بيت واحد، لا لا، في مشاركة وفي حضور وفي اهتمام وفي معانسة زوجية، هذا كله لابد أن يكون واضحا. والزوجة نصحها أنها يعني في النصيحة إن ما يكونش الحديث بصيغة الاتهام والتفتيش ولا السخرية من تصرفات، يعني بعض الناس يعني يصبر كأنه هو يعني التصرفات اللي يقوم بها بعض الزوجات هي تنفر أكثر من أنها تقرب. يعني لما تقول له أنت ما تشغل كان في الهاتف، أنت قاعد ما وجودك زي غيابك زي كده، كلام في كلام مؤثر هكذا بيصبح معها العناد، الكلمة بيقولها بيعاند فيها أكثر وما نوصلوش لحل. فتقدر يعني توصل له بهدوء أني من بش الرقب هاتفك ولا نتهمك بشيء، لكن احنا يؤلمنا لما تكون بجنبنا ونفتقد وجودك ونتحدث معاك والولاد يحتاجوك والزوجة تحتاجك إلى مثلا لوقت للحديث معها، والهاتف هذا راه يعني نشعره انه يعني ياخذ في معظم وقتك ومعظم اهتماماتك، ونتمنى انك يعني تخصص بعض الوقت العائلي اللي يجمعنا. هذا الاسلوب يعني فيه كويس، وبدل ما يركزوا على الاخطاء، تركيز على الاخطاء ما هيش حل، دائما تزيد المشاكل. وتذكروه رغم ان الهاتف لن يسال عنه يوم القيامه، لكن الزوجه والاولاد سيسألوا عن حقهم عليه. الأطفال لن يتذكروا غالبا كديش أنفق الأب، ولكن بيتذكروا دائما كديش كان حاضر معهم وشن المواقف اللي يعني مش هيتذكروا الأمور الأخرى كديش صرفت ولا كذا، بعض الناس يقولون ما مش منقص عليهم شيء. لا، من أعظم القربات لابد يعرف الزوج والأب أن يدخل السرور على أهله والمعاشرة بالمعروف. يعني هذه هي بعض النصائح اللي نقدمها للأخوة، وأسأل الله أن يصلح بينكما وأن يعين الزوج على الموازنة بين الاهتمامات والمسؤوليات، وأن يرزق أسرتكم السكينة والمودة. عندنا المكالمة بنت الوطن، تفضلي. الأخ فرج، تفضل. كل المكالمات انقطعت لعله في إشكال في الاستقبال. عندنا مكالمة أخرى، الأخ عبد السلام. شيخ معنا الأخ عبد السلام، معاي، تفضل.
2: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صحيح.
1: الله يسلمك ويبارك فيك عبد السلام، تفضل.
2: نفعنا الله بعلمك يا شيخ.
1: آمين آمين آمين وياك، تفضل أخوي عبد السلام.
2: يا شيخ أنا عندي زوجتي
1: فترة قريبة هذه توفت. إيه، صلاة الرحمة
2: والرحمة. أنا مأخذ صداقة نفسي عليه كثير وكيف الرأي فيه.
1: انت ما دفعتهاش يعني في حياتها؟
2: هي لا، ما اعطتها لاش، لكن هي توفت تو اسبوعين. انا قلت لنفسي كيف الراي يعني الوضع الورثه.
1: اي نعم، ايه هذه يقسم على الورثه وانت واحد منهم.
2: يعني
1: بالنسبه لاولادي. اي نعم، هم كم عندك انت من ابنائك؟ قول لنا كم قيمه بحيث تقسمها بالضبط. نقول لك احنا كم
2: قيمه. خمسه اولاد و100.
1: ايه، خمسة ابناء وبنت. هو برقم معين هو ولا
2: هو
1: ولا ليرات ذهب؟ هو
2: لقيمة 2500 دينار. يعني
1: من خلاص تنقول لك قديش تعطي لكل واحد. و 2500 هو ولا
2: 2500
1: وخلاص. ايوه تمام. الأخ أشرف تفضل.
3: نسألك على المرابح السمية للمصرف.
1: اي نعم.
3: ايه لأن السميات ولا
1: حاضر حاضر نجاوبوك بإذن الله، نجاوبوك إن شاء الله. الأخ علي تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ربي يعطيك الصحة إن شاء
1: الله. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
4: يا شيخ نسأل على المية اللي تخرج من المكيف، هل صالحة للعبادة
1: ولا؟ أنت بالوضوء بماء المكيف يعني؟
4: هي تعتبر
1: كأنها
4: شوف فيها
1: نظيفة. إيه لا واضح واضح معروفة معروفة عنها.
4: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله تمام. عندنا الأخ سعد تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يومك طيب.
5: تحية ليك شيخ.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
5: اليوم مبارك شيخ.
1: آمين آمين وإياك.
5: الله يسلمك. سؤالي يا شيخ عن احترام الجد.
1: احترام ماذا؟
5: مصاري.
1: احترام الجار.
5: ايوه
1: حاضر حاضر حاضر حاضر نوضح لك الاخ سعد بن
5: الله. جزاك الله خير الله يحفظك.
1: الله يحفظك
5: ويبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: الله يسلمك. بارك الله فيك. معك مساء. نعم. بالنسبة للأخ عبد السلام سأل مؤخر الصداق 2500 لزوجته وما دفعاش إلى أن توفيت، فهو إذا كان هي ما عندهاش أب وأم يعني بهم ميتين، فقعدت الورثة الآن اللي هم الزوج والخمسة أبناء والبنت. الزوج ليه الربع اللي هو 2500 يعني ربع 625، الباقي للأولاد اللي هو 1875 نقسموهم على بالنسبة للمجموع كل 11 سهم بمثابة 5 لأبناء كل واحد سهمين فعشرة أسهم، والبنت لها سهم واحد 11 سهم، لما يقسمهم على 11 تساوي يعني 170.5، فكل ولد تعطيه 340 وكسر، والبنت تأخذ 170.5 يعني. هذا بالنسبة للمؤخر وتدفع الآن، وهذا دين في ذمة الزوج يعني، هذا دين في ذمة الزوج. هذا بالنسبة لي السؤال الأخ عبد السلام. أن بعدين الأخ أشرف سأل لي مسألة المرابحة، المرابحة الإسلامية اللي موجودة في المصارف، وهذا السؤال اللي ذكر دائما ونجيب عنه بصفة عامة. المرابحة الإسلامية عقودها لا إشكال فيها، الإشكال في التطبيق. فالخلاصة بالنسبة لما بالنسبة للمرابحة لا إشكال فيها إذا تمت بالطريقة الشرعية، يعني متابعة مدقق شرعي للمصرف. والشيء المهم أنه لا يجوز أن تبيع السيارة ولا المواد البناء ولا المواد الإلكترونية هذه ولا الأتات إلى ماذا؟ إلى نفس المعرض الذي اشترى منه المصرف. يعني الآن اللي موجود الآن الطريقة انك تمشي لمحل معين ولا ما كذا يعطيك فلوس كاش في جيب يقول لك راهو كذا وبنعطوك فلوس في يدك كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز. لابد تاخذ بضاعه انت شريت من مصرف بضاعه، ايش خذ البضاعه هذه وبر بيعها في مكان اخر لا علاقه له بالمصرف ولا بالمعرض الذي اشترى منه المصرف. لكن باش تمشي لمكان يعطيك فلوس، بعض الناس انفها سلفه المرابحه ولا السلفه ولا غيرها سلفه تاتات وغيرها، هذا كله حرام، لأن هذا أخذت مباشرة فلوس، ما فيش مرابحة، ما اشتريتش بضاعة. أنا الأخ علي يسأل عن الوضوء بماء المكيف، ما فيش بس وضوء بماء المكيف كذا إذا كان طاهرا ولم تختلط به نجاسة، لأن ماء المكيف هو في الأصل ناتج يعني تكاتف بخار الماء في اللي هو موجود في الهواء، فهذا ما طهور يعني، ويصح استعماله في الوضوء في الغسل ما دام باقي على أصل خلقته ولم يتغير بنجاسة، وإلا يتغير ريحة وطعم ولونة زي بعض الناس يعني. مثلا لو كان في غرفة مليئة مثلا بالأوساخ أو بالدخان وغيره يعني يستحكمها كلها متغير بالدخان وغيره، لكن لو تأكدوا من نظافة الوعاء والشيء اللي يجمع فيه الماء وأنه غير مختلط بمواد نجسة وكذا الماء نظيف ولم توجد فيه نجاسة ولا لم يتغير بالتدخين ولا بغيره، ما أصبح على ريحة ولا طعم ولونة كله عادي، ما فيش بأس الوضوء بماء المكيف. الأخ سعد اسال عليه نصيحه عن احترام الجار. طبعا حق الجار من الحقوق اللي اوصى بها الاسلام ومن الحقوق الثابته في الشرع ومن اعظم الاخلاق واقرب الاخلاق الى رضا الله جل وعلا. فالجار هذا عنده حق عظيم، فلابد من المحافظة على الجار ومعاملته معاملة طيبة، ولابد من الإحسان إذا الجوار بالقول وبالفعل، ويشاركه في الأفراح في الأحزام، يكف عنا الأداء حتى مهما كان يسير، والكلمة الطيبة في وجه الجار، الابتسامة، التسامح عند الخطأ، يعني حتى لو كان أخطأ الجار وغيره وبعض الأمور البسيطة اللي تحدث بين الأطفال، لابد من حقوق الجار أن نتسامح عند الخطأ بين الأطفال لو اختلفوا، بين الكبار لو سمعت كلمة هكذا وهكذا، اسمع قال عليك كله بتمشيه وبتفوته، هذا من حقوق الجار، تساعد عند الحاجة كان يحتاج في أي حاجة، هذا كل هذه الأمور من حسن الجوار. فيتذكر الناس راه تنسى يعني كثير من الأعمال، لكن ما ينسوش معاملة الجار الطيبة، اللي يحترم جاره يعيش محبوب بين الناس وينال الأجر عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. فالجار الطيب نعمة من نعم الله جل وعلا. الإنسان قد يختار أصدقاء لكن غالبا ما يختارش جيرانه، لهذا من الحكمة أن يحرص المسلم على البناء العلاقة الطيبة مع الجار اللي هي مبنية على الاحترام والمحبة والتسامح مع جيرانه، يتجنب كل ما يسبب الأذى والنزاع للجيران. يعني من أهم الصور مثلا في احترام الجار إلقاء السلام عليه لما تلقاه، تسأل عن أحواله، تساعده عند الحاجة حسب الاستطاعة، يعني تشاركه في الأفراح والأحزان، تحفظ الأسرار دائما، قد تسمع أصوات، قد تسمع كذا، قد تسمع أخبار، لابد تحفظ الأسرار وعدم تتبع العورات، سواء الركوب فوق السطح ولا غيره، لابد يكون يعني يتجنب الإنسان وحتى لو رأى شيئا لا يتتبع العورات ويحفظ الأسرار. ولابد من الأمور أن يصبر على ما قد يقع منه من خطأ وتقصير، قد تسمع أصوات مزعجة، قد تسمع كذا، قد يعني تسمع كلام ربما كذا يحصل خلاف بين الأطفال ولا بين الأسر ولا بين النساء وكذا، لابد فيه صبر، حاجة اسمها صبر على الجار، ونصبر على كل الأشياء اللي فيها خطأ ولا تقصير، لا نرفع الأصوات بما يزعجه. حتى يعني جايينك مثلا ضيوف ولا غيره، لابد تستأذن من الجار وكذا، وما تديرش أصوات تزعج الجار، تحافظ على نظافة المكان المشترك، زي ما الأماكن اللي ما بينكم، عدم إلقاء القمامة أمام بيته ولا أمام كذا، ولا تبقى القمامة أيام طويلة تسبب أذى للجار، هذا كلها فيه أذى للجار. الأماكن المشترك اللي ما بينكم أنت حاول ديما تنظفه هو ينظف، وهكذا تمشي الأمور. لا يتعدى أحد على حقوق الجار، ما تأخذ منه ولا سنتي، مش تأخذ منه كذا كل مرة. بعض الناس الأراضي البيت الأراضي وغيره يبدأ يزحف مباشرة كل مرة يأخذ في حاجة ويعتبر فاف من حقوقه ولا كأنه ممتلكاته. الأداء راه مش بالضرورة يكون كبير للجار، مرات يكون كلمة جارحة تجرح بها ولا تصرف بسيط يعني يترك أثرا يعني سيئا في قلب الجار لسنوات. لذلك من حسن الخلق أن يعني يزن الإنسان الكلمات، يزن الأفعال قبل ما تطلع منه. التسامح بين الجيران أمر مطلوب وأمر مهم، ومن أهم أسباب المودة ودوام المودة. ما فيش إنسان كامل، كل الناس تخطي، لكن قد نحتاج إلى مثلا من يعذرنا، التمس ديما العذر ليه، لو أخطأ وصف عنه، وحاول لو أخطأ الجار أنك تعالج الأمر بالحكمة واللين والكلمة الطيبة وأي أمر، يعني الكلمة الطيبة هي اللي تفتح القلوب وتطفئ نار الخلاف. فحسن الجوار يعود بالنفع عليك أنت ولأسرتك وعلى المجتمع كله. يعني أي مجتمع، شوفوا أنتم الشارع والحي اللي سود التعاون والمحبة والناس يحبوا بعضهم، أهل كلهم يشتروا بأمان، يقول لك هذه منطقتي هذه ما نسيبهاش بك. وشوفنا كم من واحد بسبب الجار ترك أو باع حوشة برخص أثمان، ويقول لك الجيرتي هذه ما نسيبهاش، والله مرتاح متهني، ما نطلع نمشي كذا كذا، ما فيش حاجة، شارعنا من دون الشوارع كذا كذا. هذا يعني ما دليلنا حس بحسن الجوار وعاد بالنفع عليه وعلى المجتمع بأكمله، وينشأ الأبناء فيه حتى على الأخلاق الفاضلة، لما يولي المجتمع كله كويس وأي خطأ يعني ينصحوا غيرهم وغيره. فالأبناء أيضا يتربوا تربية على الأخلاق الفاضلة واحترام متبادل، لكن لما في تباغض وفي سوء معاملة رأوا أول حياة طول تتحول إلى مشقة إلى نزاع دائم. فإخواني الفضلاء نحرص يعني دائما على أن نكون يعني كل واحد منا يكون جار صالح، يذكر بالخير، يبادر بالسلام، يعين المحتاج، يكف الأدب مع الناس، ويصبر على الجار وعلى ما يكره فيه. فأعظم الأشياء اللي يتركها الإنسان بعده هو الذكر الحسن والدعاء الطيب من جيرانه ومن أحبابه. فالخلاصة أخي الكريم، عامل جارك زي ما تحب أن يعاملك أنت، وأحسن إليه ما استطعت، واصبر على أذى الجار، وابتغي بذلك، مش يعني هو معاملة بالمثل، لا، ابتغي بذلك وجه الله جل وعلا. حسن الجوار من أسباب السعادة في الدنيا ومن أسباب رفعة الدرجات في الآخرة. والله تبارك وتعالى يعني يبارك في الإنسان اللي يعني يؤمن جانبه ويحب الناس قربه. فهذه نصيحتي للناس بخصوص هذا الأمر. هذا سائل يسأل، يعني سائل آخر يسأل، لو جاءت هدية يعني من زوجة أخيه هل يقبلها أو لا؟ والأصل في قبول الهدية الجواز، لكن إذا كانت الهدية مباحة طبعا وما كانش فيها ريبة ولا تعلق محرم أو ما يثير الفتنة، الأصل فيها الجواز، لا إشكال فيها. أيضا من الأسئلة الواردة من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم، هذا يسأل على حكم سب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر أمام إخوته. طبعا هذا الخلق يعني سيء، سب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر وشتم أمام أخوته، هذا خلق مذموم وخلق محرم، ذات لم يتضمن الإهانة والأدب وسب الفاحش، وهذا أشد يعني قبحا. إذا كان بدأت لم يكن أمام الناس وأمام بقية الإخوة، في أذى للصغير هذا، وفي أذى نفسي ليه، وإذلال وكسر للخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فالأخ الأكبر المفروض يكون قدوة، يكون قدوة في حسن الخلق، قدوة في الرفق، يكون سوى السبب في إشاعة العداوة وإشاعة البغضاء بين الإخوة. لما يخطئ الأخ الأصغر ننصحوه، نوجهوه بأدب، نعاتبوه، لكن مش يعني من غير إهانة ومن غير تحقير، نتجنب كل الألفاظ الجارحة واللعن والشتم، هذا كله يتجنب. لما في نفس الوقت احنا الأخ الكبير لما يكون اللي صادر منه مجرد عتاب وإلا توبيخ، يعني ما فيش سب وإهانة، فهذا راه يختلف عن الشتم المحرم. بعض الناس يعني يكبر من الموضوع، حساس شوية هيك من الأمور، لا كان هو عبارة عن نوع من العتاب وتوبيخ، وما فيش سب وما فيش إهانة وما فيش شتم، ما دراه مو الشتم محرم، وكل هذا من باب النصح لأخيه. لكن ما ينصحش يعني ما تكونش طريقة أمام الناس وأمام التانيين، حاول ينصحه بروحه. فالواجب على الأخ الكريم إذا يعني إذا ظلم أخاه بالسب والإهانة أن يتوب إلى الله جل وعلا ويطلب من أخوه العفو، خصوصا إذا أحرجه أمام إخوته ولا أمام الناس. ونسأل الله أن يصلح ذات بينكم ويؤلف بين قلوبكم. أيضا من الأسئلة الواردة في طبعا أسئلة التطبيق، أسئلة كثيرة، فنحاول أن نجيب ما نستطيع منها. هذه حكم تسأل، يقول حكم قص المرأة شعرها إلى أسفل الكتفين. وقص المرأة شعرها إلى أسفل الكتفين جائز في الأصل، ما فيش شيء حرج، ما لم يصاحبه أمر محرم، وما يشترطش الشعر أن يكون طويل لحد معين، فما فيش بأس أن تقص شعرها ما شاءت. لكن نذكره بأمرين. الأمر الأول، لا يجوز أن يكون القص على هيئة تشبه الرجال واضحة تشبها واضحا، زي اللي يديروا فيها الرجال في منطقتهم ولا في مدينتهم، هذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء. الأمر الثاني، ألا يكون القصد الشعر هذا على هيئة خاصة بالكافرات والفاسقات، لم يكون القصد تقليد الفنانة المعينة الفلانية وإلا القصة الفلانية الغرض منها يعني تقليد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه بالفاسقات وبالكافرات هذا أمر محرم، أمر محرم ولا يجوز. فبالتالي لا يجوز أن تتشبه بهم، لا يجوز التشبه بهؤلاء. هذا يسأل يعني عن حكم البيع بالأجل، بالأجل يعني أخذ منتج بالديون ثم أبيعه ثم أدفع ثمنه فيما بعد. صورة مش عارف الصورة اللي يقصدها بالضبط، لكن حنين نوضح الأمر بجميع التفاصيل. يعني هو كان يقصد أنه يعني يأخذ السلعة بالدين، يأخذها بالأجل يعني بالدين من صاحبها، وبعدين يبيعها لشخص آخر نقدا، وبعدين يسدد الثمن اللي صاحبها في الموعد المتفق عليه. فهذا جائز في الأصل يعني بالضوابط. شنو الضوابط؟ أول حاجة أن يكون السلعة دخلت في ملكي، يعني بعقد شراء صحيح شريتها، يعني شريت هذه السلعة ونقبضها قبض معتبر قبل ما نبيعها للغير. الأمر المهم في هذا الأمر مش نبتعدوا عن بيع العينة، طبعا تبيعها يعني إذا اشترى الإنسان سلعة بالأجل ثم بعد أن أصبحت ملكا له، يعني يبيعها لشخص آخر غير البايع، مش نبيعها للبايع، كان بعتها للبايع ولا تعينة. لكن إذا بعتها لشخص آخر غير البايع ثم سدد الثمن، يعني بعدين أخذ جزء من الفلوس وخلص بهن لاحقا البايع الأول، هذا ما فيش بس بشرط أن يكون بيع حقيقي، ما في يعني قبضت أنت السلعة وأصبحت في ملكك

0: إن شاء الله تبارك وتعالى. هي تسأل أيهما أفضل يعني وأكثر أجرا وذكر الله كله خير؟ قالت الاستغفار وإما الصلاة الإبراهيمية أم تاج الذكر. فهو الأذكار كلها خير وكلها فضل وكلها بركة، ما فيش إشكال في ذلك. والأفضلية أن المسلم يعني يجمع بين كل هذه الأمور، يعني ما نقدرش نجزمه على وجه العموم في كل الأحوال، وهذا يختلف من حال إلى حال. طبعا ذكر ثلاثة أمور، هي الاستغفار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فالاستغفار هذا من أعظم الأذكار، وفيه يعني ذكر الله تبارك وتعالى وطلب المغفرة، وهذا السبب لمغفرة الذنوب، ويفرج الإنسان همومه ويزيد في الرزق كما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، مع أنه كان مغفورا له عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يكثر منه. يستغفر الله في اليوم يعني أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأت الصلاة الإبراهيمية من أفضل الصيغ المشروعة، لها فضل عظيم جدا. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وهي سبب لنيل الرحمة ورفعة الدرجات. كذلك لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر كما في الحديث، أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهو أساس الإيمان وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لذلك لا إله إلا الله هذه أفضل الذكر. وبالنسبة للاستغفار، هذا أفضل لما يكون إنسان عنده شعور بالتقصير والذنب والحاجة إلى التوبة، فالاستغفار في حال هذا أثوب أفضل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في المواطن اللي يشرع فيها الإكثار منها، زي يوم الجمعة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلم أنه ما يقتصرش عليه نوع واحد، يعني يجمع له وردا ورد متنوع، فيه مثلا استغفار 100 مرة في اليوم، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر منها، لا إله إلا الله يكثر منها، وهكذا نجمع بين التوحيد وبين التوبة وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أبواب خير وأبواب عظيمة للأجر وأبواب عظيمة للخير والبركة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من أسئلة اليوم، تسأل عن شحن الهاتف في المسجد، هل هو حرام أو لا؟ ما فيش بأس، شحن الهاتف من الأمور البسيطة اللي ما هي مش مكلفة. فلو احتاج الإنسان لشحن هاتفه وهو في الكتاب وهو يقرأ الـ يعني هذه من الأمور البسيطة ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، فأمرها يسير يعني. أيضا من الأسئلة الواردة، هذا يسأل عن البنطال، قال لو أصاب بول ولو غسل يعني بالغسالة الحديثة اللي يوضع معها ماء وصابون أو غسيل خاص ويتحرك دون فرك مع ملابس أخرى، هل يطهر؟ وإذا غسل مع ملابس أخرى وكل شيء طهر؟ نجاوب السؤال هذا بعد أن مكالمة الأخ عبد السلام. تفضل.
1: نعم. أنا معلش أختار نسيت نقطة.
0: إيه نعم.
1: إن زوجتي المرحومة هم عندها أمك على قيد الحياة.
0: يعني قلت لك كان أبوهم متوفين يعني.
1: أم شني ما
0: لا أم تورت فيها، أم تورت فيها سدس، يعني المسألة تختلف. تقول نحسب لك حسبة جديدة، يعني هي تركت الآن توفيت الزوجة.
1: أيوة.
0: وتركت يعني أم وزوج يعني توفيت الزوجة. أيوة. نحسبه لك خلاص، قلنا نحسبه لك يعني نحسبه لك ونقول لك
1: يعني. على قيد الحياة أم
0: هي إيه تورت فيها، يعني هي توفية يعني توفيت عن أم و... و... وزوج وخمسة أبناء ولا
1: أبناء.
0: وخمسة أبناء وبنت
1: وبنت. أيوة
0: أيوة
1: نعم
0: وتركت يعني 2500 ولا اللي هو
1: 2500
0: ما عندهاش أموال بعدين لك الحساب. إحنا نحسب توفي 2500 هذه. طبعا لما تكون هكذا بالطريقة هذه، الأم لها السدس والزوج له الربع والأبناء والبنت للذكر المتحضنتين، فالأم هي نصيبها بروحها السدس اللي هي 416 والزوج نصيبه 625. وبالنسبة للأبناء زي ما ذكرنا هما بنديرهم 11 السهم، فكل ابن بياخذ 265 وكل بنت 132.
1: 262
0: والبنت 132 نصهم. ايوه 265. الأم
1: يا شيخ
0: الأم 416 سدس، المو سدس يعني واضح المبلغ تقسمه على 6 يعني. والتم والربع المبلغ تقسمه على 4.
1: ايوه بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي الله يسلمك. الأخ علي تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.

0: السلام ورحمة الله
1: كيف
0: وبركاته.
1: حالك يا دكتور؟
0: الحمد لله بخير أخوي علي، تفضل، بارك الله فيك.
1: بالله سؤالين يا شيخ.
0: نعم، تفضل تفضل أخوي علي.
1: التعليم الخاص يقولوا لها تعالي دير امتحان، تدفع فلوس دير امتحان وتروح، ما تحضرش محاضرات وكذا، عرفت، وتنجح
0: ونجاح
1: ودير لها
0: مضمون
1: شهادة.
0: يعني.
1: والسؤال الثاني، الشخص خص
0: قصدي
1: المسجد
0: النجاح
1: الفضلي،
0: مضمون،
1: لا حاجة
0: وإلا
1: يعني، لا إله إلا الله، صلى السجدة الأخيرة، هل تحسب له صلاة جماعة ولا لا؟
0: هو يعني لحق على
1: السجدة آخر سجدة يعني.
0: السجدة الأخيرة والتشهد الأخير، تشهد بس يعني.
1: أيوه بالضبط.
0: تمام، يا علي، نجاوبك على أسئلتك اثنين بإذن الله.
1: بارك الله فيك شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: الأخ علي سأل سؤال ويكثر بكثرة الحقيقة. السؤال يعني مسألة الدراسة في التعليم الخاص، وديروا في امتحان شكلي هكذا وينجحوا، هذا واضح شراء، هذا شراء للشهادة، ما وطريقة يعني ما فيها، واضح التزوير فيها، يعني هو عدم الحضور في ذاته، هذا يعني القانون يمنعه، وشرطين يعني يكون يعني 4 محاضرات أقل شيء وغيره. ومع ذلك لو اقتصرنا حتى على الامتحان، هل هو امتحان حقيقي يقام يعني معنى المنهج المطلوب منه كامل، يدخل عليه الطالب ولا الطالبة، وإما نجاح وإما رسوب، وفعلا دراسة حقيقية، وإلا لا هم يوزعوا على الأسئلة أصلا. يعني أخبرت حتى من بعض الناس أن في يعني بعض الجامعات حتى توزع يعني الأسئلة، ولا تسرب يعني قبلها بأيام، ولا قبلها بيوم. هذا يعني واضح مسألة تزوير يعني. ففي فرق بين إذا كانت دراسة فعلية، إنه فيه نظام الانتساب موجود، هذا نظام الانتساب موجود في الجامعات، أي يعني خضات تخصصات العلوم الإنسانية فيها انتساب، ويقدر الإنسان يخش على الامتحانات النهائية فقط، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال وين؟ لم يكون الامتحان شكلي صوري، لأما الأسئلة مسربة، يا إما خاش أنت ناجح تحصيل حاصل، جاوبت ولا ما جاوبتش تو بيجاوبوا لك هم وبينجحوك، وبتاخذ الشهاده ما دام تدفع في الرسوم اللي موجوده هذه. هذا مال حرام يعني، لا بالنسبه للمشرفين على الجامعه مالهم حرام، وبالنسبه للطالب شهادته باطله ومحرم، وفيها غش وفيها تزوير، هذا فيها غش وفيها تزوير وفيها تحايل على الانظمه. والمسلم يجب عليه ان يفي بالشروط والانظمه المباحه المتفق عليها، ف يعني لا يجوز للمسلم الغش ولا التزوير ولا القيام بهذه الأمور، وهذا أمر واضح المفروض الناس يعني ما يحتاج حتى إلى سؤال. عند سؤال آخر الأخ علي قال، هل الإنسان يلحق على التشهد الأخير يعني أدرك فضل الجماعة أم لا؟ هذه المسألة مسائل الخلاف بين أهل العلم. أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة كاملة كما هو مذهب المالكية، ومنهم من يقول من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وهذا قول جمهور الفقهاء. يعني من أدرك مع الإمام حتى السجود الأخير ولا التشهد الأخير قبل السلام، هذا عند جمهور الفقهاء أدرك الجماعة، لأنه هو عند الجمهور أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبل سلامه، لكنه لم يكن مدركا لركعة من الصلاة. فعند المالكية هذا لم يدرك الجماعة، وإن كان هو خير، يعني ما فيش شك أنه هو يعني خير من اللي ما جاش الجماعة، وبيأخذ أجر السعي والذهاب إلى المسجد، ده كله يتحصل عليه المسلم. ف إدراك فضل الجماعة يحصل بإدراك الركعة عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم يعني يكون بإدراك جزء من الصلاة. وفضل الجماعة طبعا وارد فيه حديث كثيرة فضله، فيرجى لمن لحق حتى على التشهد الأخير ولا الزود، يرجى له خير إن شاء الله، فهو خير ممن لم يأتي، وله الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن عند بعض أهلهم لا يكون مدركا لفضيلة الجماعة، لكنه يعني له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. بسؤالنا هذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للجواب عن الجزء الثاني من الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الرقم الآتي 092-092-17-0. عندنا اتصال، الأخ فرج تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي فرج.
3: أنا عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل تفضل.
3: الواحد خذ نفط، حب النفط من الشيخ.
0: أي نعم.
3: وشيء باعها، باع بنبيعها، مش نبيعها. ما حكم هذا يا بيته؟
0: هذا حرام، حرام، هذه مدعومة من الدولة، الدولة تأخذ فيها 12 دينار وتبيع لك فيها 15 قرش.
3: خذها حبها بالشيء.
0: إيه إيه، الدولة الليبية مكلفتها النفط 12 دينار و13 دينار.
3: حرام،
0: لا
3: ما فيش التجارة.
0: كيف؟
3: قال تجارة، يعتبر
0: فيها تجارة. تجارة برا شراها من السوق السوداء، من برا شراها من برا من السوق السوداء وبيعها.
3: لا لا، واخذها من الشيء.
0: ايه حرام، هذه حرام، ما فيها شك. بكل الدولة الليبية تاخذ فيها ب 12 دينار و 13 دينار اللتر الواحد. تاخذ فيها من ايطاليا وغيرها مكلفة اكثر من دولار، توصل هنا بالشحن بكذا 13 دينار ليبيات، وتبيع فيها للمواطنين ب 15 قرش. يجي واحد يعدي بيعها بسبعة وثمانية دينار، هذا حرام ما في شك. بيع البضاعة المدعومة من الدولة هذا أمر محرم، هذا ممنوع، الدولة عطيتك حق اندفاع بس، هذا الدولة مش تسهل على مواطنينها. فتقدر تأخذ ما تريد فقط، لا يجوز الاتجار فيها بحال. لما الدولة تغطي الدعم للمستفيد هذا لينتفع للبضاعة بنفسه فقط، زي المواد الغذائية والوقود، وجي فترة الأعلى تدعم فيهم، وبعض السلع المخصصة لشرائح معينة مثلا، هذه لا يجوز بيعها ولا التجار، ولا التجار. فالقوانين الدولة تمنع الدعم مخصص للانتفاع فقط. نعم، الدعم يعني مخصص للاستهلاك الشخصي فقط، ما هوش للتجار. راهو لابد الناس تعلم هذا، وهذا أمر واضح، ما يحتاجش في بعض الأمور الناس تبرر في نفسها، لا والله تجارة، أنا بيع وشري، بيع وشري برا، شري بضاعة تانية من برا مش مدعومة وبيعها. لكن الكلام اللي يحصل هذا أمر محرم لا إشكال فيه، ولا يختلف فيه أحد، ما فيش أحد من العلماء المعروفين المثق فيه مجوز هذا. الدولة مخصصة للسهلاك الشخصي فقط، تمنع البيع وتمنع الاتجار به وتمنع تهريبه، فبالتالي بيعه محرم، والحصول على أي ربح على هذا الأساس هذا محرم، مال حرام، ربا هذا محرم. فالدعم هذا مشروط بالاستهلاك الشخصي فقط، وينبغي للناس للوفاء بالشروط التي وضعت وقبل الدعم بناء عليها. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عندنا اتصال، عندنا اتصال، أخي يونس تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله وبيارك السلام عزيز.
0: وحياكم الله أخي يونس تفضل.
4: مشكور جدا لك والشباب الطيبين في المنبر الطيب إن شاء الله.
0: الله يسلمك بارك فيك أخي يونس.
4: إن شاء الله النصر لك وفي غزة.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
4: والله معلش نبغى منك توضيح، هو على كلامنا محفوظنا بين الابتلاء، الابتلاء والبلايا.
0: نعم تمام تمام.
4: هل حديث اللي مش عارف ما لا صحت حديث ولا ما هو الماتور وكشف عنك الحجاب اخترت الوضع. قلنا صح يعني هل يدعي الركون ولا يدعي بالعكس الاجتهاد و...
0: تمام تمام نعم. تمام ان شاء الله باذن الله. هذا السائل يعني الاخ العم يونس سال عليه الفرق يعني بين البلاء والابتلاء. طبعا في فرق بين البلاء وبين الابتلاء. الابتلاء البلاء ده يكون يعني اي شيء ينزل الانسان سواء مرات يكون خير ومرات شر. وربي قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الصحة بلاء مرات والبرد بلاء والغنى بلاء والفقر بلاء. يعني كل موضع اختبار للإنسان. لكن الابتلاء هذه هي عملية الاختبار والامتحان نفسها اللي يمتحن بها العبد باش يظهر صبره وشكره وطاعته. فإذا أصيب الإنسان بمرض المرض نفسه يسموه بلاء، لكن الله جل وعلا يختبره بهذا المرض ليرى صبره. وهذا يعني إذا اختبره الله ليرى صبره هذا ابتلاء. ف يعني كثير من الناس يظن أن البلاء يعني لا يكون إلا بالمصائب. لا هذا غير صحيح. مرات النعمة حد ذاتها ربي يعطيه فلوس والنعمة مرات تكون أشد ابتلاء من المصيبة نفسها، لأن الشكر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى الصبر، يعني يحتاج الصبر على المصيبة أيضا إلى مجاهدة. فالبلاء الأمر اللي يعني يقع للإنسان سواء خير ولا شر، والابتلاء هذا اختبار الله جل وعلا للعبد بذلك البلاء ليميز الصابر من اللي يجزع، واللي يميز الشاكر من الكفور. هذا هو يعني الفرق بين البلاء والابتلاء. وطبعا الأجر مرتبط ديما بموقف العبد، يعني بما يعني الأشياء اللي ينزل العبد. فصبر العبد مثلا عن المصيبة واحتسابه عند الله جل وعلا هذا يجعل على مصيبته. شكر الله على النعمة واستعمال النعمة في طاعة الله جل وعلا هذا يؤجر على شكره. وكلما كان البلاء أشد والصبر أعظم كان الأجر أكبر عند الله تبارك وتعالى. فيعني قد يكون شخصين في البلاء نفسه، واحد يجزع ويتسخط فما يأخذش الأجر، والثاني يصبر ويرضى ويحتسب وهذا ينال الأجر. وحتى النعمة الغني الشاكر أجر أعظم من الفقير إذا أحسن يعني شكر الله تبارك وتعالى واستعمل المال في الخير. فالأجر يعني مش متعلق بكون الأمر هذا يسمى بلاء ولا ابتلاء، وإنما يتعلق بما يصدر من العبد يعني من صبر ورضا واحتساب وشكر وطاعة لله جل وعلا. فهذا يعني وبالنسبة للمقدم هوش حديث هو، لكن يعني مثلا لو اختيار الله جل وعلا للإنسان أعظم من اختياره لنفسه. اختيار الله جل وعلا للإنسان أعظم من اختياره لنفسه. فعد المسلم أن يعني يرضى دائما بقضاء الله جل وعلا وقدره. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة، هذا سائل يسأل على مسألة الغسالة قبل قليل وذكرناها. قال البنطار إذا أصاب بوله كده وغسل بالغسالة الحديثة أوتوماتيك هذه ليوضع معها ماء وصابون وغسيل خاص ويتحرك دون فرق مع ملابس أخرى، هل يطهر؟ وإذا غسل ملابس الأخرى وكل يعني كل شيء طاهر الملابس الأخرى هل يتنجس ولا لا؟ طبعا الغسالات الحديثة فغسلة خاصة بالماء، هي الغسلة الأخيرة هذه تكون بالماء فقط. فإذا كان إذا أصاب البنطال أو اللباس هذا بول ثم غسل في الغسالة الحديثة هذا يزيل أثر للبول ويطهر. لماذا؟ والفرق باليد طبعا ما هو الشرط في تطهير النجاسة، المقصود هو أن يصل الماء إلى موضع النجاسة ويزيل موضع النجاسة يزال. هذا إذا دخل الماء على التوب و اختلط بالمنظف هذا ثم صرف يعني ماء الغسل صور لصرف وشطف بعدين يعني شطف التوب بماء جديد، يعني المية الجديدة اللي صب هذه مية الغسل الأخيرة اللي تمصمص الثياب الأخيرة هذه حتى تزول النجاسة، فالثوب هنا يكون طاهر. والملابس الأخرى دي غسلت معه، حتى هي إن كانت الغسالة تقوم بالدورة المعتادة زي ما قلنا اللي هي فيها ماء يدخل فيها الماء ويخرج ثم يتجدد الماء للشطف، فالملابس كلها تكون طاهرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وما يحكمش بتنجس جميع الملابس لمجرد وجوب مثلا توبة صبت النجاسة. هذه تزول كلها بالغسل، والماء الكثير الجاري في الغسالة مع التصريف والشطف هذا كله كافي في التطهير. والأصل أن الشيء يعني بعد الغسل المعتاد لما يزيل لما يزال اللون البول والريحة وأثر المعتاد هذا التوب طاهر، وما نزموش يعني عادة الغسل المرات هل لما الإنسان بدأت عنده وساوس وعنده شكوك يبتعد عن هذه الوساوس والشكوك. هذا سائل آخر قال جاءني رجل يريد خدمة، فتوسطت له في تسهيل إجرائه مع المدير. بعد أيام جاء لي بهدية وقبلت الهدية، هل حرام أخذها أو استرجعها أم ماذا أفعل؟ طبعا الهدية هذه الغالب أنها تكون بسبب الهدية هذه في الغالب أنها تكون يعني بسبب الجاه ولا التوسط، كان بسبب الجاه ولا التوسط يعني عندها قريبة ولا صاحبة ولا كده مدير ولا كده هو تملك المعاملة، فهذه أجرى على الجاه، ولولا هذه الشفاعة ما يعني ما هدى لك يعني هذه الهدية، فهي أجرى على الجاه فما تأخذهاش منا وما تقبلهاش منا، فالرد للهدية هذه بلطف أو تستطيع يعني أن تعتذر يعني عن الرد وتتخلص من القيمة هذه، كان ما قدرتش يعني تتعذر الرد، إن تعذر الرد تقدر تتخلص من القيمة في وجوه الخير وتحتاط لدمتك. لكن المسلم طبعا بصفة عامة إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والشفاعة الأصل أن تكون الشفاعة والإعانة ابتغاء وجه الله جل وعلا لا لأجل مقابل، لا لأجل مقابل، لما تكون لأجل المقابل تكون ممنوعة، تكون ممنوعة، وهذه أجرة على الجاه مش أجرة لأنه هو لله كيعطاه لك، فإنما لأنك قدمت له هو ما هيش مقابل خدمة حقيقية، ولما مثلا يمشي يقف معك وخدمة حقيقية وعطتها هدية ما فيش بأس، لكن هو ما هيش خدمة حقيقية هذه وإنما بسبب واسطة، لأن مثلا قريبة مدير أو صاحبة مدير أو أخوه مثلا أو أحد أقاربه موظف في الجهة الفلانية أو مسؤول القسم الفلاني فأعطيت هذا الأمر، فهذا الأمر لا يجوز. معنا الأخت أم محمد، فضلي. انقطع اتصال الأخت أم محمد لعلها تعيد المكالمة. فهذه تسأل أيضا سائلة أخرى قالت السلام عليكم ورحمة الله، أنا بنسوس على آية وقرنا في بيوتي كنا، هل على النساء عامة وإذا نزلت في نساء معينات وشن المقصود بها؟ هل فعل المرأة ما تطلعش من الحوش؟ وهل ممنوع تمشي للبحر والمحلات والمنتزهات؟ هل التفريد قالت على النفس والشغل يعتبر مش ضرورة؟ وهل كان زوجتنا بيصل ما يطلعوش وما يسافروش؟ فقول الله تبارك وتعالى وقرنا يعني في بيوتي كنا، الآية في سورة الأحزاب، الآية هي نزلت في أمهات المؤمنين، لكن الخطاب كما هو معلوم عبارة بالعموم وليس بالخصوص، يعني كل ما نزل في أمهات المؤمنين تخاطب به يعني نساء المؤمنين. فالله جل وعلا يقول وقرنا في بيوتي كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الآية صحيح في الابتداء خوطب بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الصياغ كله في أمهات المؤمنين، لكن أهل العلم يقولون نساء المؤمنين أيضا يدخلن في الحكم من جهة المعنى والأدب الشرعي، وإن كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأصل أنه ما فيش تخصيص. وقرنا في بيوت كنا هل معناها مثلا حبس المرأة ما تطلعش؟ بقول لا، ما في حدش لم يفهم أحد يعني من أهل العلم هذا الفهم، يعني المرأة لا تخرج مطلقا، والموش المقصود به يعني قرنا في بيوت كنا حبس المرأة حبس مطلق، لا، المقصود به أن البيت هو الأصل وهو مكان الاستقرار، وأن وأن لا يكون الخروج يعني مثلا للتبرج ولا الفتنة ولا التسكع كله بلا حاجة، لا، الخروج يكون عند الحاجة، الخروج يكون عند المصلحة المشروعة مع التزام المرأة بالأداب الشرعي. يعني الإسلام لم يمنع المرأة من الخروج مطلقا، وثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا للصلاة وطلب العلم وزيارة الأقارب وقضاء الحاجات والعمل المباح، هذا كله ما في شيء بس حسب الحال. فالخروج مثلا للمحلات والمنتزهات والغيرة يعني من الأصل والآن اتفقوا على أن الأصل والمكان الاستقرار المرأة يكون في بيتها، يجوز لها الخروج يعني إذا كان المكان مباح، لبست اللباس الشرعي، أمنت الفتنة، أمنت المحرمات، وما ترتبش على خروجها تضيع حقوق الزوج أو الأولاد أو الواجبات، فإذا احتاجت لذلك لا إشكال. لكن الإشكال في التوسع هو إحنا الإشكال الآن أن تخليه في الموضوع يعني حسب الحاجة، يعني تخرج للحاجة للمصلحة لزيارة الأهل لطلب العلم للعمل المباح للتنزه المباح وتراعي الحشمة وعدم التبرج، وما تجعلش الحياة كلها في كثرة الخروج هكذا من غير ضبط، كل يوم حتى ماشية بتجيب مية ماشية مجم، ومع وجود محارم لا يقدروا يجيبوا هذه الأمور. هذه الإشكال في كثرة الخروج، يعني كثرة خروج المرأة هو الإشكال يعني من غير شيء، كل يوم أصبح الأمر لا. فإذا هذه الآية ما تعنيش أن المرأة ممنوعة من الخروج من بيتها مطلقا، ولا أنها تمشي ما تمشيش للمنتزه ولا للسوق ولا لزور الأهل، لا، المقصود أن يكون البيت هو موطن الاستقرار، وأن الخروج يعني يكون مباح، لكن يبد أن يكون منضبط باللباس الشرعي، بالحياء المرأة، تبتعد عن التبرج عن الفتنة. المرأة المسلمة تخرج لكن للحاجة للمصلحة لأمر مباح، يعني كما كان النساء المسلمين يفعلن عبر العصور مع المحافظة على حدود الله جل وعلا والأداب الشرعية. لكن الإشكال في كثرة الخروج وكثرة اللجوج، هذا هو الإشكال، وهذا يخالف الأصل المرأة وهو بقائها في بيتها. عندنا الأخ أبو محمد، تفضل.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا الله ما تقوم بإذنك
0: أنا آمين يا رب العالمين آمين.
5: يا شيخ من المسترسل.
0: إيه تفضل.
5: هل يحق للدولة ولي الأمر أن يصدر قانون عرفت يساعد به المحتاجين والفقراء؟ فهمني؟
0: اي نعم.
5: والاستفسار الثاني، ما حكم من تقوم الدولة بمثلا اخذ منزله يعني اجر؟
0: ايه
5: فهمت؟ والدولة تصدر قانون انا ما تبيش مني اجر. فهمت؟
0: كيف دولة؟
5: قلت لك الدولة أصدرت قانون.
0: إيه تصدر قانون خير القانون هذا ما بيش أجر، منع الإيجار ولا شنو؟
5: إيه منع الإيجار.
0: وين القانون هذا؟ وين؟
5: القانون هذا قانون رقم 4 يا شيخ.
0: إيه هذا قانون باطل، هذا مخالف للشرع.
5: لا يا شيخ. قصدي شنو حكم اللي أخذت منه الدولة بيته وأعطاته ضعف المبلغ، ضعف ثمن بيته.
0: ايه
5: والان يطالب ببيته.
0: هو التعويض في ذلك الوقت كان يعني بنفس السعر و
5: كان ضعف السعر
0: ورضي بذلك
5: قبل 2011 يا شيخ. تم اعاده تشكيل لجنه على اساس تم تعويضهم بنفس ثمن البيوت في 2011. بايو في ملي سلم ملكية الحوش للأملاك العامة، وفي 2000 قبل 2011 قام باسترجاعها بدفع رشوة لموظفين في الأملاك العامة على أساس أن ياخذ التعويض الجديد، رغم أنه واخذ التعويض القديم.
0: إيه نعم نعم.
5: والآن يطالب بحوشة.
0: تمام تمام.
5: الو.
0: ايه نسمع فيك اخوي ابو محمد، نسمع فيك.
5: قلت لك شنو قصدي شنو الحكم هذا؟
0: احنا اي واحد خديت تعويض وكان التعويض مرضي في ذلك الوقت يعني ورضي به مهوش مكره. فهذا خلاص الدولة شرت منه، ما عادش يقدر يرجع فيه وهو لا يملك شيئا، وكل تصرفاته بعد ذلك باطلة. لكن إن كان التعويض ماهوش بثمنه أجبر عليه يعني ماهوش راضي وماهوش بقيمته الحقيقية، فهذا من حق طالب بقيمته الحقيقية. فإحنا ديما نقسم ونشوف الواقع أمامنا.
5: بارك الله فيك.
0: نعم، قانون رقم أربعة الناس يعني على أصناف، فيه فعلا كان قيمته الفعلية و يعني ورضي به وكان يعني أكثر حتى من قيمته، فأخذ الإخذية التعويض وهو راض به وقبضه على أن تسوية نهائية لحقه، هذا ما فيش بس إن يأخذ الحق هذا، لكن خلاص لا يطالب بشيء بعد ذلك، لأنه باع هذا، الدولة اشترت منه هذا الأمر، والدولة بعد ذلك لها أن تخصص هذا البيت لمن شاءت. كان واحد تعويض ماهوش مجزي، وفي بعض الناس فعلا كانت مبالغهم كبيرة وفي أماكن قصدي غالية الثمن وكان بأقل من قيمته الحقيقية، له أن يطالب بتسوية لقيمته الحقيقية، وهذا ولا يقدر للمختصين، ما يقدر شيء، واحد هو يقول أني نبي كذا ونبي كذا، المختصين هم اللي قدروا هذا الأمر، التقدير يكون من قبل المختصين مش من قبل الناس، إنسان نفسه يقول أني نبي كذا ولا كذا كذا، يقدر من قبل المختصين، مش ما حصلش فيه تساهل في كثير من الأمور. هذا عندنا سأل يسأل قال يسأل عليه قال نعم عندنا الأخت أم محمد قبلها بعدين ناخذ السؤال. لا الأخت أم محمد الأخت أم محمد معانا، تسمع فينا؟
6: أيوه
0: تفضلي تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يجزيكم على المتقدمون. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير على البرنامج.
0: آمين آمين أخت محمد تفضلي.
6: الله يجعلها في ميزان حسناتكم.
0: الله يسلمك تفضلي.
6: يا شيخ أنا أسأل سؤال، لكن عندي إذاعة تنتمس مرة ما نسمعش في برامجها.
0: إيه إيش سؤالك تفضلي.
6: سؤال هذا قلته.
0: إيه.
6: لماذا يعذب الميت؟ هل يعذب بالبكاء المرتفع أو بالبكاء المنخفض أو بالكلام اللي نقوله فيه؟
0: لا يعذب الميت، لا يعذب بكاء أهله إلا كان مصة هو، يعني لا رب يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالميت يعاقب يعني بذنبه هو لكن لا يعاقب بذنب غيره. فالحديث اللي حديث ان الميت يعذب بكاء اهله عليه، هذا كان هو وصاهم، كان هو وصاهم، وهذا يؤثم لانه وصاهم بفعل المحرم، لكن هو اذا كان اوصاهم بعدم البكاء والنياحه وهم داروا شيء اللي داروا لفراسهم، هو لا يعذب بشيء، لان الله جل وعلا لا يظلم احدا، والله جل وعلا يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. إذن يعذب أمتى يعذب الميت؟ إذا أوصى أهله بالنياحة، ولا كان يعلم أن أهله يفعلون ذلك في العادة ومنها همش وما وصاش، أو هو راضي بذلك في حياته يفعل ذلك هو راضي، هيك عنده نصيب من المسؤولية، وهذا في النياحة. لكن راه البكاء الطبيعي بصفة عامة دمع العين والحزن على الفراق من غير صراخ ومن غير لطم ومن غير شق للثياب ومن غير نياحة، هذا جائز لا يعذب به الميت في جميع الأحوال، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند وفاة ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ونقول لمرضي ربنا. فالمحرم هو النياحة المحرم، فيها صراخ وفيها عويل ولطم الخدود وشق الجيوب والاعتراض على قضاء الله جل وعلا، هذه هي النصوص اللي جاءت بتحريمها والتحذير منها. فالأخت محمد يقول البكاء الطبيعي اللي هو بالدموع والحزن لا يعذب به الميت، والنياحة والصراخ يتأذى ويعذبها الميت لما يكون سبب فيها هو ولا راضي بها، لكن لا يحمل الميت ذنب غيره إذا لم يكن له تعلق بذلك، لا هو لا أوصى ولا هو راضي ولا يكون سبب في ذلك، كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. عندنا نعم
6: فضلك
0: تفضلي أخت محمد تسمع فيها.
6: أنا أسمع فيك إن شاء الله.
0: بس.
6: ينبي الدعاء يقول اللهم عوضك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
0: إيه نعم.
6: أي دعوات الذي يستجاب لها؟
0: نعم.
6: أي دعوات أنت تقصدي الذي يستجاب لها؟
0: يعني يقصد بأي دعاء، يعني أي دعاء يدعوه المسلم ولا يستجاب له بسبب أن عنده مانع من الموانع، مش أي مش دعوة معينة ما تستجابش هي، لا، يعني الدعاء اللي ما يتحققش إجابته. مثلا في موانع تمنع، زي أكل الحرام هذا والكسب الحرام، هذا سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. والإنسان مثلا اللي يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم، هذا الدعوة لا تستجاب. الإنسان لما يدعو وما يحضرش قلب الغفلة، وهذه ظلم الناس وأكل حقوقهم، هذا كله ما يستجابش. فالمسلم إذا دعا الله جل وعلا عليه أن يدعو بدعاء مشروع، ويدعو الله جل وعلا، الله جل وعلا يعطيه ما سأل ويصرف عنه يعني من الشر مثل ما دعا به، أو يدخر له الأجر والثواب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء يدعو المسلم وعنده ثلاثة صور، يا إما ربي يجيب لدعاء، يا إما يصرف عنا من الشر مثل ما دعا به، أو يدخل له الأجر والثواب يوم القيامة. لذلك السلف يقولوا، يعني بعض السلف يقول ما ندمت على دعوة ولا دعاء دعوت به، لأن الدعاء هو عبادة والدعاء خير كله. فكلمة يعني عبارة دعوة لا يستجاب لها، المقصود بها اللي هو الدعاء اللي وجد فيه مانع شرعي من موانع الإجابة، أو أن الله جل وعلا يعني لم يعني في حصول يعني نوع يعني من الموانع اللي منعت من إجابة الدعاء. فالمسلم يدعو الله جل وعلا أن لا يكون من هؤلاء الذين يعني يدعون فلا يستجاب لهم، إما بسبب أكلهم الحرام، وإلا يما يستعجلوا، الإنسان يقول دعوته فلم يستجب لي، ولا يدعو بقطيعة رحم ولا الإثم، هذا المقصود به.
6: شيخ ليش
0: ذكر؟ نعم تفضل أخت محمد، شنو سؤالك؟ قطع اتصال الأخت محمد، نمشوا إليها. عندنا سائل قبل قليل سأل لي مسألة قال هل يجوز للمجلس الاجتماعي للقبيلة أن ينشئ صندوقا تضامنيا يدفع كل شهر مبلغ شهري، ويكون الصندوق هذا معاونا لأي شخص من المشتركين في القبيلة في حالة المرض والكوارث، ويكون عاملا مساعد لمن حدث لهم حادث سواء الأمراض الخبيثة اللي يحتاج إلى مبالغ مالية والمساعدة في دفع الدية، أو أي كارثة يحتاج فيها الإنسان إلى مساعدة؟ ما هي الشروط التي يجب أن يلتزم بها المجلس في حال جواز إنشاء هذه الصناديق؟ طبعا هو الأصل في إنشاء الصندوق التضامني هذا، ولا التكافل بين أفراد القبيلة ولا أهل الحي ولا الشارع هذا ولا المنطقة ولا جماعة من الناس، ما فيش باس، هذا من باب التعاون على البر، التعاون على الإحسان، تكافل بين المسلمين، وهذا مقصد شرعي ومقصد محمود. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا اتفق أفراد القبيلة أن بيدفع كل مشترك مثلا مبلغ شهري ولا سنوي، ومش يصرفوا الأموال هذه لمساعدة المحتاجين، هذا ما فيش باس، سواء في المرض ولا الكوارث ولا الحوادث ولا الدية، دفع الدية غيرها من النوازل، هذا ما فيش باس. في ضوابط لابد منها، الأمر الأول أن يكون الشراك اختياري موش إجباري، اختياري. والأمر الثاني أن يكون بنية التبرع، معش ندفع مش يجيني، لا لا، يكون بنية التبرع المطلق. الشيء الثالث أن يكون النظام واضح، شنو هو مقدار الاشتراك، كم طريقة التحصيل وأوجه الصرف، والجهات اللي يعني وكيف الراقب الأموال، هذا كله لابد يكون فيه شفافية تكون واضحة. يعني اللي قايمين على الصندوق معروفين بالأمانة، والإيرادات معروفة ومصروفات، وتعرض بصورة دورية واضحة. يعني وكان حتى الأموال بيضعها في كذا، ما يضعهاش في مصارف ربوية، لابد يضعها بنفسهم في مكان بروحه، ويكون المقصود زي ما قلنا هو التبرع والتكافل، التبرع والتكافل، يعني المشترك يدفع بنية التعاون، مش على أساس إنه لابد أن نستفيد، قال ما استفدتش، لا أنا يدش لي ندفع وما حصلتش، لا أنت دفعت بنية التبرع المطلق، حصلت حاجة باهي، لو حصلت الإنسان يعني مصيبة أو كذا يدفع له. وحاجة مهمة، لابد في عدالة بين المشتركين، ما بدأش بالواسطة حتى هي تمشي بالواسطة، لا لا، هذه عدالة واضحة، ما فيش محاباة ولا عصبية ولا أهواء شخصية. الحالات المستحقة يكون واضحة، مثلا الأمراض المكلفة الغالية بأشياء معينة تكون ضوابط واضحة، حوادث، الكوارث، ديات، مساعدة أيتام مثلا، الأرامل، النوازل الطارئة اللي قدرها هم، يكون مهم الأمر واضح، فينصوا بصورة واضحة أن تكون المبالغ المدفوعة هذه مساهمات تبرعات تكافلية واضحة، ما فيش رجوع فيها ولا. فالخلاصة أن إنشاء صندوق التضامن للقبيلة ولا للشارع ولا للحي، ما فيهاش بأس، كان مساعدة المرضى، وهذا من أعمال البر ومن أعمال التكافل المحمودة بالشروط اللي ذكرناها، أن يكون اختياري وبنية التبرع ووضوح النظام وفي عدالة تكون بعيدة عن مسألة المحاباة لطرف من الأطراف، ويكون زي ما قلنا على التعاون والتبرع، ما فيش لا مقامرة لا معاوضات مجهولة لا أي أمر غير ذلك، لا يوجد فيه أي أمر غير ذلك. عندنا أيضا من الأسئلة الواردة، هذا سأقول كنت نفكر وحلفت بسري بس ما قلت بلساني إني راح أفعل شيء بس ما فعلت، هل أؤثم وأنا لم أنطق الحلف وحلف في سرة وما منطقش بالحلف هذا؟ طبعا لا شيء عليه، لما الإنسان يكون الأمر هو مجرد حديث نفس ولا نية في قلبه ولا شعارة أنك حلفت في داخلك لكن منطقتش بلسانك، هذا لا ينعقد اليمين شرعا ولا إثم عليك ولا كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فاليمين المنعقدة تكون بالنطق، ما تقول والله لا أفعلن كذا والله لا أفعل كذا، اللي شيء اللي يجري في القلب فقط هذا بدون تلفظ وثم لم تفعله لا يترتب عليه حكم اليمين. والإنسان بالذات اللي عنده يعني يكثر عنده الشك في هذه الأمور خصوصا هذا لا يلتفت إلى الوساوس ويعتبر أن اليمين لم يقع ما دمت لم تنطق بها بلسانك، فابتعد عن الوساوس هذه حتى الإنسان يبدأش يفتح لنفسه باب الوساوس. أيضا سأل آخر يقول ما حكم من عنده مثلا 200 دينار رصيد في هاتفة فتتفقان على أن يرسلها لك رصيدا وتعطيه 150 دينار نقدا، هل هذا ربا أو لا؟ هذا ليس ربا، هذا بيع منافع، بيع الرصيد تقدر تبيع 200 وتبيع بأقل أو أكثر، هذا ما فيش شيء بس. إذن الرصيد هذا منفعة لها قيمة معلومة، كان شخص رصيد مثلا 200 تقدر تبيع 150، هذه ليست ربا، هذا بيع للرصيد بثمن أقل، فالرصيد هذا السلعة يجوز بيعها، ما هيش مبادلة مالية، مش مبادلة نقود بنقود من جنس واحد، مش حتى نقوله هذا ربا، لا. الأمر الراجح هي طبيعة الرصيد في البلاد، طبيعة الرصيد في ليبيا ونظام شركة الاتصالات يعتبروا الرصيد هذا يعني بيع منفعة ولا بيع وكذا، يعني ما هوش يعني أموال نقدية في حد ذاتها، فيجوز بيعها بأقل أو أكثر من قيمة الاسمية هذا، لأن هو سلعة، إن هو اعتبر سلعة وما هوش نقدا، لا يعتبر نقد من النقود، حتى نقول لابد المبلغ يكون نفسه هو ويجري فيه ما يجري في النقود الأخرى. أيضا من الأسئلة الواردة هي تسأل على تشكيلات الذهب، تشكيلات الذهب مثل تكون على شكل فراشة ولا شكل أفعى، هل لبسها حلال أو حرام؟ طبعا الأصل أن اتخاذ مجسمات الحيوانات كل هذه سواء الحية ولا الثعبان هذا وإلى الفراشة ولا غيرها مجسمات الكاملة، هذا محرم سواء ذهب ولا فضة ولا حديد ولا خشب ولا فخار ولا لدائن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، والحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله جل وعلا، فلابد يكون المسألة فيهاش تماثيل، فالتمثال طبعا لما يكون غير الحيوان زي الشجر وغير هذا ما فيش إشكال، لكن لما تكون التمثال كامل بصورته الكاملة هذا ما يجوزش، عكس لما يكون بصورة ناقصة، يعني فالفراشة هذه لما تكون ولا الثعبان كان هو بصورته الكاملة فهذا أمر محرم، وإن كان ناقص الصورة يعني جزء منه ما فيش لعيون لكذا كذا هذا يعني مكروه، هذا مكروه. والأفضل للناس في هذه الأمور نتركوا كل الأمور، يعني فيه صور أخرى فيها يعني الأشياء النباتات ولا الأشجار ولا غيرها، هذا يعني ممكن يتخذها، وعلاش يأخذ الإنسان يعني مثلا شيء ذهب وفيه ثعبان صورة ثعبان ولا صورة فراشة ولا غير ذلك، هذا جنب الإنسان خصوصا لما تكون الفراشة كاملة يعني بصورتها الكاملة ما هيش ناقصة فهي مكروه مش محرم، لكن اللي إذا كان صورة كاملة هذا محرم، إذا كان صورة ناقصة هذا مكروه، هذا ما تفتي به، هذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء الليبية هنا. قالت المرأة يعني سائل هذه سائلة قالت لو لم تغطي المرأة أسفل الذقن عند خروجها من المنزل أو الصلاة ماذا عليها؟ الرقبة وما تحت الذقن المتصل بالرقبة هذا من مواضع الستر، هذا عورة يجب تغطيتها أمام الرجال الأجانب، وكذلك في الصلاة هذا في أسفل الذقن والرقبة هذا عورة، وما تحت الذقن عكس الوجه، الوجه هذا ما هو اللي كان فيه المواجهة هذا لا يجب تغطيته على الأشهر في المذهب، وأما ما كان يعني تحت الرقبة وما يتصل بها من تحت الذقن هذا هذه عورة يجب سترها في الصلاة وعند الخروج عند الخروج خارج المنزل. أيضا من الأسئلة الواردة هذه سائلة تسألت بسبب هروب الضي وأني صيدلانية أحيانا تليفوني يكون ما فيش شحن فنشحن في المستشفى تليفوني، هل هذا جائز أم لا؟ شحن الهاتف دائما أمره أيسر، أمر بسيط يعني ما هوش مكلف، وهذا من الأشياء البسيطة اللي يتساهل فيها المرء، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعرف. إن شاء يشحن هاتف في أي مكان سواء في المستشفى أو في أي جهة عامة ما يتخذهاش وسيلة دائما هكذا، لكن إذا احتاج الأمر أيسر ما هوش يعني من الأمور اللي تسبب ضرارا أو نحو ذلك. يعني هذا سائل يسأل يعني قال فاتتني صلاة الظهر ودركت الجماعة في صلاة العصر فدخلت معهم بنية صلاة الظهر وعندما سلم الإمام نهضت وصليت العصر. طبعا هذا عند المالكية ما يصحش، لأن من شروط الاقتداء عند المالكية أن تتفق صلاتا الإمام والمأموم، يعني ما يصحش أن يقتدي مصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس كذلك، يعني من شروط الاقتداء في مساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة، فما تصحش الظهر خلف عصر ولا العصر خلف ظهر، فكان ما حصلش المساواة بطل يعني بطلت الصلاة عند المالكية. وعند بعض أهل العلم تصح، فأنت لو صليت بناء على تقليد على مذهب آخر تصح الصلاة فيما مضى، لكن في جديد دائما احرص على أن تصلي صلاتك الصحيحة في جميع المذاهب، فلا تتساهل في هذا الأمر، وفي جديد دائما صلي الظهر خلف من يصلي الظهر والعصر خلف من يصلي العصر، وما يكونش فيه اختلاف بين الإمام والمأموم. هذا السائل قال ما حكم لمس المصحف بغير وضوء لطالب القرآن مثلا في طريق المسجد انتقض الوضوء؟ هو ما يجوز شيء من اللي غير المتوضى أن يمس المصحف ولا يحمله، لكن استثنى أهل العلم منهم المعلم والمتعلم للضرورة، يعني الصبيان اللي تعلموا أثناء تعلمهم يعني الطهارة يعني ما يمكن يعني يحتفظ بها لفترة طويلة، هذا يجوز له للطالب اللي يقرأ في القرآن دائم صفة دائمة أن يقرأ من المصحف، ويعني ولو كان يعني غير متوضئ، ولو كان غير متوضئ ما فيش باس، لهذا يستثنى من المعلم والمتعلم، والاستثناء هذا للضرورة، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. هذا سائل يسأل ما رأيكم في كتيب دلائل الخيرات ومشارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار وهو يحتوي على أوراد يومية تبدأ من يوم الاثنين وتبدأ بيوم الاثنين، أنا أخذته من بعض المشيخ وهناك من أنكره، فما قولكم فيه؟ وبصفة عامة يعني الأذكار والأوراد كلما كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو يعني يسلم المسلم بذلك. أنا دائما أنصح يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ مشروعة، يعني في فرق بين قراءة كتاب هكذا ما في إشكال، لكن الأوراد لا ينبغي للمسلم يعتقد أن في أوراد يعني الأوراد المعينة هذه سنة خاصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنن الثابتة والصلاة يعني هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للمسلم أن يعتني بالأذكار والصيغ الثابتة الواردة في السنة، وأعظمها الصلاة الإبراهيمية. فاللي يقرأ في الكتب بصفة عامة أن كتاب أذكار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قريب ما فيش إشكال في الدراسة، لكن عندما يريد أن يجعل لنفسه وردا، الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمسك بها، صلاة الإبراهيمية وغيرها من الصيغ الثابتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل الصيغ بلا خلاف بين أهل العلم. وحتى بعض العلم يعني أنه يقول لو حلف المسلم بين الركن والمقام على أن يصلي بأفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا ما ورد. فأفضل الصيغ هي ما كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في بقية الأذكار الأخرى. عندنا كتب أذكار، الإمام النووي عنده كتاب الأذكار، وعندنا دائما نتكلم الطيب، وفي عندنا الكتب حتى معاصر الصغير هذه حسن المسلم وغيرها، كلها يعني فيها الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلت المفتي عنده كتاب أيضا في الأذكار، والابن السني عنده أذكار اليوم والليلة، كل أذكار يعني ذكروا فيها الأذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلها كتب يعني الأذكار اللي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني المسلم يحافظ ويحرص عليها ما استطاع يعني. ابن القيم عنده أيضا الوابل الصيب، أظن الوابل الصيب من الكلام الطيب، وكتب بصفة عامة يعني في صحيح الأذكار وضعيفها وغيرها. فكل أذكار هذه موجودة منتشرة يعني، فأذكار الصباح والمساء والنوم والصلاة والأمور الأخرى، هذه كل يحرص المسلم عليها ما استطاع. وهذا ما ننصح به الناس جميعا بدراسة كتب الأذكار اللي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سائلة أيضا نقول، هل تبدأ عدة المطلقة من تلفظ الزوج بكلمة أنت طالق، أم تبدأ بعد صدور الورقة الرسمية من المحكمة؟ وهل يجوز للمرأة في فترة عدة الطلاق الخروج من المنزل والتنزه وحضور المناسبات؟ وهل تنتهي العدة بانتهاء الحيض الثالث أم ببدايته؟ العدة تبدأ من نطق الزوج بالطلاق، إذا نطق الزوج بالطلاق تبدأ العدة من ذلك. كان الزواج يعني كان الطلاق وقع بيد الزوج مش من المحكمة. وتخرج المرأة من عدتها، نشوفه هي هل هي طلقت في حيض أم في طهر. كان طلقت يعني في طهر، تخرج برؤية الدم في الحيضة الثالثة، أول نزول أول قطرة دم من الحيضة الثالثة تخرج. أما إذا طلقت في حيض فتخرج برؤية الحيض في الحيضة الرابعة، يعني بنزول أول قطرة دم من الحيضة الرابعة. هذا طبعا المرأة في العدة لا تبيت خارج المنزل، يجوز لها الخروج في النهار للحاجة، تمشي لعملها ولا شراء حاجات إذا احتاجت، ما فيش بس في خروجها، لكن لا تبيت خارج البيت، لا تبيت خارج البيت. هل سائل قالت هل تصدق نيابة عن شخص يجوز هو يعني ليس بميت لكن يعني كانت يصعب عليه؟ يجوز طبعا تصدق نيابة عن الشخص في حياته ولا في الموت، فيش بس ان الانسان يتصدق عن شخص حي سواء كان قريبا او صديقا اذا نوى ان يكون ثواب الصدقة له، وهذا من جملة الاحسان ومن جملة الدعاء له. فمثلا كان الانسان شخص مريض ولا فقير لا يستطيع التصدق، والا هو كبير في السن، ولا عنده ظروف تمنع من فعل بعض اعمال الخير، وانت تصدقت عنه بنية أن يثيبه الله جل وعلا على ذلك، ما فيش بأس في ذلك. والأفضل أن يكون بعلم ورضاه إن أمكن، أو على الأقل إن كنت تعلم أنه يفرح بذلك وما يكرهش، ما فيش بأس أن تتصدق على الإنسان الحي أو الميت، لا إشكال في ذلك. الباب مسألة فيها الأمر واسع، لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا مازالت بعض الأسئلة، قالت هذه ما حكم من يصلي وهو لا يحرك شفتيه في القراءة أو في السجود أو الركوع؟ والمصلي إذا كان يعني يقرأ الفاتحة مثلا أو الأذكار الواجبة في الصلاة بقلبه فقط من غير تحريك للشفتين واللسان، هذا جمهور العلماء يقول هذه ليست قراءة أصلا، لأن القراءة والذكر لا يكونان إلا بالنطق وتحريك اللسان والشفتين. في الأركان القولية زي مثلا الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتسليم، هذه يعني لا تصح بدون النطق بها يعني بدون تحريك الشفتين، يعني هذا مش كلام أصلا في الأركان القولية. فجمهور العلماء يقولون أن قراءة الفاتحة لا تحصل مثلا بمجرد القراءة بالقلب، لابد من التلفظ بها بحيث يصير يعني يحرك اللسان والشفتين، وليقتصر على استحضار الآيات في نفسه بدون تحريك اللسان، هذا لم تتحقق منه القراءة، لم تتحقق منه القراءة. فالخلاصة أن اللي يقرأ بقلبه فقط بدون تحريك الشفتين واللسان، هذا قراءة الفاتحة غير صحيحة، وبالتالي الصلاة غير صحيحة، والواجب أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة والذكر، ولو كان الصوت يعني يعني خافت جدا، المهم في تحريك يعني للسماع، يعني في عندنا حدود دائما إلى أقل السر والجهر، السر أقل السر يعني نحرك المصلي لسانه وشفتيه بالحروف بحيث ينطق بها ولو لم يسمعه أحد، وأقل الجهر يسمع يعني غيره قريبا منه حتى لو كان يعني سليم، كان الشخص يعني عنده يسمع، المهم يسمع وما يريدش مانع من سماعه، إذا ما يسمع غير قليل منه هذا قل الجهر يعني. نعم، فهذا السؤال اللي يسأل على الصلاة. أيضا عندنا يعني ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. من الأسئلة الواردة، هذا سائل يسأل عن بيع البطاقة فارغة. بيع البطاقة فارغة ما يجوزش، وهذا ما تفتي به دار الإفتاء الليبية، أن بيع البطاقة فارغة يعني لا يجوز، وهذه حقوق الانتفاع، وحقوق الانتفاع هذه لا تباع ولا توعب ولا توهب ولا تورث. اللي يبي الإنسان دولار يعبيه بنفسه وكذا، طبعا هذا في السنوات الماضية مش المعاملة الأخيرة، هذه الدولة الإفتاء الليبية متوقفة في المعاملة الأخيرة، متوقفة فيها حتى تظهر المسألة يعني بوضوح، حتى تسأل المسألة بوضوح، ولم ما زالت لم تتضح بعض المسائل حتى الآن. قلت هل الأظافر التي عمرها أقل من 40 يوم تمنع وصول الماء تحتها مع أنها نظيفة وليست طويلة كثيرا؟ وفي طبعا نقدر نجاوب السؤال هذا من أمرين، يعني والأظافر الطبيعية اللي ما فيش يعني لا يعلق تحتها شيء، لم يعلق شيء، ما فيش يعلق تحتها يعني من أوساخ، يعني ما تمنعش وصول الماء، ما دام لم تمنع وصول الماء هذه لا تؤثر في صحة الوضوء أو الغسل، سواء عمر يعني أقل من 40 ولا أكثر من 40. الحديث الوارد في مسألة الأربعين اللي هو يعني ألا تترك أكثر من 40 يوما، فيه استحباب القص وعدم ترك القص الأظافر، والشعر أكف يعني في السنة أكثر من 40 يوم، يعني مش معناها أن يعني أن الظفر يعني بعد مدة معينة ويمنع الطهارة، لا، اللي يمنع وصول الماء هو وجود حاجز على الظفر أو تحت الظفر، مثلا كان على الظفر مثلا زي طلاء الأظافر اللي يشكل هذا شكل طبقة عازلة، في تحت الظفر لأن الأوساخ المتجمدة والعجين ولا مثلا الدهان ولا غيره، إذا كان يمنع وصول الماء إلى ما تحت هذا، هذه مادة لها الجرم ويحجب الماء. فإذا كانت بالنسبة للصلاة، في فرق تو بين الصلاة وبين الحكم، الحكم المسلم عليه أن يعني لا يترك الأظافر أكثر من 40 يوم، هذا يعني كحكم الأظافر بصفة عامة، ف يعني بدون ترك الأظافر بدون قص هذا أقل أحوال أنه مكروه، أقل أحوال أنه مكروه، بعض الأحيان حتى المنع في ذلك. فقص الأظافر هذه من سنة الفطرة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على قصها، ويستحب للمسلم أن يتعاهد الأظافر بالقص وبالتنظيف وتركها يعني بدون قص، كان مدة يسيرة يعني لا إشكال في ذلك، لكن يكره إهمالها حتى تطول ويجتمع فيها الأوساخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت للصحابة يعني ألا يتركوا قص أظافر أكثر من 40 يوما كما في حديث أنس، وبعض العلماء ذكر الكراهة وبعضهم ذكر حتى التحريم في هذه المسألة، لكن مع مخالفته للسنة، اشتقص هذا خالف السنة وأساء بترك هذا الهدي النبوي، لكن يعني وضوءه وصلاته صحيحان. لماذا؟ لأن كما ذكر هو لا يوجد تحت الأظافر وسخ يمنع وصول الماء. إذن الخلاصة قص الأظافر هذه سنة مؤكدة من سنة الفطرة، ويكره أهمالها ولا ينبغي تركها أكثر من 40 يوم. لكن طول الأظافر إذا يعني لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بذاته. المانع هو شنو؟ وجود أوساخ ولا مواد تشكل حاجز يمنع وصول الماء. إذا وجد هذا ومنع وصول الماء هذا يعني فيه إشكال هنا في طهارته. لكن كان لا يوجد أوساخ زي ما ذكر هو، لا يعني الماء يصل إلى

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلقا

بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
3: يزداد أمرها سوءا، والذي أحب أن أنبه إليه أن هذا الكلام الذي أقوله ليس كما يفسره بعض الفاسدين والمضللين بأن خطاب سياسي وكذا، ولا تسمع للمفتي، وأن هذا تيار الذي أقوله الآن لكم يا أهل ليبيا ويا حكامها ويا من تتولوا مسؤوليات فيها، الذي أقوله لكم هو أحكام شرعية، وهي أحكام شرعية لها ما بعدها، لها عواقبها، لا بد أن تحسبوا لها حسابا يوم تقدمون على ربكم. ليس هو كلام إنشاء، وليس هو كلام سياسي، هو كلام ربما يدخل في السياسة، ولكنه أحكام شرعية تترتب عليها مسؤوليات. فإن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه، والمساءلة معناها حساب، والحساب معناه بعده جنة وإلا نار، هذا معنى الحساب. إن الله سريع الحساب، يحاسب الناس جميعا وفق أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الأزمات التي نراها وتتفاقم وآثارها ليست هي مشي حالك، هي اعتداء على حرمات الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم، وعدوان فيه تضييع لحقوق محتاجين وفقراء، وعدم أمن وعدم استقرار. يترتب على هذه الأزمات أضرار كثيرة تنال عامة الناس في ليبيا. هذه الأشياء لماذا هي تزداد وتتفاقم؟ لأن للأسف الحكومة غير قادرة على حماية مؤسساتها، غير قادرة على حماية الوزارات التي لحمت باللحام وأقفلت، وكل الأجهزة الأمنية التي تتبعها عند الحكومة عندها أجهزة أمنية بعدد شعر الرأس، هذه اللواء الفلاني واللواء الفلاني ودعم الاستقرار والكتيبة الفلانية والأركان والأربعات والثلاثة وستين والمئتين وإلى آخره، عدد وسمي ما شئت، لكن لم تجد منهم يعني 20 سيارة تمنع المجرمين والظلمة من قفل مؤسساتها الحيوية. عندما نرى بالأمس وقبله وبعده اعتداء على محطات الكهرباء، ناس يأتون فرادى ويتعدون على يعني هذه المحطات ويقفلوا ويسكروا في المفاتيح، ويسبب ذلك يعني احتراق، ويسبب زيادة ضرر، ويسبب أذى. ألا يوجد عند الحكومة مؤسسات أمنية تستطيع أن تمني أن تحمي هذه المحطات؟ لماذا هذه المحطات مستباحة؟ واستباحتها معناها أنت بتقعد في الظلام، وهذا بيقعد في الظلام، وهذا بيمنع عنا الأكسجين، وهذه الغرفة بتقعد كذا. الأضرار لا أولها ولا آخر، محطة البنزين توقف، محطة الوقود توقف، محطة كذا، بسبب عمل مجموعة تريد أن تأخذ شيء يعني تفرضه هكذا برغباتها وبرأيها، سواء كان هي مظلومة متظلمة وإلا كيد ومكر وإفشال للمشاريع التي تريد الحكومة أن تثبتها وتنظمها. هذه الأجهزة الأمنية الكثيرة ما فيهاش عدد يستطيع أن يحمي محطات الكهرباء حتى لا تتعرض كل يوم للعدوان والحرق وما إلى ذلك. هذا هو سبب من أسباب تفاقم الأزمات. ما الذي جعل الكتائب تستعمل الطائرات المسيرة وتقصف محطة يعني التكرير في الزاوية الغربية؟ لأنهم جربوا أنهم فعلوا أقل من ذلك واعتدوا على الناس واعتدوا على مؤسسات الدولة في أماكن كثيرة، ولو أن من اعتدى كوفئ، لم يحاسب ولم يعاقب ولم تأخذ الدولة على يديه ولم تقيم العدل ولم تنصف الناس. وإذاك قالوا من فعل في السابق مثل هذه الأمور ما دام هو كوفئ وسويت معه الأمور بالتسويات والمسكنات والأموال، فقالوا نحن لسنا أقل شيء شأنا من ذلك. فهم تطوروا وصاروا يضربون بالمسيرات. وهكذا كل ما يجري في ليبيا ويجري في المنطقة الغربية هذه الأيام من الأزمات المتفاقمة وعدم قدرة الحماية، قدرة الحكومة على حمايتها، هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يصل ويرتقي إلى نقص السيادة، فيه تنقيص للسيادة الحكومة على هذه المنطقة الغربية التي يفترض أن لها الشرعية، الحكومة لها الشرعية الدولية، ويفترض أنها لو تصرفت أي تصرف هو تصرف قانوني لحماية النظام وحماية الناس، لأن ما في ديمقراطية في العالم تسمح بالشغب والاعتداء على مؤسسة الدولة وقفل أبوابها ولحمها بالحديد. ما في الدين ديمقراطية تفعل هذا. هم عندما يعني يعجزون حتى عن حماية المؤسسات وتحرق، حتى يعني مقر الدولة يحرق والمؤسسات الحيوية اللي عليها حياة المواطن ويعني تمنعه من ضرورياته، عندما تستباح هذا يدخل في نقص السيادة، أن الحكومة ما عندهاش سيادة على المنطقة التي هي تسيطر عليها. هذا لا يعطيها قوة كما يزعم لها مستشاروها وأن هذا استقرار، هذا بالعكس، هذا هو الذي يهدد وجودها. هذه مقدمة لتفكيك الحكومة، وأن حتى المجتمع الدولي الذي هم يحسبون له كل حساب هو يستهزئ بهم ويقول هم غير قادرين. من ذلك ما تفضلت به، ما ذكرت، أن هذا الشخص المصري اسمه محمود فهمي، الله يطلق سراحه ويخفف عنه، وإن كان قد قتلوه الله يغفر له ويرحمه. هذا الرجل دخل المنطقة الغربية، دخل مطار مصراتة بأمان، دخل بتأشيرة بإذن، لم يأتي معتدي، هذا دخل بذمة الحكومة بذمة المسلمين. واللي يدخل بذمة مسلم واحد أيا كان حتى ولو لم يكن حكومة يفترض أن يكون في أمان، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، بل ذمة المسلم الواحد تحمي حتى غير المسلم. غير المسلم لو لم يكن معاديا ومحاربا إذا دخل بأمان وعهد لبلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يغدر به. هذه خيانة، هذا غدر، هذا لا يحل. المسلم لا يغفر ذمة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وجعله من الكبائر التي لا تغتفر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ذمة المسلم واحدة، ذمة المسلم واحدة، من أخفر ذمة مسلم، ذمة المسلمين واحدة، من أخفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يا حكومة، يا مسؤولون، يا من تتولون حماية الأمن بجميع الأجهزة، من ولاكم ولي الأمر مسؤولية في المخابرات العامة، في الأمن الداخلي، في رئاسة الأركان، في وزارة الداخلية، في وزارة الدفاع، كل من تولى مسؤولية عليه أن يذكر ويضع هذا الحديث الشريف نصب عينيه: من أخفر ذمة مسلم، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. شو معنى ذمة المسلم؟ معناها العهد والميثاق. إذا أعطيت عهد وأمان لمسلم، بل حتى غير المسلم اللي هو ما هوش حربي، إذا أنت أعطيت تأشيرة وأذنت له وقلت له ادخل البلد، فهذا عهد وميثاق وذمة، هذه لا يجوز الغدر بها ولا يجوز خفرها. من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن معنى الطرد من الرحمة، معناه كبيرة من الكبائر، لا يقبل منه عدل، لا تقبل منه فدية، حتى لو أتى بما في الأرض ليفدوه من هذه الجريمة لا يقبل منه، لا يقبل منه عدل اللي هو الفدية، ولا صرف، ولا تقبل منه توبة. هذا هو الذي يجب أن تضعه نصب أعينكم يا ولاة الأمر، يا من ولاكم الله أمر من رئيس الحكومة فما دون هذا الرجل. عليكم أن تحسبوا حسابا عندما يأخذ بنواصيكم في يوم الحساب. غدرتم به، دخل بعهد وميثاق وغدرتم به، يقول لي واحد الحكومة تبرد وقالتي مش مسؤول، هذا لا يكفي. على رئيس المجلس الرئاسي وعلى رئيس الحكومة أن يظهر للناس ويبين من هو المسؤول. لابد هناك مسؤول هو اللي يتولى هذه الجريمة. كان المخابرات العامة زي ما عمل حسين العايب عند سوابق في هذه المسألة، هناك مصري آخر قبل عام أو عامين وكلمته بنفسي عنه وتعهد أن يحقق في الموضوع، إلى حد الآن لم يرد حوله بشيء. سلموه أيضا، سلموه لأنه معارض لنظام مصر، لرئيس مصر، الرئيس المصري الحارس لليهود. هذا من يعني يعاديه معناها هو معادي لليهود، واليهود لا يمكن أن يقبلوا شخص يأتي إلى ليبيا ويحصل له الأمان، ويعرف ليبيا هي ما فيهاش أجهزة أمن، وكل واحد يسترضي الأجانب من كتائبها ومن حكوماتها ومن مسؤولياتها. وذلك هم تجرؤوا وخطفوه، وربما الله أعلم أين مصيره الآن. هل سلموه لمن يلاحقه ويطارده؟ الرئيس هذا رئيس النظام المصري يلاحقه ويطارده لأنه من المعارضة، وهو حارس لليهود، هو حارس لليهود، بدليل أن حتى القوافل التي جاءت من المغرب ومن بلاد أخرى مرت بليبيا لتفك الحصار عن أهل غزة المحاصرين المجوعين وقفوا عند سرت، من حدود سرت خلاص. هذه هي، هذا هو الخط الثاني. الخط الأول لحماية إسرائيل هو الكيان المصري داخل الحدود المصرية، وتمدد وجعل خطا آخر للحماية ينتهي إلى سرت، وذلك كل هذه القوافل توقفت عند سرت. من هذه الأمور كما قلنا سببها هي ترجع إلى أن الحكومة غير قادرة عن حماية مؤسساتها، وهو يترقى ويرقى إلى درجة انتقاص السيادة. انتقاص السيادة الذي يحصل الآن في ليبيا منه ما هو محلي بأيدي داخلية عاملة أو مؤدلجة أو مسخرة من قبل الأعداء ومن قبل الإمارات ومن قبل الدول المهيمنة على ليبيا، ومنها ما هو مباشرة من الدول الأجنبية التي تتحكم في مصيرنا. من هذا الانتقاص للسيادة هي الأوامر التي صدرت لمجرم المجرم المنقلب على الشرعية من عام 2014 في المنطقة الشرقية، صدرت له الأوامر الآن بتصفية المسجونين المتهمين عنده بالإرهاب. كلمة الإرهاب يطلقها رئيس الصهاينة ويطلقها الأمريكان وتطلق هذه الدول الغربية الزمرة التابعة للأمريكان، يطلقونها على كل مسلم صالح يقول أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو رحمة الله. كل من هو يعمل بدينه ويعمل لصالح بلده ويريد أن يحررها من هيمنة المحتل، الهيمنة إما العسكرية وإما الهيئة المعنوية التي تسلب فيها دول العالم العربي والإسلامي، تسلب منها قراراتها وتسلب ثرواتها ويسلب منها كل أمر له بال، لا يترك لها، لا يترك لها الأمريكان واليهود والمشروع الصهيوني، لا يترك لهذه الدول إلا أشياء هامشية جدا، صرف الأموال في الملاهي، صرف الأموال في مشاريع يعني صغيرة حقيرة لا قيمة لها، شراء أسلحة وتكديسها لدعم المصانع الغربية والأمريكية، لكن هل يسمحون لها بأن تشتري وتتملك ما يتملكه اليهود؟ لا يسمحون لها، هم يقولها اشتري أنت الأسلحة والدبابات وكذا لتحول المليارات إلى خزائنهم، لكن هل يمكنونها من السلاح الذي يملكه اليهود؟ لا يمكنونها، يسلبونها كل شيء، يسلبون القرارات والثروات ويسلبون منها اختصاصاتها وهي باقية هكذا وهم يسترضونها. الملوك والحكام للأسف في بلاد العرب والمسلمين يرون هذا الذل ويرون ما يفعله به أعداؤهم كل يوم، ومع ذلك يعني ما يفعلونه هو يعني مجرد عمالة وطاعة عمياء، طاعة مطلقة لأعدائهم، يسترضون أعداءهم، يريدون ألا يغضبوهم، يخشون عن مشاعرهم، لا يتكلمون بشيء يغضب الأمريكان ولا يغضب اليهود، هذا هو الذي يفعلونه. من ذلك الأوامر صدرت للمجرم حفتر وزبانيته في يعني ما يسمى البرلمان ورئيس وأعضاء البرلمان، صدرت لهم الأوامر بتصفية هؤلاء المسجونين. هم من خيرة الناس، ليسوا لا علاقة لهم بما يعرف بالإرهاب، من العلماء ومن الخطباء في المنابر ومن أئمة المساجد ومحفظي القرآن ومن أهل العبادة والصلاح في درنا، في مسجد الشورى درنا وفي بنغازي اعتقلوهم هذه السنين الطويلة بعد التعذيب كله، هم الآن تخلصوا منهم وعملوا لهم تصفية باسم الحكم عليه بمحاكم عسكرية بتهمة الإرهاب. أهل يعني درنا هم الذين قاتلوا الدواعش، هذا تاريخ مكتوب الآن ويعرفه كل أحد، حتى سفيرة الأمريكان اللي كانت في تلك الأيام في عام 13 و14 عندما انتهت مهمتها ورجعت إلى بلادها وقدمت إفادة إلى الكونغرس في بلادهم، قالت بالحرف الواحد وهي معاصرة ومعايشة للحرب الذي كان يشنها حرب على أهل بنغازي ويسميهم إرهابيين، قالت بالحرف الواحد قالت إنها لا تعلم، شوف هي سفيرة وما تملكه من الوسائل الاستخبارات والاطلاع والاتصال بالجهات المسؤولة في ذلك الوقت، قالت بالحرف الواحد إنها لا تعلم لحفتر أي جهد في مكافحة الإرهاب، هكذا قالت هذه الكلمة. لكن كعادتهم يقولون الحق بعد أن يتركوا المناصب، أما عندما كانت في المنصب لم تتكلم بهذا الكلام. فمن قتلهم ومن يقتلهم، من قتلهم في الماضي ويلاحقهم الآن حفتر، هي تصفيات جسدية لناس مظلومين من الصالحين ومن الخيرين، لأنهم منعوه بداية الأمر بما يملكون وحاربوه ووقفوا في وجهه، وإذاك هو ينتقم منهم. هو استولى على أملاكهم، مئات الآلاف هجرهم من درنة ومن بنغازي ومن أنحاء المدن الشرقية، هجرهم وسلب أموالهم وأملاكهم ورماهم بالإرهاب، وهذا يعني لا ينطلي على أحد. فيجب على الناس أن يستيقظوا وينتبهوا إلى هذا، وكذلك المسؤولين، كذلك المسؤولين في المنطقة الغربية عليهم أن لا يسكتوا حيال هذه الجرائم، بل عليهم أن يتكلموا وينكروها. وكل النخب وكل المؤسسات وكل أهل ليبيا وبخاصة في المنطقة الشرقية، لأن جرائم حفتر لا تتوقف، عليهم أن يخرجوا وأن يغضبوا لما أصابهم من الذل والقهر لرجالهم ولنسائهم ولشيوخهم. يعني يستجدون حفتر الآن، النساء يستجدونه ويجرون وراء سياراته يا سيدي المشير، هل يليق بكم يا أهل برقة أن يكون فيكم من يتكلم بهذا الكلام وتعرفون ما يفعله بكم هذا المجرم؟ ماذا تنتظرون حتى تنتقموا لأنفسكم ولإصبياكم ولنسائكم وللمظلومين والمقهورين الذين جروا في السلاسل وعلقت فيهم الأقفال؟ ماذا تنتظرون حتى يعني إلى ماذا؟ ما زال لم يبقى شيء، لم يبقى سقف. قدم الناس من الذل والصغار لهذا الظالم ما لم يكن يتوقعه، ولذلك على الناس أن ينتبهوا إلى هذا ولا يسكتوا إليه ولا يستسلموا له. حتى المسؤولون في المنطقة الغربية يجب أن تخرج منهم بيانات واضحة، الرئاسي والحكومة وغيرها، استنكارا لهذا الظلم، لأن هذا إذا لم يتوقف وسكت الناس عنه فإنه سيزداد ويتوسع ويطول كل أحد. فالسكوت عنا أهل النيابة والرئاسي والحكومة ونقابة المحامين وكل من له علاقة، والمحكمة العليا ومجلس القضاء وكل من له علاقة ومسؤولية يقدر أن يتصدى لهذا بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة ويمتنع، فهذا معناه يعطيه غطاء، يعطي غطاء لهذا الإجرام، ويعطي غطاء لهذا الإحداث في الدين والانتهاك لحرمات المسلمين وللأبرياء. كل أحد يعرف أن هذا لا علاقة له بالقانون، بل هو ظلم وقهر وإذلال وقتل للأبرياء. وكل من يعطيه تغطية ويسكت وهو يقضي على ذلك وتصديه له أثر، سكوته يعد غطاء لهذه الجرائم وتواطؤا معها وشريكا في قتل هؤلاء الأبرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في الإسلام حدثا ومن أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، من أحدث حدثا ارتكب جريمة أو أي يعني طامة من الطامات، أو آوى محدثا غطى عليه وسكت عنه ولم ينتصر للمظلوم، ماذا جزاؤه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليكم أن تعتبروا يا مسؤولون، عليكم أن تعتبروا يا رئاسي ويا حكومة ويا نيابة ويا محكمة عليا وكل من يعنيه الأمر.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. للتنبيه شيخنا أن المعارض المصري السياسي المصري محمود الفتحي معه زوجته وهي خطفت معه ولا يعلم مصيرهما إلى الحد الآن. بارك الله فيكم، نشكركم شيخنا ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي اتصال. نعم نعم مخرج في اتصال. طيب طيب شيخنا، السؤال حول ما تحدثتم عنه من فقدان السيادة. الآن تأييد 10 دول أوروبية بما فيها أمريكا أيضا لاتفاق 4+4 الموقع في تونس، مع أنه يغفل تماما الذهاب إلى مباشرة إلى الاستفتاء على الدستور، هل هذا أيضا يعد من انتقاص السيادة؟
3: صحيح، ذكرتني بهذه المسألة، بارك الله فيك. 4+4 على الرغم أنها هي فاقدة للسند القانوني حتى بمقتضى الاتفاق السياسي، حتى بمقتضى الاتفاق السياسي الذي لا نقره ولا نعترف به، ومن أول يوم هو خرج قلنا إن هذا مؤامرة على الشعب الليبي وعواقبه وتداعياته لن تتوقف ولا حدود لها، وهو ما نراه الآن ما يحل بليبيا. هذا ما يحدث في ليبيا هو كله من تداعيات الاتفاق السياسي اللي حصل بعد الصخيرات. على الرغم من هذه 4+4 حتى بناء على هذا الاتفاق المشؤوم هو غير قانوني، لأن الاتفاق السياسي يسند الأمور إلى مجلس الدولة وما يسمى البرلمان، هم اللي بيتحكموا في مصير الناس. ومع ذلك بعثة الأمم المتحدة التي أتت ليبيا في أصل عملها ووظيفتها هي للاسترشاد بها ولتطبيق القوانين بحيث تخرج ليبيا من أزماتها، هي تحولت إلى سيادة، تحولت إلى مندوب سامي، هي اللي تتخذ القرارات ومن يحكم ليبيا والطريقة اللي يتم بها حكمها بلد هي التي تقرر. وبناء على ذلك اتفقت هي والحكومة على 4+4، هذا استهلاك فج، معاش الإنسان يجد وصف يصفه به. 4+4 منهم 2 يمثلوا عقيلة صالح. عقيلة صالح أصله ما عنداش مشروعية، هو فاقد المشروعية ومنتهي، هو جماعته فاقد المشروعية، وهم 2 يتبعوا مجلس الدولة، ومجلس الدولة أصدر قرار وبيان يتبرأ منهم وسحب منهم العضوية وحجب عنهم العضوية. فبأي صفة هم الآن يتكلمون وتأخذهم بعثة الأمم المتحدة ويقرروا مصير ليبيا ويديروا خطة لما يسمى كل من يخرج علينا للأسف من المسؤولين ومن الأمم المتحدة أول كلمة يقولها هو يريد الوصول إلى انتخابات، وللأسف كله كذب، كله استهلاك، لأنهم لو أرادوا إخراج ليبيا بالفعل والذهاب بها إلى الانتخابات، ما الذي يمنعهم من أن يعملوا استفتاء على الدستور اللي هو جاهز الآن حتى بالطريقة الإلكترونية زي ما يحصل في كل بلاد أخرى؟ حتى يقول لي ما فيش أمن، نقول له أعمله بالطريقة الإلكترونية زي ما حاصل في بلاد كثيرة متحضرة أبدا من أمريكا وما دونها. لماذا لو أنتم فعلا تريدون انتخابات وإخراج ليبيا من الأزمة، يا بعث الأمم المتحدة ويا رئاسي ويا برلمان ويا دولة ويا حكومة، لماذا لا تتفقون على إجراء انتخابات إلكترونية أو استفتاء على الدستور الآن في هذه الحكومة؟ لأن 4+4 ماذا صنعوا؟ ما الذي تمخض الجبل فولد فأرا. بعد هذه الاجتماعات كلها والجري به من البعثة الأمية واجتماعات في تونس والشهر الأول والثاني وأجلنا ودرنا، انتهوا إلى نفس النقطة، قالوا الانتخابات حتكون بعد تأسيس حكومة واحدة ليبيا كلها، علقوها على مستحيل، هذه النقطة واحدة هي تنسف كل اللي ذكروه. الانتخابات اللي قرروها هم الأربعة زائد أربعة هل تتم في هذه الحكومة الآن؟ لا، قالوا تتم تحت رعاية حكومة واحدة لليبيا كلها. هل يرضى حفتر الحكومة واحدة إلا إذا سلمتم لي ليبيا كلها؟ وإذا سلمتوا ليبيا كلها بعتري انتظروا من الانتخابات. وسلموا كذلك بإجراء الانتخابات للعسكر واللي يحملوا الجنسيتين ودايروحوا محطاط، وقالوا ما النتيجة ما يمكنش من الرئاسة لو نجح لو إلا بعد أن يتنازل. هذا كله وراء وكله مدغ لكلام قديم مكرر سمعناه عشرات المرات، لا يسمن ولا يغني من جوع. ومجلس الدولة نفسه اللي هو المؤسسة اللي هي يفترض أن تكون يعني لها دور في ما يجري في مثل هذه الأمور أصدر بيان يستنكر ويرد ويقول هذا مخالف للتشريعات ومخالف للقوانين، فمجرد استهلاك ما يجري من هذه البعثة الأممية والأربعة زائد أربعة وغيرها من الجري بالحكومة. وأنا متأسف أن الحكومة كيف تدخل في هذا، يعني التجارب الفاشلة الفاسدة نحن يعني أكبرنا فيها عندما كان رئيسها يتكلم يقول أني لن أسلم هذا الحكومة الوحدة الانتقالية إلا لمجلس منتخب، فرحنا بهذا وتمنينا أنهم يسعون بالفعل إلى انتخابات يعني حقيقية واستفتاء الدستور بحيث تخرج ليبيا من أزمتها. لكن عندما تنخرط الحكومة في أربعة زائد أربعة هم نفسهم الأربعة زائد أربعة غير قانونيين أساسا، ثم تعلق هذا على حكومة واحدة

0: في اتخاذ إجراء في اللافتات اللي تكتب كلمات أجنبية بحروف عربية. بالله يرجوكم، احنا ما نبغيش نصرف على الحكومة. بارك الله فيك.
1: طيب شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. نعم، الأخ مفتاح من غريان. نعم، انقطع الاتصال. طيب الأخ بسام من ترهونة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وحيا الله شيخنا، صلى الله عليه وسلم يطيل في عمره ثلاثة. الله يقبل منكم يا رب.
1: آمين. تفضل أعطيني سؤالك بسام.
2: في كاتب قديم اسمه خليفة ألف رواية قوقعة. المهم هذا الشخص يعني لما جاء من فرنسا لبلده سوريا اعتقلوه بحجة أنه هو إخواني، اعتقلوه 13 سنة، لكن هو في الحقيقة إنسان مسيحي يعني نصراني. سبحان الله، كل من يقول الحق وكل من يثبت على هذا الطريق يصنفوه أنه هو إخواني أو إرهابي أو أنه فلسطيني أو إلى يومنا هذا يعني. سبحان الله، وأصبح وأتصور الموضوع إلى أن نصبت المشانق لنا يعني. الآن أصبح كل من هو على طريق الحق يشنق علانية سبحان الله يعني، كما حدث الأيام الماضية. فسبحان الله يعني، بالله كريما من الشيخ، إن حتى الناس اخترت الشيخ عبد الله أو أي شخص في طريق الحق سبحان الله طول أول كلمة إخواني إخواني إخواني. نسأل الله السلامة، بارك الله في الشيخ.
1: شكرا شكرا. نعم، الأخ إدريس من مصراتة.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ما يبارك فيك الشيخ عبد الله، الله ينور الشيخ الصادق، الله يزيد عز ويزيد نور إن شاء الله ويزيد قوة. اللهم يا ربي ارفع علينا هذه الهاجمة الشرسة الكافرة المشركة. اللهم يا ربي انصر دينك هذه الحكومة، الحكومة المسؤولة الأولى أمام الشعب. ماذا يريدون من الشعب الليبي؟ ماذا يريدون؟ ما خلصتنا إلا قنبلة ذرية يضربها في الشعب الليبي. ماذا؟ ضيعت أمتنا، ضيعت وطننا، ضيعت بلادنا، ضيعت ديني أمام الهجمة الشرسة الكافرة. أخرجوا يا أيها الحكومة، وأنت منفي مسؤول بالدرجة الأولى، المجلس الرئاسي مسؤول أمام الشعب. اتقوا الله وأخرجوا في ميدان الشهداء. أخرجوا يا حكومة ووزراء، إن شعبكم يباع يوميا ويذبح يوميا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: شكرا أخو إدريس على اتصالك. الأخ عبد الحكيم من طرابلس. نعم يا أخ عبد الحكيم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معك مبارك شيخ عبد الله.
1: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
4: نحيي فضيلة العلامة الشيخ الصادق، ربي ينوره وينور القناة الطيبة وكل الليبيين، ويرفع علينا الغم والهم إن شاء الله من ليبيا ومن الأمة العربية والإسلامية من المؤمنين. ونسأل الله رب العرش العظيم من يصلي على الحبيب يربح إن شاء الله.
1: صلي وسلم
4: ثانيا من صلى عليه دائما وأبدا. ويا شيخ عبد الله سبحان الله، احنا توا نبو نصبوها كلها بالفرنكلي. سبحان الله، انسان جاي في بيتك انك انت بتحميه وتقويه، كانت الشبيب بتاعنا وعزيزنا الاولي كانوا اميين لكترية، ولكن كانت فيهم الشجاعة، وربوا جيل طيب بالفطرة السليمة. لكن توا تغيرت يا شيخ عبد الله، نبي فضيلة الشيخ يا ريته يوضح لهم كيف كان الجيل الطيب من الستينات والخمسينات لعند 84. سبحان الله، كان جيل طيب ونية طيبة، وكانت البركة، وكانت الناس تحب بعضها. توا يا شيخ عبد الله خلاص طفع الكيل. سبحان الله، هل هي نهاية الدنيا هذه؟ بدت الإشارات تبان. سبحان الله.
1: شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. نعم، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. شيخنا، الحقيقة بعض الأسئلة ربما تحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب في كل ما يحدث. وأيضا الأخ بسام من ترهونة يقول بأن كل دعاة الحق الآن يتهمونهم، كانوا يتهمونهم قديما بالإخوان، والآن أصبحت تهمة الإرهاب.
5: نعم، هذا هو المصطلح الذي يعني، أو هذا الاسم الإرهاب اللي الله عز وجل قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأصل أن المسلمون عندهم القوة والإعداد ما يرهبون به أعداء الله. هذا الاسم استعمله الأمريكان والمشروع الصهيوني والأمريكي، ومعهم الدول الغربية اللي هي

0: الآن أصدرت بيان 10 دول مع أمريكا تؤيد هذه النتائج اللي انتهت إليها 4+4 والولايات المتحدة، لأن هؤلاء جميعا هذا هو الذي يعجبهم، وهذا ما يجري في ليبيا هو أمر مريح بالنسبة إليهم، لأن هذا هو الذي يجعل ليبيا دولة فاشلة لا تهدد أمن اليهود ولا تهدد أمن أمريكا، تبقى هي مجرد ساحة تحمي أمريكا من هذه الهجرة غير الشرعية، وتبقى فيها الفوضى وتحمل المسؤولية. هذا ما يتمناه الأمريكان والأوروبيون الذين أصدروا هذا البيان يؤيدون نتائج 4+4. ولو كانوا يريدون الخير ليبيا كما ذكرت لفرضوا، وعندهم القدرة لفرضوا على ليبيا أن تجري انتخابات إلكترونية واستفتاء على الدستور وتخرج ليبيا من أزماتها. لكن هذا هو الأمر المريح، أن يكون كل من يرفع رأسه، كل من يدعو إلى الحق، كل من يقول إنه مؤمن بالله ويدعو إلى الله ويعمل صالحا ويقول إني من المسلمين، كل من يرفع راية الجهاد، كل من يؤيد ويدعم قضية فلسطين، كل من يجمع التبرعات لهم، كل من يعينهم، كله هذا يدخل عندهم في قائمة الإرهاب، ليجب أن يقتل ويصفى ويستهدف كما فعل حفتر. بل أكثر من هذا، التدخل الأمريكي الآن تدخل في المصارف، مصارفنا، الشركة الأمريكية التي ذكروا عنها في الأيام الماضية أنها فرضت أن تتدخل وتطلع على المنظومة في المصرف المركزي وتعرف الحسابات. هذا أمر والله في غاية الخطورة. أحذر محافظ المصرف المركزي وأحذر الإدارات في المصارف كلها، وإدارة الرقابة على النقد وإدارة الامتثال وإدارة الأخرى التي هي تتلصص الآن لصالح الأمريكان على حسابات الناس، حتى الحسابات الخيرية التي كانت يعني تنجد المظلومين والمحرومين واللي ما عندهاش قدرة على الدواء وما عندهاش قدرة على الغذاء. الدواء الآن يعني الأمراض حدث ما شئت، إذا جئت للأورام، جئت للتليف الكيسي، جئت للسكري، جئت للكلى، حتى دواء السكر اللي كان مطروح في كل مكان رخيص هو الآن في شح. القطاع الصحي الآن هو المرتع للمجرمين وللسراق، لأن هو الجهة الرخوة، ولأن ما عنداش والي. القطاع الصحي ما عنداش والي، منهم فيه الضعفاء والمرضى واللي ما عندهمش قدرة على الدواء، هذا ينهبون أمواله كل يوم، مئات الملايين بل المليارات من ميزانية الصحة كلها تنهب عند السراق. والمصارف بما فيها المصرف المركزي عليه أن ينتبه لما حذرته منه، لأن هذا ولاية لأعداء الله، والله سيحاسبكم الله على منع الخير، مناع للخير معتد أثيم. حتى الحسابات اللي فيها عون للناس والمستضعفين والمظلومين ولشراء الدواء حتى لا يتعرضوا إلى الموت، هل اللي عنده تليف كيسي هذا معناه يحتاج كل شهر إلى 8000 باش يعالج نفسه؟ الحكومة لا تصرف هذا، والجهات التي أوكلت إليه الأمور لا تصرف الدواء، لا هذا الجهاز اللي متولي رعاية السرطان ولا الكلى ولا يعني هذا التليف الكيسي. حتى البيت سكان واحد في المنطقة الغربية كلها الآن متوقف، ويقولوا للناس امشوا للمستشفيات. ماذا فيها المستشفيات؟ لم تبقوا فيها حتى جهاز يشتغل. حتى البيت سكان اللي كان يشخص في أمراض السرطان متوقف في المستشفى الطبي ولا يعمل. اللي بيشخص يدير يرد يعني يوفر $1000 والرقابة على المصارف التبعة كيف يشراهم ولا كيف يخداهم باش تمنع ولا تحطها في الحبس، هو باش يلقطهم يمشي يدير بيت اسكان في تونس، لأن المنطقة الغربية كلها من أقصى إلى أقصى ما فيهاش بيت اسكان يشخص. هل هذا عمل؟ هل هذه مسؤولية؟ هذا يشترك فيه كل هؤلاء الذين ذكرتهم، إدارات المصارف اللي تمنع في الخير وتتبع الجمعيات الخيرية وتقبض على الناس وعلى حساباتها وتحول فيها، تسمى إدارة امتثال. هم يطبقون ويذعنون لأوامر أسيادهم الأمريكان والصهاينة، هم الذين يريدون أن يمنعوا الخير على الناس. هؤلاء يجمعون التبرعات لغاثة وللناس ولإعانتهم، يريدون الناس كلها أن تموت وتبقى الدولة فاشية، والناس يعني هكذا يقاسون ويتألمون، ولا أحد من الناس يكون عنده همة ولا تعلق ولا رؤية سياسية ولا يحمل قضية، يبحث عن كيف يحصل على الدواء وعلى حبة الدواء وعلى لقمة العيش وغلاء الأسعار والدولار اللي الآن يصعد ومستمر في الصعود، والنفقات اللي المصرف المركزي للأسف يقول 69 مليار إلى حد الآن، هذا اللي وصلوهم لولاد حفتر. كيف تلاقي ربك يا محافظ مصر المركزي؟ كيف تلاقي ربك يا من ترضى بهذا؟ أنت وغيره كلكم مسؤول عن هذا. يعني مرتبات يتوقع أنها مرتبات العام هذا توصل لمئة مليار، أي إهدار هذه الثروات؟ ليس هناك مصانع، السرقات على أشدها في مؤسسة النفط والتهريب، وبالإضافة إلى المشاكل اللي تعرضنا إلى بعضها، فهذا كله يضع هؤلاء الناس في المصارف وفي إدارات الدولة وفي يعني الولايات التي تولاها الناس والمسؤوليات، كلهم يضعهم هذا كله يضعهم أمام مسؤولياتهم عندما يلقون ربهم.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شيخنا في نصف دقيقة، شيخنا ورد السؤال، في امرأة فقدت شعرها بسبب العلاج الكيماوي، هل يجوز لها وضع الباروكة لإزالة الضرر أمام محارمها والنساء إلى حين ينبت لها الشعر؟
0: ده مسألة مؤقتة لأمر علاجي لا تضر.
1: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه مع عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
1: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
0: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
1: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم يعني، ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون، يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها يعني، زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني، في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى، قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص، من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني، ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع يعني سيدي، من يستطيع أن يستفاد بها. يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه. استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
2: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة يعني مش لاصق بكل يعني، هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش جورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
3: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
4: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
5: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة.

0: الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ترضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
1: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. بسم الله.

0: الرحيم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 42 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي وموجبات السجود البعدي، وكما عرفنا حكم من استنكحه الشك وحكم من استنكحه السهو، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى واجبات السجود البعدي فقال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان واجبات سجود السهو، وهي خمسة. أولها النية، طبعا هذا نتكلم عن السجود البعدي، أما السجود القبلي فنيته في الصلاة، وكذلك السلام منه هو سلام من الصلاة. لكن هنا يعني الخمسة هي للسجود، ماذا؟ للسجود البعدي، لأن السجود البعدي يكون بعد السلام، بعد أن تسلم من الصلاة تأتي، إذن تنوى السجدتين لهما نية، وسواء كان بقرب أم ببعد، لأن السجود البعدي تستطيع أن تأتي به متى ما تذكرته، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا النية، وعندنا السجدة الأولى، وعندنا السجدة الثانية، وعندنا الجلوس بين السجدتين، وعندنا السلام. فهذه الخمسة للسجود البعدي، ويشاركه السجود القبلي فيها، اللهم إلا كما ذكرنا بالنسبة للسلام. بالنسبة للسجود القبلي هو سلام الصلاة نفسها، وبالنسبة للنية هو متضمن يعني مندرج داخل الصلاة. فهذه هي الأركان. وعندنا التكبير في الخفض وفي الرفع، فهذا من السنن التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وكذلك بالنسبة للتشهد فهو سنة وليس من واجبات سجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحت إن قدمه على السلام وأثم، وكره تأخيره القبلي.
1: نعم، يعني من ترتب عليه سجود بعدي وقدمه فسجده قبل السلام، يحرم عندنا في المذهب كما ذكر المصنف في الشرح تقديمه، ولكن الصلاة تكون صحيحة. من ترتب عليه سجود بعدي فقدمه وسجده قبليا صحت صلاته مع الحرمة، ومن ترتب عليه سجود قبلي فأخره إلى بعد السلام صحت الصلاة مع الكراهة، طالما لم يخرج من المسجد ولم يطل الوقت، فلا بأس، تستطيع أن تستدرك السجود القبلي مع قرب السلام، لكن فيه كراهة. إذن تقديم البعدي محرم مع صحة الصلاة، وتأخير القبلي مكروه مع صحة الصلاة إذا لم يطل الوقت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تأخير القبلي.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، يعني أن البعدي يحرم تقديمه مع صحة، مع أن الصلاة تصح به، وبالنسبة للقبلي يكره تأخيره وتصح الصلاة إن لم يطل.
0: نعم.
1: بل حتى وإن طال، إن كان مترتبا عن سنة أو سنتين، لأنه لا يترتب على ترك السجود البطلان إلا إذا كان السجود قبليا وفات التدارك، وكان ترتيبا عن ثلاث نقص ثلاث سنن فأكثر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه.
1: نعم، عندنا يا شيخ القاعدة في السجود بالنسبة للمسبوق، المسبوق إما أن يكون على إمامه سجود قبلي، وإما أن يكون على إمامه سجود بعدي. فإن كان على إمامه سجود قبلي فهذا يسجد معه ثم يقوم ويأتي يعني بما فاته من صلاته، وإن كان على إمامه سجود بعدي فهذا لا يسجده مع إمامه، وإنما يسجده بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ثم يسلم ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. وهذا يعني ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. فهنا بالنسبة للمسبوق، مثلا يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق، أتيت في الركعة الثالثة وأنت السهو الذي حصل لك في الركعة الأولى أو الثانية، طالما أنا أدركت معك ركعتين يعني جيت في الثالثة أدركت الركعة الثالثة، فإنني سأسجد السجود الذي ترتب على الإمام اللي هو حضرتك. إذن المسبوق يسجد القبلية مع إمامه طالما أدرك معه ركعة بسجدتها فأكثر، من باب أولى إن كان أدرك معه أكثر. أدركت السهو أو لم تدرك، ما تقولش لا هذا أنا ما أدركتش السهو، السهو هذا حصل في الركعة الأولى وأنا ما أدركتهاش مع الإمام، أو في الركعة الثانية أنا ما أدركتهاش مع الإمام. لا، المسبوق يسجد السجود الذي ترتب على إمامه قبليا أم بعديا إذا أدرك معه ركعة بسجدتيه، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. وهنا لابد أن ننبه على شيء يا شيخ، اللي هو إذا لم تدرك ركعة بسجدتيها مع إمامك فلا تسجد. أنا أتيت مسبوق، أنت إمام يا شيخ وأنا أتيت مسبوق، وأدركتك بعد أن رفعت من ركوع الركعة الأخيرة، هنا لم أدرك حكم الجماعة، لم أدرك حكم الجماعة، وإنت مترتب عليك سجود سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا، لو سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاته، وهذا سبق أن ذكرناه في المبطلات. من لم يدرك مع إمامه ركعة بسجدتيها إذا كان مترتبا عليه السجود القبلي لا يسجد معه، نقعد نستناني بعد ما قرينا التشهد أنت بتسجد سجدتين قبل للسجود القبلي، أنتظرك حتى تسلم وبعد ذلك أقوم وآتي بالصلاة من جديد، يعني مش استفتاح وبناء على الأول هذا، لكن هي نأتي بها كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتها. فهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، المسبوق إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه فإنه لا يسجد السجود القبلي، وإذا سجده معه فإنه تبطل صلاته. وبالنسبة للسجود البعدي كذلك لا يسجده، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة السجود البعدي كونه خارج الصلاة، يعني أنا يا شيخ وأنا مسبوق ولم أدرك معك ركعة وأنت بعد ما سلمت سجدت السجود بعدي، طبعا هو في جميع الأحوال حتى لو أدركت ركعة بسجدتيها بالنسبة للسجود البعدي لن أسجده معك، سأسجده بعد أن أنتهي من صلاتي، فهو هنا لا أطالب به، وإن أتيت به فلا يبطل صلاتي. إذن لابد أن نركز على مسألة السجود القبلي، من لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه وكان على إمامه سجود قبلي فإنه لا يسجده، فإن سجده فإن صلاته تبطل، هذا ما نص عليه علماؤنا. وقالوا طيب هي مسألة أخرى، إن كان على إمامي سجود قبلي مثلا أنا أدركته في الركعة الثانية ومجلسش هو للتشهد، ما جابش التشهد الوسطي، هذا بيترتب عليه السجود قبلي، ولم يأتي بالسجود في ذات الوقت، يعني الشيخ عبد الرحمن أنت تصلي بنا وأنا أتيت مسبوق أدركتك في الركعة الثانية وسهوت عن التشهد الوسطي، قمت من اثنتين لم تأتي بالتشهد الأول، هذا كان ينبغي عليك أنك تأتي بسجدتين قبل السلام، سهوت عنهما سلمت نبهك الناس، ينبغي أن آتي بهما أنا هنا، أسجدهما الآن، سواء أتيت بهما أنت أم لم تأتي بهما. المأموم طالما أدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام فإنه يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم ويأتي بما فاته من صلاته، سجد إمامه أو لم يسجد. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه، وإلا فعله لنفسه. فهذا المسألة التي أشرنا إليها. نعم،
0: قال وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه.
1: نعم، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. ما تقولش أنا لا ما أدركتاش، هذا حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية وأنا ما أدركتهمش. لا، طالما أنت أدركت ركعة بسجدتيها فأنت مطالب بالسجود القبلي تسجده مع إمامك، والسجود البعدي كمسبوق تسجده بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. نعم،
0: وهذا ما أشار له المصنف بقوله وأخر البعدي.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، لو ما أخرش البعدي، قدمه قبل، يعني لو سجد البعدي مع الإمام.
1: نعم، البعدي
0: نعم
1: سجده مع الإمام. شوف يا شيخ، إن قدم السجود البعدي، إن قدم السجود البعدي، قلنا إحنا ينبغي على المسبوق إن كان على إمامه سجود قبل أن يسجده معه، والبعدي يسجده بعد السلام، باهي كويس. في حالة كان على إمامي سجود بعدي وأنا سجدته معه، قلنا عند علمائنا في هذه الحالة في مشهور المذهب تبطل صلاته. فإذا أنا لا أسجد السجود القبلي مع إمامي إن لم أدرك ركعة بسجدتيها، فإن سجدته معه بطلت صلاتي. لابد أن ننتبه للمسألة هذه. وكذلك من المواطن التي تبطل فيها صلاتي إن أنا أدركت ركعة بسجدتيها وكان على إمامي سجودا بعديا ومع ذلك أنا سجدته معه ولم آتي به بعد أن أتيت بما فاتني من صلاتي، فهذه أيضا موطن تبطل فيه الصلاة فلينتبه إليه.
0: ثم قال رحمه الله فإن سهى بنقص قدمه.
1: نعم، يعني شوف يا شيخ، لما أنا يكون علي على إمامي سجود بعدي، قد ذكرنا إحنا أن المسبوق بيسجد مع الإمام مع إمامه السجود القبلي وسيؤخر البعدي بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ويسلم، بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام. طيب، إن أنا عندما قمت لآتي بما فاتني من الصلاة ركعة أو ركعتان فاتتني مع إمامي، حصل لي فيها نقص، أتيت بها بفاتحة فقط مش فاتحة وسورة مثلا، وإلا فيها موضع تشهد وأنا لم أجلس للتشهد، في هذه الحالة يقولوا لي ينبغي عليك أن تسجد سجود قبلي بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك، مش تسلم تدير تشهد وتسلم وبعد ذلك تجيب سجود بعدي. لأن عندنا القاعدة، عندما يجتمع عندنا سجود قبلي وبعدي فإننا نغلب القبلي، والنقص غلب إن ورد، نقدم يعني النقص على الزيادة فأسجد سجودا قبليا في هذه الحالة، لكن مش مع إمامي، لأن إمامي يلزمني سجود إمامي كونه ترتب عليه سجود بعدي، إذن علي سجود بعدي الآن. وفي الركعات التي قمت وأتيت بها لوحدي حصل لي فيها نقص، إذا اجتمع عندي سجود نقص وزيادة، وعندما يجتمع عندنا نقص وزيادة فإننا نغلب النقص على الزيادة ونأتي بسجود قبلي لا بعدي.
0: ثم قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة.
1: نعم يا شيخ، هذه من المواطن التي لا سجود فيها بالنسبة للمؤتم. أنا مأموم يا شيخ، وإمامي كبر من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليجلس للتشهد، وأنا سهوا قمت حتى اعتدلت قائما، زيادة هذه لو كنت فذا أو كنت إماما لترتب علي فيها السجود، لكن بما أنني مأموم يرفع، وهذه يقول لك يعني يرفع الشيخ، شيخ اكتفى أعراض وغيره يرفع الشيخ، هذه يرفع الشيخ، يعني الـ الـ الـ الإمام يرفع السهو عن المأموم، فلهذا لا سجود عليه إذا سهى في حالة الائتمام، لكن مش في الركعات اللي بيجيبهم بروحها كان هو مسبوق بعتالي سهي، لا نقول له يترتب عليك السجود. نعم، وهذا معناه المصنف بقوله ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ما دام هو مؤتم. قال ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة. قلنا السنة الخفيفة لا يسجد لها وحدها، لكن سنتان خفيفتان فأكثر يسجد لهما، ومثلنا لذلك بالتكبير، تكبير الانتقال هذا أو التسميع، تسميع واحدة تكبيرة واحدة لا تسجد لها، سهوت عن تكبيرة أو تسميع، لكن سهوت عن تكبيرتان فأكثر أو تسميعتان فأكثر أو تكبيرة أو تسميع، هنا في هذه الحالة تسجد لها. والفضيلة مثلا عندنا القنوت في الصبح بدأ، القنوت من مندوبات الصلاة، القنوت عندنا من مندوبات الصلاة في صلاة الصبح، ويندب كونه سرا وكونه قبل الركوع، فهذا المندوب. لو أنا تركت مندوب أو التسبيح في الركوع والسجود، قالوا المندوب عندنا لا يسجد له، من سجد لأجل ترك مندوب هنا تبطل صلاته سجودا قبليا، لو سجد سجودا بعديا فلا تبطل صلاته. لهذا النصيحة يا شيخ لمن يعني لا يعرف بعض التفاصيل، الذي تركه هذا هل هو سنة خفيفة أو سنة مؤكدة أو هو مندوب، لا يسجد قبل السلام، لعله أن يسجد لترك مندوب فتبطل صلاته، بل يؤخره إلى بعد السلام. طبعا مر معنا أن من تيقن أن عليه السجود قبلي لترك سنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان فأكثر، فهذا قلنا يكره أن يؤخره إلى بعد السلام، لكن في هذه الحالة هو في يعني لا يعرف هل هذا مندوب أو هل هو هذا يعني سنة مؤكدة وإلا سنة خفيفة، فلعل النصيحة في حقه أن يؤخره إلى بعد السلام ليكون سجودا بعديا، فإن كان الذي أنقصه يحتاج إلى سجود فقد أتى بالسجود وينوب السجود البعدي عن السجود القبلي مع القرب، وإن كان ليس في حاجة إلى السجود فهذا طالما هو بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ترك سجود السهو البعدي فقال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكرنا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه عندما قال واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، هو أصلا السجود كله السجود القبلي والسجود البعدي سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه. وبالنسبة للفارق بينهما فقط أن عندنا سجود قبلي وعندنا سجود بعدي، فالسجود القبلي لا يسقط بتركه وإن طال الوقت، تقعد مطالب به السنة متى ما تذكرته تأتي به، وبهي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة.
0: هل السجود شنو شيخ؟
1: السجود البعدي.
0: نعم،
1: السجود البعدي لا تسقط المطالبة به وإن طال الوقت فيما يتعلق بالصلاة، يعني الصلاة ولو أمس ولو بعد عام ولو متى ما تذكرت أن عليك في صلاة معينة، مثلا في صلاة الظهر أنا سهوا لم أتعمد سهوت فصليتها خمسا، ترتب عليه السجود بعده، يسن في حقي أن أسجد سجودا بعديا. إن لم آتي بهذا السجود ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيح. وهل يسقط وأنا لم أتذكر أسجد هذا السجود إلا بعد العصر بعد يوم بعد يومين أو بعد ما سألت كنت أجهل هذا الأمر فسألت فقالوا لي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا يسقط عنك المطالبة بهذا السجود، متى ما تذكرت هذا السجود تسجده، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا يا شيخ السجود البعدي لا يؤثر على الصلاة، لا يبطلها إذا كان بسبب الزيادة، بهي كويس، ولا تسقط المطالبة به، بل متى ما تذكرته يسن في حقك أن تأتي به، هذا المقصود بكلام المصنف. نعم،
0: قال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط.
1: نعم،
0: ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم، السجود البعدي يختلف عن حكمه عن السجود القبلي، قلنا كلاهما سنة لكن القبلي لا يفوت البعدي لا يفوت استدراكه وإن طال الزمن، أما القبلي فيفوت استدراكه إذا طال الزمن أو خرج من المسجد أو كذا، فهذا يفوت التدارك. ثم بعد ذلك إذا يسقط أو تسقط مطالبتك به. طيب ما حكم صلاتك؟ يقال إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين خلاص صلاتك صحيحة ولا تطالب بشيء، أنت لا تطالب بالسجود الآن لأنه فات التدارك، سقط عنك، يمكنك التدارك مع قرب السلام. السجود القبلي يمكنك أن تتداركه إذا كنت قريبا من السلام ولم تخرج من المسجد. إذا طال الزمان، إذا خرجت من المسجد وعليك السجود قبلي، يقول لك خلاص سقطت المطالبة به ولا يمكنك التدارك. طيب ما حكم صلاتي؟ إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين فهنا نقول لك صلاتك صحيحة، وإن كان عن نقص ثلاث سنن فصاعدا فهذا يعني ذكرناه فيما سبق من مبطلات الصلاة عند علمائنا، يعني إذا كان فوت تدارك السجود القبلي إذا كان مترتبا عن ثلاث سنن، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم
0: شيخنا، يعني المقصود بقول المصنف وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم،
0: يعني إن كان السجود القبلي اللي لم يسجد ناتج يعني مترتبا عن نقص ثلاث سنن.
1: نعم،
0: مع الطول.
1: مع الطول،
0: شو المقصود بالطول؟
1: الطول يعني الوقت طال ولو لم تخرج من المسجد. إذا الوقت طال أنا ترتب علي سجود قبلي، صليت صلاة الظهر أو كذا صلاة من الصلوات في المسجد لوحدي وبقيت بعد ذلك في المسجد، بعد ربع ساعة أو كذا تذكرت أن علي سجود وأني نسيت وما سجدتاش، ما الحكم صلاتي؟ قالوا صلاتك هنا بطلت طالما مترتب هذا السجود عن نقص ثلاث سنن. لكن لو أنا تذكرت بعد ما سلمت، هو الأصل في السجود القبلي أن تأتي به قبل السلام،
0: قبل السلام. نعم.
1: لكن أنا سلمت انتبهت بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، يعني الأمر قاعد قريب

0: ينوب على القبلي يا شيخ.
1: نعم
0: تقدر تسجدهم تو خلاص احنا سلمنا معاش قبلي هو، لكن ما فيش بأس طالما لم يطل الزمان ولم تخرج أنت من المسجد، خلاص تستطيع أن تأتي بهاتين السجدتين وترقعان لك صلاتك وصلاتك صحيحة.
1: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة فقال: وكترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة.
0: نعم هو ينبغي أن يتداركه دائما، ولكن هل يكبر أو لا يكبر، يحرم أو لا يحرم؟ ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. شوف يا شيخ، لما عندما المصلي يسهو عن ركن من الأركان، مثلا سهوت عن الركوع في الركعة الأولى من القيام من الفاتحة وقريت السورة، سهوت فلم أركع ومشيت للسجود مباشرة وسجدت سجدتين، تذكرت في السجدة الأولى، تذكرت وأنا جالس بين السجدتين، تذكرت في السجدة الثانية، ماذا ينبغي علي؟ ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن أقوم أرجع إلى القيام، وحبذا أن أقرأ شيء من القرآن ليكون الركوع بعد قراءة، لو ما قريتش ما فيش بأس، المهم نوقف، بعد ما نوقف نأتي بالركوع ونرفع من الركوع وننزل نجيب السجدة الأولى وجلوس بين السجدتين وهكذا. إذن من فاته ركن من أركان الصلاة، ركوع، سجود، رفع من الركوع، ينبغي عليه أن يأتي به فإنه لا ينجبر بالسجود، لا ينجبر. مثلا واحد فاتته سجدة، ما دار سجدة واحدة وناض للركعة التي تليها وكمل، وبعتال يدير في الأخير يدير سجدتين للسهو، يقول يلا هذا ما سجدتين رقع بهم صلاة، لا ما تترقعش صلاتك، ما تترقعش بهذا. ما أنا كيف تترقع؟ تترقع بأنك ترجع وتأتي به إن أمكنك التدارك، وإن لم يمكنك التدارك فألغي ذات السهو كما قال ابن عاشر. يعني أمتى أنا نقدر نتدارك؟ قلنا أنا إما أن يفوتني فاتحة، طبعا الفاتحة يا شيخ خليها فيها تفصيل لأن أذكرها يعني ولا نذكرها الآن لا بأس. الفاتحة يعني عندنا فيها على القول المشهور في المذهب أنها ركن أو واجب في جميع الركعات، وعندنا قول آخر فيها أن الفاتحة يعني ركن في أغلب الركعات ليس في كل الركعات، يعني عندنا ركعة من الركعات تكون فيها سنة، ولهذا من سهى عنها، وسبق أن ذكرنا هذا في الحلقات الماضية ذكره المصنف وتناولناه بالشرح، من سهى عنها في ركعة وتذكر بعد الركوع كذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، ولكن اشترطوا مراعاة للقول الآخر في المذهب عندنا اللي يقول بالسنية، مع أن القول المشهور عندنا أنها واجبة في جميع الركعات، لكن على القول المشهور راعوا القول الآخر واشترطوا حتى يصح هذا الأمر أن يكون ترك الفاتحة لم يكن عمدا، أما من تركها عمدا ف باتفاق عندنا في المذهب تبطل صلاته. أما من ترك الفاتحة سهوا في ركعة واحدة مش في ركعتين فأكثر وأتى بالسجود لا تبطل صلاته. إذن من تركها عمدا باتفاق تبطل صلاته، من تركها سهوا في ركعتين خلاص معاش تنجبر بالسجود اتفاقا، من تركها سهوا ولم يسجد تبطل صلاته. فهي حتى على القول عندنا في المذهب بسنيتها، يعني هذا القول ومراعاته من القول المشهور يعني هي سنة ليست كغيرها من السنن. لكن المفتى به يا شيخ هو أنها ركن من الأركان، وأن من لم يأتي بها وتذكرت أنا في الركوع، قلنا إذن عند ذكرنا إحنا أن يعني أن تستمر طالما سهيت عنها في ركعة واحدة وجيب سجود، لكن المفتى به هو أن من لم يأتي بالفاتحة وتذكر بعد أن ركع يرجع قائما ويأتي بالفاتحة ويستمر في صلاته. كذلك من سهى عن ركوع، من سهى عن سجود، من سهى عن رفع من الركوع، مرات الإنسان يركع وهو راكع مرفعش من الركوع، بعد مركع سبح ممكن أو كذا، وبعد

0: تنزل هوى ساجدا. شين الحكم في هذا؟ وتذكر في السجدة الأولى أو في الثانية أو بين السجدتين، هذا نقول له يرجع محتودبا، يعني يرجع وهو منحني، ما يرجعش قائم وهو منحني للركوع، يرجع من السجود أو من الجلوس بين السجدتين يرجع منحني للركوع ويرفع حتى يأتي، لأن الرفع من الركوع عندنا ركن من الأركان، واجب من الواجبات. إذن يا شيخ، من لم يأتي بركن من أركان الصلاة واجب من واجباتها فهذا واجب عليه أن يأتي به إذا لم يفوت التدارك. أمتى يفوت التدارك؟ يفوت التدارك إذا رفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني يا شيخ أنا قاعد في نفس الركعة وتذكرت الفاتحة، تذكرت سجدة، تذكرت كذا، مدامني حتى وقفت للركعة اللي بعدها وقعد في القراءة وقعد مركعتش ولا ركعت ومرفعتش من الركوع، نقدر نولي نجيب السجدة مثلا اللي فاتتني ولا كذا. إذن الركن يمكن تداركه إذا لم أرفع من ركوع الركعة التي تليها، أما إن رفعت من ركوع الركعة التي تليها فإنني في هذه الحالة خلاص نلغيها. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني أنا مثلا السهو هذا صار لي في الركعة الأولى يا شيخ، السهو هذا صار لي في الركعة الأولى، سهوت عن سجدة مثلا، متى تذكرت؟ تذكرت وأنا وقفت للركعة الثانية بديت نقرأ في الفاتحة، تذكرت أني أنا أتيت بسجدة واحدة، أجلس من هوش ساجدا، الجلوس بين السجدتين حتى هو ركن، نأتي بالركن هذا، إذا نهوي جالسا وآتي بالسجدة الثانية وبعد ذلك نوض للركعة التي تليها. وكان يعني ما تذكرتش، أنا نسيت سجدة في الركعة الأولى لكنني لم أتذكر إلا بعد أن رفعت من ركوع الركعة الثانية، نقوله إلغيها الركعة الأولى، نلغيها وأعتبر الثانية اللي أنا فيها هي الأولى ونكمل صلاتي على هذا، وبعد ذلك أسجد سجودا بعديا لأن ما عنديش نقصاني، عندي الركعة الأولى اللي هي مختلة ناقصة سجدة، هذه زايدة عندي. واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: بس عندنا هذا كله إذا لم يسلم يا شيخ، لكن إن سلم، إن سلم فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحرم، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه كفعل من سلم، يعني مطالب من فاته ركن من أركان أو واجب من الواجبات فإنه مطالب بالإتيان به سلم أم لم يسلم، إلا أن من سلم فإنه سيحرم. مثلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين، قام كبر وأتى بباقي صلاته. فإذا المطلوب يا شيخ أنني إذا سلمت روفاتني التدارك، حتى ولو على سبيل المثال يا شيخ أنا في الركعة الأخيرة أتيت بسجدة واحدة فقط وجلست للتشهد وسلمت، وبعد ذلك بيّن لي بعض المأمومين انتبهت أنني أتيت بسجدة واحدة، أنا سلمت وقعد، طبعا كان طال الوقت بطبطل الصلاة، لكن مدام قريب وما خرجتش من المسجد وما طالش الوقت لا بأس، نقوم ما تديرش سجدة وتدير سجدتين سهو تقول يلا هاي سجدة، لا خلاص فات التدارك
1: بالسلام، فات
0: بالسلام فات التدارك. إذن مثل ما يفوت التدارك بالرفع من ركوع الركعة التي تليها كذلك يفوت التدارك بالسلام. بالسلام، فلهذا ينبغي أن أقوم أكبر وآتي بركعة كاملة وبعد تالي نسجد سجود بعد، يعني نلغيها الركعة اللي هي هذه الركعة الأخيرة اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع ولا ناقصة الفاتحة، نلغيها وشين ندير ونجيب نكبر ونجيب ركعة كاملة، وبعد ما نسلم نجيب سجدتين بعد السلام.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل أحكام سجود السهو، لكن شيخنا ياريت لو تعطينا حوصلة لهذه الأحكام نظرا لأن فيها تشعب وممكن ذهن السامع ما يلمش بها كلها. يعني
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يا شيخ بالنسبة لسجود السهو، أول شيء نعرف حكمه. قلنا حكم سجود السهو أنه سنة سواء أكان قبلي أم بعد، وعندنا إما أن يترتب يعني السبب السجود إما نقص وإما زيادة، فالنقص إذا كان مترتبا عن نقص فهذا نسجد سجودا قبليا، وإذا كان مترتبا عن زيادة فإننا نسجد له سجودا بعديا، وإذا اجتمع عندي نقص وزيادة فإننا نغلب القبلي على البعدي ونسجد سجودا قبليا. وقلنا بالنسبة للسجود القبلي يا شيخ، وهذا مهم جدا، لا تنجبر به الأركان والفرائض، وإنما تنجبر به السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. أما الواجبات والأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، وإما أن يمكنني التدارك أو لا يمكنني التدارك كما كنا قبل الفاصل نتكلم عنه وسنأتي إلى حوصلته. لكن قبل ذلك السنن، نزيد ونؤكد على السنن التي هي أطالب بسجود السهو إذا أنا أنقصتها، هي ثمانية نظمها بعضهم في قوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني. وقلنا يا شيخ السيناني السورة، إذا أنا قرأت الفاتحة في الركعتين الأوليين ولم آتي بالسورة ولا بآية فإنه يترتب علي سجود قبلي، وإذا هذا واحد. الثانية السنة الثانية التي يسجد لها، وهنا على فكرة ثلاث سنن، لأن عندنا السورة والقيام لها والجهر أو السر بها، وعندنا أيضا من السنن التي يسجد لها السر في محل السر، الظهر والعصر كاملة والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء، هذه كلها سر. فمن جهر فيها بأعلى من أدنى الجهر، لو اقتصر على أدنى الجهر، يعني هي صلاة سرية يا شيخ وأنا سهوت فأسمعت من بجانبي القريب مني بس ما رفعتش صوتي هلبة، هل يترتب علي سجود بعدي للزيادة؟ لا. ما يترتبش علي سجود. كويس، إذن جهر وسر، والسر على فكرة، ولما ننخالف يا شيخ نخالف السر بأن أجهر بأعلى من أدنى السر، هذا بيترتب علي سجود قبلي ولا بعدي يا شيخ؟ سجود بعدي.
0: نعم.
1: سجود بعدي، لماذا؟ للزيادة، لأنني رفعت صوتي. باهي كويس، إذن عندنا سيناني السورة والسر في محله، ولكن قلنا نزيد نأكد السر لا يترتب علي سجود في تركه إلا إذا أنا جهرت بأعلى من أدنى الجهر، زدت عليه إني أنا نسمع من يلي بس، كان يعني اقتصرت في الجهر على أني نسمع من يلي فقط وهذا أدنى الجهر، قالوا ما يترتبش علي السجود، يعني رفعت صوتي هلبة. باهي كويس، لما نرفع صوتي هلبة يترتب علي السجود بعدي. سيناني شيناني، قلنا هذا التشهد الأول والتشهد الثاني يا شيخ. ابن عاشر رحمة الله عليه يقول كل تشهد، عندما ذكر سنن الصلاة قال كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما سنة في مشهور المذهب، والجلوس لهما سنة كما سيأتي. لما نترك التشهد ونترك الجلوس له هذا يترتب عليه سجود. إذن شناني التشهد الأول والتشهد الأخير، طبعا هنا لابد أن ننبه بالنسبة للتشهد الأخير الجلوس بقدر السلام فرض، وعندنا ضابط يا شيخ في المذهب سبق وأن ذكرناه، والضوابط هذه مهمة لأنها تيسر يعني لم شتت المسائل الفقهية. فقالوا الظرف له حكم المظروف، الظرف مثلا القيام للفاتحة ظرفها المكاني وين؟ لما من قيام. المظروف شنو هو؟ الفاتحة فرض، القيام لها فرض. المظروف تكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام فرض. المظروف السورة مثلا، القيام للسورة سنة، الظرفها اللي هو القيام لها فإذا التشهد سنة، الجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف. إذا سيناني شيناني جيماني، قالوا الجيماني جيم يرمز بها إلى الجهر، وقلنا لا يترتب علي سجود قبلي لترك الجهر، ما هو الجهر لما نقرأ سر لابد أن أقتصر على يعني حركة اللسان، أما إن أنا تركت الجهر إلى أعلى السر الذي هو إسماع نفسي، قالوا ما يترتبش علي سجود قبلي يا شيخ. باهي كويس. جيماني إذن جيم يرمز بها إلى الجهر في محله صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء. طيب لما نترك الجهر إلى حركة اللسان فقط يترتب علي سجود قبلي، أما إن أنا حركت يعني أسمعت نفسي فأولى إن كان أعلى من هذا، خلاص لا يترتب علي سجود قبلي. والجيم الأخرى يرمز بها إلى الجلوس الجلوس للتشهد، سبق أن ذكرنا أن التشهد سنة والجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، فإذا التشهد سنة والجلوس له سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، والثاني لا مال السلام يحصل. أيضا قلنا الجلوس الثاني حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام فرض، لأن الظرف له حكم المظروف والسلام فرض، وينبغي أن يكون من جلوس ما يكونش من قيام. يعني ما تقولش أنا يلا ما نيش جايب التشهد وبنوقف، أنا بعد السجدة الأخيرة سأقف وأسلم من قيام، نقول لك لا أنت هذا أبطلت صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ وخصوصا أنت عمدت هذا لأنك تركت واجبا ركنا فعليا وهو الجلوس للسلام، لأن السلام فرض والجلوس له فرض. إذن سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، التاءاني اللي هو التكبير والتسميع، لكن عندنا كل تكبيرة وكل تسميع سنة خفيفة، وإنما يسجد لترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميعة. إذن هذه هي السنن يا شيخ. ولما ذكر ابن عاشر قال هذا أكد والباقي فالمندوب في الحكم بدأ، وذكر باقي السنن سنن الصلاة، ذكر هذه السنن وقال هذه سنن من تركها يسجد لها، وأتى بباقي السنن قال هذيك حكمها حكم المندوب وما يترتبش عليها سجود. إذن ينبغي أن نعرف هذه السنن التي إن أنقصتها في صلاتي يترتب علي سجود قبلي. طيب وبالنسبة للأركان يا شيخ، هذا ما يتعلق بالسجود القبلي، بالنسبة للسجود البعدي قبل أن نأتي لاستدراك الركن، السجود البعدي يا شيخ يكون لزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وتكون هذه الزيادة سهوا لا عمدا، فمن تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته. واحد متعمد قال بنزيد أنا سجدة ثالثة، من بيش نسجد سجدتين بس بنزيد سجدة ثالثة، نقول له صلاتك بطلت، ولا بندير ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف طبعا، نقول له صلاتك باطلة. من تعمد زيادة ركن فعلي أو بنزيد ركعة، علاش المغرب ثلاثة أنا بنصليها أربعة، نقول له صلاتك باطلة طالما أنت تعمد. لكن من سهى وناط جاب ركعة زايدة في المغرب في العشاء كذا، نقول له صلاتك لا تبطل، بشرط أن هذا السهو لا يصل إلى سهو زيادة مثل الصلاة. يعني في الصبح لو سهوت فزدت ركعة ما فيش باس سهوا تسجد لها بعد السلام، لكن سهوت في صلاة الصبح صليتها أربع نقول لك لا تبطل صلاتك. صلاة العشاء مثلا ولا الرباعية، صلاة الرباعية بصفة عامة، سهوت فزدت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة سهوا نقول لك ما فيش باس، جيب سجود بعد وصلاتك صحيحة. أما إن سهوت فزدت أربع ركعات يعني صليتها ثمانية أنت، نقول لك هنا تبطل صلاتك، لأن عندنا من مبطلات الصلاة أن تسهو فتزيد مثل عدد ركعات الصلاة. هذا ما يتعلق بالسهو يا شيخ إن كان من جنس الصلاة. ومن غير جنس الصلاة عندنا الأكل والشرب والكلام لغير إصلاحها إن كان سهوا لا تبطل به الصلاة، وإن كان عمدا تبطل به الصلاة. فإن كان سهوا ويسيرا فهذا ينجبر بالسجود البعدي، لا تبطل به الصلاة ويسن في حقي أن آتي بالسجود، سواء أتيت به بعد الصلاة مباشرة أو متى ما تذكرت آتي بهذا السجود وأنويه لهذه الصلاة، كما قال ابن عاشر: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وبالنسبة لاستدراك الركن باختصار يا شيخ، استدراك الركن قلنا السجود القبلي لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، فلا بد أن تأتي بهذا الركن اللي فاتك أنت قبل، وإما أن يمكنك التدارك وإما أن لا يمكنك التدارك فتلغي تلك الركعة. متى يمكنك التدارك؟ إذا لم ترفع من ركوع الركعة التي تليها، في غير ما يتعلق بالركوع، إن كان المسوء عنه الركوع فالركوع من الركعة الأولى يفوت بالركوع من الركعة الثانية. أما السجود والرفع، أما السجود وقراءة الفاتحة فهذه الفرائض لا تفوت إلا بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. مثلا يا شيخ، أنا سهوت عن السجدة الثانية وبدأت قمت للركعة الثانية وقرأت وركعت وتذكرت في الركوع، لا أرفع، إن رفعت من الركوع هذا سألغي الركعة وأعتبر الركعة التي أنا فيها هي الركعة الأولى، وإن أنا لم أرفع من الركوع وانتبهت أهوي جالسا من أنا منحني للركوع، نجلس حتى لأن الجلوس هذا ركن، وآتي بالركن اللي هو السجدة الثانية وبعد ذلك أقوم للركعة التي تليها. فإذا يا شيخ يفوتني التدارك إذا أنا رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فعندها سألغي الركعة التي صار فيها السهو والركعة التي بعدها تكون في محلها، تكون في محلها. وكذلك يفوتني التدارك في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة إذا أنا سلمت، متى ما أسلم من صلاتي فإنه يفوتني، ما بتقولش أنا جبت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ودرت التشهد وسلمت ونبهوني المصلين ولا أنا انتبهت بعد السلام، مش تجيب سجدة وتدير تشهد وتدير سجدتين بعد السلام، لا يا شيخ، يقولوا لك فاتك التدارك، قم كبر كبر كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد تحرم وتجيب ركعة كاملة لأنه فاتني التدارك في هذه الحالة، وبعد ما نجيب ركعة ونسلم نجيب سجدتين بعد السلام. لعل هذا يعني حوصلة أو ملخص لسجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل، يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
1: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
0: نعم.
1: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
0: التساهل في
1: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في في مكان الدراسة.
0: نعم.
1: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
0: نعم.
1: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: هو
1: صح
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده، عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأى عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس. هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وهذا الكفر واهل الفسوق ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا. مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحة كذا عنده صفقة هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقة الفلانية وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المسألة راهي ماشي جديدة يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها أدنى مصالح حتى أخف مصالح اللي هي الأجرة ولا كذا ولا مبلغ معين أما عنديش فيها أي مصلحة يعني. تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه بيحصل فائدة منه يعني. دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراه أنا لا أسألكم عليه أجرا راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
1: كل تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقول لك راح حسدني فلوس واحد حسدني.
2: نعم كثيرا ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركة
1: هذه الفتوى
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: بالخصوص نعم لعل عند شركة هذا علاش في اللحم الفلاني انتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الأمور الصحية ونفسها في الأمور غيرها. فهو قال له ما يعني مع يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا. ومش معي ذلك أنه يعني يطلبش في يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الأجر من عند الله تبارك وتعالى منكم أنتم لا أريد شيئا لأن يعني الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون إلى دينه وعبادته تكفل لهم بأجر الدعاة إلى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم إن يجري إلا على رب العالمين يعني أجري الذي أستحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أني من بمنكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل وعلا. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذا هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد ان من اكثر الامور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القران مساله التقوى والعنايه يعني هي مساله التقوى وحمل النفوس على ان تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فاول مرحله التقوى هي ان يجتنب الانسان الشرك، وبعدين الجيل المرحله الثانيه ان يجتنب الانسان الكبائر، المرحله الثالثه من التقوى ان يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني. فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
3: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
3: يعني شيخنا معنا التقي مش ضروري معنا يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيط ترى لها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف انت يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
3: يعني حتى لو
2: ما يحذر ويرجع. نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغير الأمور. أيضا سألت شيخة المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، ذكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
3: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبد الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبد الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
3: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش أنه ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو، هذا ليس متقي لله.
3: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرات نخدمنا، هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
3: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم، كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا. نعم،
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر، لا هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمن

0: الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهدوا، يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب، وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا، استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل،
1: بالقدر.
0: باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث، وهي أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق، وثبات على الخير، وزيادة في اليقين، وتنفي عنا، حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، وما يبداش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة
1: مصيبة.
0: يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات، بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج، ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: خاشعون.
0: وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا، بالله استفسار بسيط يا
0: نعم.
1: شيخنا، ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
0: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح،
0: يعني نسرح ونبدأ
1: نفكر في أمور الدنيا، مش عارف
0: نعم نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور: الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
0: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
0: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك
0: هذا الدعاء.
1: الناس
0: نعم
1: انه يقروا التفسير.
0: نعم والايات.

0: كل مره يقرا سوره جديده، ما يقراش نفس السوره ديما الكوثر وديما الاخلاص، نفس السور ماشي فيه، لانك لما تبدا نفس السوره تبدا تقرا
1: عادة
0: فيها هي ما
1: شبه
0: تنديش نفسك، لكن لما كل مره تبدا سوره جديده وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. اما وايضا من الامور ان يستحضر انه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاه مودع، عندما يتذكر المسلم ان الله مطلع على العبد وان الله يسمع كلامه وان الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا انت يعني يكون هذا سبب من اسباب الخشوع. ايضا لما ابدا الصلاه توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهي قبل الصلاة تمام، ما تبدأش تفكر فيه انت. ايضا لما تبي الانسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من اسباب الخشوع، لان الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الانسان رقيق القلب اكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني اكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
0: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع سجوده ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشفها وشرط، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير، وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم.
0: إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر، ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا لا كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
0: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
0: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
0: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع.
0: اي نعم، يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40000 1000، وال100000 2500.
1: سبحان الله.
0: يعني اي مبلغ نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاه بالنسبه لزكاه المال والذهب والفضه، اي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهه. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
0: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى. يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قومي إني لكم نذير مبين، يا قومي إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح. والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن أعبد الله يعني هو عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا أو هناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر، تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الثلاث، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
1: جزء تبارك
0: نعم اي نعم حي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني خمس مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، أعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
0: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام رأى دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل رب ذكر عنهم، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون ياخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش ياخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدامها هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
5: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
6: العائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام، يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزج وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم،
6: هذا هم 10 زي ما قلنا، هذه مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
5: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
6: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده خير وصدقة يعني.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
8: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث. برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
11: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
10: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية يذكر فيه: إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري: ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، تفضل شيخنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب، بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي تقدم ذكرها.
12: وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
10: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
12: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة، وما يتنافسون عليه أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منا عندما يخرجون الناس إلى منا، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه، لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس، وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر، لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم. ثم آل الأمر إلى خزاعة، ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
10: صلى الله عليه وسلم،
12: قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة، يأذن الناس يدخل بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية، هذه هي وهي سقية الحجيج، وتولى الرفادة، وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
10: إطعام الحجيج،
12: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقررون فيه
10: الشورى يعني
12: ويتشاورون ويقررون فيه ما ينبغي لهم. واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكلمون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو كمكانته على كل حال في أهل مكة، بين إخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة، وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة، فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة،
10: لابنه عبد الدار،
12: لابنه عبد الدار، ليرفع من قدره ومن مكانته. ونعم أعطاها له، ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد، فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد مناف بن قصي، الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي، يبدو أنه بكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة، ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
12: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس، ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني وهكذا، ثم وعلل للعباس قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس، وكذلك ما كان لبني عبد الدار وهي الحجابة واللواء وكذا
10: والندوة،
12: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة، فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وابن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، صلح بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه، فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح، ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت، هذا تخويف لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف، فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى إلى إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
10: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
12: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا يعني هذه الأمة أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام، تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب، كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملون بها فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات سرقة خمر كذا ويشاهد من قبل الأبناء لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير، كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة. قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك أنا هني؟ فذهب معها وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
10: صحيح، اللي في مسجد عائشة، يعني
12: مسجد سيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت، فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد كذا، وقالت ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها زي ما يقول الحيوان في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقولوا حين كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهل يراه لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤذى ومن غير أن يعني.
10: اليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم،
12: هذا من ذهاب المروءات، لما تذهب المروءة يعني الرجلة، يعني ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المروءة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطلح العبارة، قلت لست رجلا، لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا، فلينظر إلى أخلاق أهل المروءة. ثم بعد ذلك حتىنا الإسلام هذا إذن الوفاء والمروءة، كذلك من المثل التي تأخذ من هذه الأخبار التي قدمت العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام، طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد الإكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام، فكان هذا يعني من المثل التي تذكر. ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى فيما قام العفو وال يعني نقول إحنا تمام الإكرام والعفو، كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول، عثمان أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه، طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عنده صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه، لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت، قال ممكن يوما ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا، فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هلكت قريش إذن، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معناه هلاك، ودلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ، فما نشوف الموقف هذا موقف لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الناس اللي عندهم الضغائي
10: ينتصر لنفسه وكذا
12: ينتصر لنفسه هذا واتت فيه فرصة،
10: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا ما لما سلمه المفتاح يعني.
12: نعم يأخذ من أقل شيء يعني ينحو منه المفتاح، ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
10: النبي صلى الله عليه وسلم،
12: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله، لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الفتح، الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعد أخذه المفتاح مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة الأخبار الصحيحة، وقال في بعض الروايات كما قال ذكروا قال خذوها يا بني يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده، قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائما.
10: وفعلا بقيت حتى اليوم، يعني
12: بقيت حتى اليوم
10: في ذرية عثمان.
12: نعم. نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
10: نعم صحيح.
12: صلى الله عليه وسلم. لأن يجي إنسان آخر حاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يديرها شوى يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول والله مش شوي لدي أعطي الفرصة لمن ناله من خصمه السابق.
10: صحيح.
12: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة أن نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها، نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه كان مسلما هذاك الوقت، لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح المرأة أصرت على
10: أنها رفضت في الأول،
12: رفضت بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلف نقول إحنا، لأن هذا قسمهم كان قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء إلى هذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
10: بحسن التدبير وحسن
12: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه. ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
10: هو أحسن اختيار الأسلوب،
12: أحسن اختيار الأسلوب تقدمه طائعة، ولم يجيش واحد نقول إحنا من إفراد الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
10: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
12: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، في اللي يلقى أبوه، في اللي يلقى نقول إحنا معنت معنت، ولكن في الباطل كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
10: يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
12: ممكن تأثر فيه عاطفيا.
10: نعم.
12: لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا، بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا، مش نعم. مش في الباطل.
10: نعم.
12: يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول ولدك يخمم ممكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله يعني خاطره مثلا، يعني
10: صحيح.
12: بدل لأن نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه، زعم ما فيش باس، ضربناه على مصلحته، هدهدناه على مصلحته ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
10: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم بقول حديث إن شاء الله تعالى.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي في وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
12: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده،
10: سنده ومتنه.
12: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
10: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
12: لا يستلزم. نعم. وكذلك هو لما يقول لهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
10: صحيح،
12: لأنهم قد يكونوا من الثقات لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع، الحكم على توثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
10: قد يكون فيه نكارة في المتن، قد يكون فيه
12: نعم أو حتى انقطاع أو نعم. ما لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد، وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث ما قالش عن فلان وإنما يعني صرح بهذا التحديث، يبقى هذا هو
10: الوليد بن مسلم.
12: الوليد بن مسلم
10: قال حدثنا محمد بن حمزة.
12: نعم نعم. وذكر ابن حجر قال
10: وشيخنا التدليس شنو المقصود به يعني؟
12: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معنى التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي رواه بأداة العنعنة وهي عن، كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة طور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
10: لا أحد،
12: لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر، ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه.
10: نعم.
12: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة يدعى أنه أخبره،
10: هذا كاذب.
12: نعم. هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه،
10: صحيح،
12: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ. هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال, ومع ذلك فرقوا بين أن يخبرنا به عن وقد تحمل على غير الاتصال.
10: الشيخ نعي يفيدنا فينا في دقة في التمحيص,
12: في دقة عظيمة. ولذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا, لا نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
10: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث,
12: نعم,
10: معروف عنه التدليس,
12: نعم,
10: في حديث أخرى معروف عنه أنه هو يدلس,
12: نعم,

0: وكذلك حتى الهيثمي صاحب
1: مجمع الزوايد،
0: مجمع الزوايد نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا، هؤلاء وثقوا الحديث، وهؤلاء ما دام وثقوا وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم، حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف. وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه. ومن المعاصرين، من النقاد المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله الجميع قال هذا الإسناد له علتان، الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري،
1: نعم،
0: الذين قالوا بضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة، قالوا موثق حد هذا إلا ابن حبان.
1: ابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق.
0: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم قالوا هذا متساهل، وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند التساهل في هذا الباب في توثيق المجاهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عن الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
1: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
0: تصريح بالتحديث، وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث. لكن على كل حال
1: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
0: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، تمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم. لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
1: نعم،
0: العلل. وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
1: يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من حديث صحيحة يعني.
0: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم، نعم، عندهم بأنه ممنوع يعني،
1: نعم،
0: ممنوع. لكن غير اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول إحنا نقاش بين هؤلاء العلماء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
0: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة، ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد. فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي. يعني هذه من الدقة، أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف. لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض. لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد،
1: من الواحد،
0: من الواحد. هذا الغالب، وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار.

0: من نلقى واحد يعلن على موعد امتحان والله اي شيء، نلقى كل الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا، العقول السليمه بتميل تقول هذا اقوى
1: للمجموع. نعم.
0: المجموع. لكن هذا ينظر فيه، هل هذا الذي خالف الجماعه هو من الثقات، وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذا هذه الروايه شاذه مثلا لانه خالف الاوثق وهو مقبول الروايه، والله هو يا ترى ضعيف بالاصل مع زياده ضعفه خالف الثقات فيوصف بهذا الوصف وهو انه منكر، هذا الخبر انه منكر لانه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد، طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ، وهذه حديث عند متواترة الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الغالب تلقى في جماعات، لكن بعض الأحاديث هي صحيحة صحت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء بها رواد يعني فرادة جماعات 4 أنفار 5 من الرواد كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 يقولوا عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم، لما هو يتبادر الشك في الرواية من من من من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولكن علينا بمزيد البحث في
1: الطرق
0: مرات نلقوا اللي نشعر فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته، فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع ليه وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة بل الذي روى عن أبي هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين،
1: نعم،
0: لكن في المتن وافقت هذه الرواية، فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: نعم. ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة يعني.
0: نعم.
1: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر يعني.
0: نعم عن طريق صحابي آخر.
1: يقوي الحديث زيادة يعني.
0: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد.
1: نعم. نعم.
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به فكان نعم. العلم به شائع
1: نعم.
0: نعم فهذا يدل على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها، هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا لما قيل في نقل هذا الحديث إن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا أنه يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان، أنا شيخنا يقصد بالجهالة جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة بن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه لم إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب، إما أنه جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء والله من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال مجهول الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال. وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راوي واحد، إذا انفرد عنه راوي واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول حال. وهذه حتى من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية، يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية، عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها، يعني
0: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقي واحد، إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا، أخبره عما سمعه، ولكن هو لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة، مع أنه قد يكون ثقره،
1: ما حدش به لعامة الناس،
0: لعامة الناس نعم، لم يتصدر للرواية، وكأنه معيار لأنه لم يتصدر.
1: نعم.
0: فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين، إلى أن يثبت له أكثر من راوي. إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر، وكأنه تصدر للرواية، وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى المجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين، لأن روى عنه ابنه فقط، ابنه محمد. لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما بتوثيق المجهيل اللي هو العين هذا، وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال: دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه التسمية ما هو معروف في وقت هذا، من لما نقوله بالعامي نقوله حيط، حائط يعني جدار، فهذا الأصل، وهي أسوار، لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني، ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم، ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار،
1: يعني هما يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود، يعني
0: وقصدوا المحدود. نعم. وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة، مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء، قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا، فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط، هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم.
0: فمرادهم بذلك نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا، من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي، أو قول زيد بن سعنة: فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني. ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
1: يعني أصلها ليس عربي،
0: ليس عربيا. وهذا معروف، أن لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
1: خالطوا يعني الفرس والروم. نعم.
0: يعني الفرس والروم، وخاصة فارس في التجارة وكذا، بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
1: معرب.
0: فارسي معرب، زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت، فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات، حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد شد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقته، أطلقته همياني يعني،
0: يعني
1: أطلقته محفظتي يعني.
0: نعم هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من.
1: شنو يقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي.
1: نعم.
0: الكلمة العربية يعبرون بالعفاص والوكاء. فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه. فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط يعني،
0: يفك الخيط
1: يطلقه. نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال. لأن إحنا معروف إحنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر، بتتأخر إلى ما أكثر من شهر. لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نخذ من عبارة أنه بادر بالإعطاء حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال،
1: العفاص.
0: نعم نعم،
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته. نعم
1: زي ما تقول تو الآن شيخنا تعبيرنا المعاصر نقول فتح التزدان، فتح سرقة التزدان.
0: أيوة نعم، عنده حقيبة فيها فلوس، خزنة كذا. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا، فأطلقته همياني، وعرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك. قال فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا بثمانين مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف،
1: رقم نعم،
0: 80. نعم. لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعارف عليها يبدو أن بحسب الزمان،
1: زي إحنا تبغى نقول الجرام والكيلو
0: زي الجرام والكيلو. نعم زي الجرام والكيلو بحسب الزمان، يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة، كتلة توزن بها الأشياء. وذكروا في هذا العصر لعل 4 جرامات ونصف هي تسمى مثقال الآن. لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا. الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 جرام الآن. بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموا في الجرام أكثر، جرام أكثر من الأوقية. فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في اللي نقول إحنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم. يتصالح الناس، أهل الزمان، أهل الزمان يتصالحوا على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف.
0: المقدار يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها. لما يقول نشتري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري.
0: نعم أيوه بالضبط، وهكذا وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة، يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
0: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن، يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في، ويحرقهم ويردب رمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويرتمها وما فيش باس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات، وتم حرقها.
3: نعم شيخنا.
4: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقاً الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئاً بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل نعم الأطراف والجنبين.
5: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال: الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا وما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة، وتقول أنا يا شيخ راهو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر، يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة، وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
3: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
6: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد، ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
7: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة، قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
9: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوج وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
8: نعم.
9: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي انت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
5: السؤال الثاني لأمة الله قالت: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير. لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة: هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم. لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
7: في سائلة قالت: لو سمحت، أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا امتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن، بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقولوا لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة. لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبوا اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم، يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة، لكن لا يحسب اليوم. لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام، معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك. أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا، فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0. يوافق كم؟ 21/0. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0. ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6. ما هي وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام. صفر هذا اخدينا منه 10 أيام، نقوله شن توا عندنا ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30. أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخرة.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
12: فللإفتاء عندهم كنوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان. ويمكنكم التواصل معنا على هذه الحلقة لإرسال رسائلكم أو الاتصال معنا على الأرقام التالية 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. كما يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر الفايبر، وذلك على الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج، وذلك على السؤال الأول. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بخدمة توصيل وإعطاء المبلغ حين وصول الذهب للمشتري، سواء كاش أو خدمات مصرفية بعد اتفاق مسبقا؟ بالنسبة لبيع وشراء الذهب والفضة له أحكام خاصة. الذهب والفضة بيعها وشراؤها بالنقود له أحكام خاصة، من أهمها التقابض عند العقد. لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت كما جاء في الكتب الستة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء أو مثلا بمثل ويدا بيد. فلا بد إذن في هذا كما جاء في هذا الحديث من التناجز والتقابض في بيع الذهب والفضة، فلا بد من التقابض والتناجز في بيع الذهب والفضة. أما أن تشتري ذهب وأنت تراه من بعيد أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، تشريه وأنت بالتليفون دون أن يتم التقابض في الحال، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأنه ليس فيه تقابض في المجلس العقد، فلذلك لا بد فيه من التقابض. أما متاع التوصيل هذا إذا كان وكيل، أنت موكلاه، والله أنت أيها السائل قد وكلت هذا الذي يقوم بخدمة التوصيل، إذا كان وكيلا عنك وهو الذي يشتري شراء نهائيا، فحينئذ يجوز، هو الذي سيدفع الثمن ويأخذ الذهب ويوصله إليك، فهذا جائز إذا كان كذلك. لكن أما أن يكون هو مجرد موصل فقط ولا يتعاقد، التعاقد يتم قبل التوصيل، وهم ثم هو يأتي بالذهب إلى البيت وبعدين احنا نخلصوه، لا، هذا يعتبر فيه تأخير في التقابض، فلا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة بهذا الشكل، ولا يجوز بالدين. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت منى من طرابلس، تفضلي أختي منى، اسمعيني عبر الهاتف لو سمحتي.
13: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: ألو شيخنا، نسمع فيها.
12: نعم، تفضلي سؤالك.
13: سؤالي هو كالآتي، أنا عندي الوالدة توفى الله طبعا قبل ما تتوفى، كانت عندها قطعة ذهب، قطعة الذهب هذه استحقت إن هي لمال تبي تبيعها، فقالت أنا ما نبيهاش تطلع من
12: نبي حد. كيف ما عندهاش تطلع، ما تبيهاش تطلع كيف؟
13: يعني ما تبيش تبيعها لحد برا من الحوش.
12: تمام.
13: يعني نقول احنا بالليبي مش هاين عليها. فقالت ان جت، قالت ان جت لي انا، قالت لي اعطيني المبلغ ما ما ما قيمه بتاع القطعه هذه. وفي نفس الوقت خذيها القطعه، لو انا رديت لك المبلغ هذا خلال سنتين اوكي، ما فاتش سنتين ما نقول هي لك.
12: كيف لو رددت لك المبلغ؟ معناها انت بتردي لها قطعه الذهب.
13: ايه بالضبط. ولو ما رديتهمش هي لي، يعني صار ان في نقاش ان هذه حاجه مرات يعني قدر الله تموتي او حاجه، يعني انا نقول في اشكاليه مع الورثه ويكي، فقالت خلاص نديروا عقد. طبعا طبعا درنا عقد على اساس المنطقه. هو تمام حاليا توفت.
12: نعم.
13: توفت طبعا. لما جينا نحسب في المدة من عطاء الفلوس طلعت إن هي تمت السنتين. أوكي. ففي من أفتى قال إن هذه القطعة ترجع للورثة ويخلصوك الدين اللي عليها. يعني يخلصوك الدين اللي عليها من مالها الخاص طبعاً، ويترجع القطعة للورثة. وبعدين الورثة صار نقاش ما بيناتهم، قالوا إن يعني زي ما تقول إحنا القطعة هذه سنتين سعرها ولا أكثر من قبل، فبمعنى أنهم هم قالوا لي إحنا بنقسموها إحنا وياك، ما لنا ما نبوش أنت حتى أنت زنبوية مضريتي في الموضوع وكل شيء. فما نبيت المحكم من هذا اللي صار. وثاني حاجة، هل يرجع لي المبلغ اللي أنا دفعته وهم بعدين يعطوني شيء من عندهم، أو مثلاً هي القطعة هي الأمانة قطعتين، يعطوني قطعة ويأخذ قطعة يجوز يعني شرعا هكي أو.
12: طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طيب عندنا سؤال أيضا، تكلمنا عليه موضوع شراء الذهب، قلنا بدون تناجز ودون تقابض في مجلس العقد، وقلنا أن هذا لا يجوز، لأن بيع الذهب والفضة بالنقود لابد فيه من التقابض في مجلس العقد. لما نديروا مجلس العقد ونقول لك بيع لي القطعة هذه بالثمن الفلاني، هذا يعتبر العقد وقع، وبعدين صاحب خدمة التوصيل بيوصل الذهب وبيقبض الفلوس من المشتري وبيمشي بيرفع للمحل، يبقى هنا تأخير في التقابض. وإحنا نعرف أسعار الذهب والفضة الحكمة في التقابض فيها شرعا أن هي يتقلب أسعارها وتتغير بين الحين والآخر في لحظات ثواني، فلذلك هذا مما يوقع في الخصومة، ولذلك جاء الشرع ومنع من التأخير في التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود، أو بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالنقود، أو الفضة بالنقود. هذه كلها لا بد فيها من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا التأخير. وقد نهى الإسلام عن الربا والعياذ بالله بشتى أنواعه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخت فاطمة من غريان، تفضلي يا أختي فاطمة. هاي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أختي فاطمة تفضلي. أسف طيب ناخذ الاخ سليم من مصراته. تفضل اخي سليم.
14: السلام عليكم ورحمه الله.
12: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
14: حياك الله شيخنا الفاضل عصام، جزاك الله كل خير.
12: اهلا وسهلا بك اخي سليم، الله يحفظك.
14: بارك الله فيك ورحمه الله فيك، هذا البرنامج طيب.
12: امين.
14: زي السؤال هذا سمحت يا شيخ عصام.
12: تفضلي.
14: السؤال الاول يقول: ما صح القول بالله عليك في وجه الله؟
12: بالله عليك؟ والله ما سمعتكش يا اخوي سليم.
14: بالله عليك لوجه الله.
12: لوجه الله، يعني يطلب شيء هذا ولا شنو؟
14: لا يا شيخ عصام.
12: ماشي حاضر، هذا السؤال الثاني.
14: السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير في الشريعه الاسلاميه؟
12: الحد والتعزير
14: في الشريعه الاسلاميه شيخ
12: ان شاء
14: حساب.
12: الله اجيبك ان شاء الله.
14: حفظك الله ورعاك.
12: وياك وسيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إذن السؤال الثاني تسأل الأخت، تقول: أنا عبدة تخاف الله وأناشدك أن ترد على موضوعي، زوجي حال في يمين طلاق بالثلاثة وبكامل إرادته أنه يترك الدخان بنفس اللفظ عليه اليمين عليه الطلاق، فما فتواه في حال يبي يرجع له؟ أرجو الرد. والله موضوع الطلاق وإلزام النفس بأمور بيضغط عليه روحه بموضوع الطلاق، فحلف بالطلاق أو عليه اليمين أو عليه الطلاق أنه لن يرجع إلى شرب الدخان مرة أخرى، والآن يبدو أنه يريد أن يرجع إلى الدخان، يريد أن يشرب الدخان كما كان يفعل من قبل، فهل يمكنه أن يرجع عن حلفه بالطلاق أو باليمين؟ لأن اليمين هنا معناها الطلاق في العرف، ولذلك هو ألزم نفسه بذلك، فليس له معنى إلا اليمين اللي هو الطلاق. فهل إذا أراد أن يرجع إلى الطلاق كيف يفعل؟ نقول: هذا التعليق وهذا وإلزام النفس بالطلاق إذا رجع إلى شرب الدخان هذا أمر لا يمكن أن يرتفع، خلاص ما دام أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف لا يرجع ذلك، ولا يمكن أن ترفع هذه الحلفة، زي ما نقوله إحنا معاش تقدر ترفعها الحلفة، هذه وقعت منك والواقع لا يرتفع، الواقع لا يمكن رفعه، حاجة وقعت خلاص. فلما قال هو عليه الطلاق، شو معناها عليه الطلاق أو عليه اليمين؟ معناها أنه يلزمه الطلاق أو يلزمه اليمين، اللي هو اليمين بمعنى الطلاق، لو رجع إلى شرب الدخان. نيته حسنة وهو يريد أن يتراجع وأن يترك هذه المصيبة وهذا الدخان الذي يعني حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف والتبذير في المال وغير ذلك من الأمور التي تمنع الشريعة منها. فلذلك هنا نقول لمن حلف: لا يجوز لك أن تحلف بالطلاق، لكن اعزم على أنك ترجع إليه دون أن تحلف بالطلاق. أما إذا حلفت فهنا لا يمكن أن يرتفع أمر الطلاق إلا فإن رجعت إلى شرب الدخان وقع عليك الطلاق ثلاثا، لأنك أنت قلت عليه يمين بالطلاق ثلاثة، فلو رجعت إليه لزمك الطلاق ثلاث طلقات وحرمت عليك زوجتك. ولذلك ننصحك أن تستمر على ترك الدخان وليس لك إلا ذلك، وأعانك الله سبحانه وتعالى. وأنبه وأحذر الإخوة وجميع الشباب والمسلمين إلى عدم استعمال هذه الصيغة في إلزام النفس ولو بأمر معروف، حتى لو كان بأمر طيب وبأمر جيد، لكن ليس بهذه الطريقة. ما ذنب الزوجة عندما تحلف وتعرضها إلى الطلاق وتنهي هذه العلاقة الزوجية بمجرد أنك تريد أن تترك الدخان ثم تضعف نفسك وتريد أن ترجع إليه؟ طيب والله أعلم. معنا رجعت الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. أختي فاطمة تسمعينني؟ أرجو أن تسمعينني من الهاتف.
15: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: من بينسأل يا شيخ
12: كيف؟
15: كان عندي رقم حساب.
12: طيب.
15: رقم الحساب هذا طبعا بتوقيتي انا.
12: باسمك انت؟
15: ايه باسمي انا.
12: طيب
15: غير زوجي رقم الحساب.
12: نعم
15: غير رقم الحساب لرقم حساب واحد ثاني ودار تطبيعته هو.
12: طيب هو بدون معرفتك انت او اذنك في هذا؟
15: ايه
12: باه. شنو سؤالك تو؟
15: وخلص
12: اصبح المرتب تو ينزل على الحساب الثاني؟
15: لا باسمي يعني حتى الحساب الثاني.
12: طيب خلاص
15: خلاص خدمنا معاش وقعد المعاش ينزل هذا اللي يستوى حاجة 3 سنين بدون علمي.
12: معاش ينزل مرتب كله؟ معاش ينزل المرتب؟
15: ينزل المرتب ينزل لكن انا ما عنديش علم بالتوقيعة هذه لا على شيك ولا بطاقة مداير حتى بطاقة.
12: طيب يعني اذا انت غير رقم حسابك باذنك انت ومعرفتك انت الى رقم حساب ثاني ورقم حساب الثاني باسمك تو هذا فهمت هيكني والمرتب ما زال ينزل قلتي لي. اخت فاطمه تسمعي فيا؟
15: لا لا بدون اذني من غير ما اعرف.
12: دون اذنك ولكن باسمك انت داره حتى هو؟
15: ايوه.
12: باه والحساب توا قاعد تحت ايدك انت والله كيف؟
15: لا لا لا ما نقرا على شيء.
12: اي هذا اللي قصدي اني نسال عليه، يعني هو اللي يقبض طو في المرتب.
15: ايوه، هل تعتبر هذه تعدي على الملكيه يعني؟
12: طيب اجيبك ان شاء الله. طيب معي الاخ دريس من مصراته.
16: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي دريس.
16: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله ينورك وينور اذاعتنا المباركه. آمين. ان شاء الله ويفرج على اخواننا في غزه وفي القدس وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا، اللهم انصر امه الاسلام على الهجمه الشرسه. آمين. الكافره المشركه التي احاطت بالاسلام، اللهم يا رب انصر دينك، اللهم انصر دينك يا رب. آمين. العالمين.
12: امين رب العالمين.
16: يا شيخ عصام والله بنسالك تو نحن في ليبيا هنا وفي يعني جميع المناطق قاعدين في حاله يرسى بها ضي يوصل للعشر ساعات من الناس قاعدين في حاله، وحتى المياه ارتفعت اسعارها والناس في رفعت اسعار فاحش، ونحن عندنا في حفله كبيره لأننا مهتمين من كل حد بالمصوم والاناره فيها 24 ساعه وناس يهتفوا وضيقين ومبحثين ما كأنهم
12: وين هذا؟
16: يعني شيء يعني سوى هالشيء هذا ما يشعروش بالازمه فيها نحن موجودين تو ضي البارح والله 10 ساعات قاعدين.
12: صحيح صحيح كل
16: هذا يرسى بها، وهذا احتفال الجزائريين اللي جايين من كل حد بيتهم وجايبين ناس من برا ويدفعوا في اموال، ونحن الشعب قاعد يستغيث لو محصل اناره. أيوة. ولا محصل ميه ولا محصل، من هو اللي مسؤول عن الشيء هذا وكيف يكون الشيء هذا بامر من الشيء هذا؟ شعبنا يعني شيء في حاله يعني
12: سنوجه كلمه اخي ايه نوجه كلمه ان شاء الله.
16: يعني نحن في حاله واحد يرقص ويغني وجايب لي بلا من جميع المكانات وانت بلادك قاعده في حاله يرسل لها في حاله يرسل لها بالله نبيك توجه الناس هذيما كيف المسؤولين ولا المحملين المسؤوليه ولا من اللي في ربتهم هذيما كيف يديروا امام الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام وبارك الله في شيوخنا وان شاء الله ربي يصلح البلاد
12: يا رب
16: ويرفع علينا الهم والغم.
12: آمين.
16: ويرفع.
12: آمين.
16: علينا الظلم. آمين. ويرفع علينا الاكل الحرام واكل الربا وان شاء الله ربي توفيق يا شيخ عصام.
12: فيكم بارك الله. طيب اذا ننتقل للسؤال الذي يليه اللي هو يسال السائل فيه عده اسئله. السؤال الاول يقول ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم دفع مبلغ 6000 دينار للمعرض أولا ثم يقسط الباقي من المرتب يخصم من مرتب عن طريق المصرف؟ إذن طيب معنا قبل ذلك نأخذ الأخ من الأصابع. أخ محمد من الأصابع تفضل. أخي محمد
17: يا شيخنا مرحبتين بك.
12: اهلا وسهلا بك تفضل.
17: يا شيخنا بنسالك احنا سائقين شاحنات باهي
12: سائقو شاحنات باه اسمعني من الهاتف بالله يا اخي محمد نقص صوت التلفاز نقصه سكره التلفاز الصوت سكره بالله طيب انقطع الاتصال، أرجو المعاود للاتصال أخي محمد. إذن السؤال بيقول أن هني نشري في سيارة بالتقسيط، يأخذوا مني مبلغ في الأول كبير شوية وبعدين يقسطوا باقي المبلغ عليه المرتب ويخصموا منه كل شهر مبلغ معين 500 دينار ألف اللي هو، فما حكم الشرعي في ذلك؟ قلنا احنا أن بيع التقسيط بيع جائز وفيه رفق بالمشتري، لأن أحيانا يعني إحضار المبلغ مباشرة عند العقد هذا مما يعسر على كثير من الناس، ولكن في البيع بالتقسيط فيه رفق بالمشتري أن هو تقعد تقتطع منه كل مرة جزء من الثمن، فهذا يعني بيع جائز إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه، إنما فيه تجزئة الثمن فقط على أقساط وعلى نجوم معينة في أوقات معلومة، يعني كل شهر يأخذ منك مبلغ كذا وكذا إلى أن ينتهي الثمن. طبعا البيع بالتقسيط في العادة لا يباع بنفس الثمن البيع الكاش، فالبيع بالتقسيط يكون في زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ قلنا الزيادة هذه لأنها في مقابلة الزمن، الزمن اللي هو مش حيقبض منك الثمن هو كله في نفس الوقت، بياخذ منك 6000 وبعدين كل مرة كل شهر بياخذ منك جزء من هذا الثمن، فلذلك يجوز أن يكون في مقابل هذا الزمن وتأخير قبض أجزاء الثمن أن يكون في مقابله زيادة لا بأس فيها، جائز. المهم أن يكون عند الاتفاق، عند البيع يكون الاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت أسماء من تجورات، تفضلي يا أختي أسماء.
18: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
18: معليش يا شيخ بنسألك، يعني بهي أنا أبويا متوفي بهي،
12: الله يرحمه،
18: هيك الله يرحمه ويسعدك، متعكي سنة ونص توا بهي، فكان بوي مثلك كان بوي حناي عندها زوجات،
12: شن عندها؟
18: قصة شوي بزوجات بوي وعمي.
12: أي طيب.
18: فعمي قال لي بوي تنزل لي على حصتك.
12: بأ.
18: ورد في الورد. فهذاك الوقت كان بوي مش كبير ومش ما عنداش المسؤولية أن كنا، وقصدي توا هيك حاسة سنتين فاتوا عمي توفى وبوي قعد حي، فمشادي أولاد أخوه قالهم أنا قصدي ندمت على اللي درته، مش ضربه ولد عمي ضربه على صدره وقال له حاضر يا عمي أنت اللي تبيه حاضر أنا فيه.
12: نعم.
18: لكن توا لما توفى بوي قلنا لهم قصدي انتوا قلتوا حاضر، وابوي ندم انه هو وقع ويبي الميراث نتاعها، فهم قالوا لنا ماش نستعرفوا بكم، بروا انتوا في حالكم واحنا في حالنا العماره لينا، فاحنا ماش عرفنا احنا هل انا اللي بنسال عني يا شيخ هل احنا اصحاب حق ولا مش اصحاب حق، هل انا نقدر نقولهم اني انا مش مسامحتكم ولا قصدي مش مساله فلوس، لكن انا نبي نريح ضميري، هل أنا صاحبة حق ولا
12: مش صاحبة حق؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ محمد من الأصابع، تفضل أخي محمد. أسمعني من الهاتف أخي محمد لو سمحت. طيب انقطع الاتصال نرجو. طيب نحاول نجاوب على الأسئلة اللي معانا فقط لأن الوقت لا يكفي. فعندنا سؤال يقول السؤال الثاني أيضا، ما حكم شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية عن طريق المصرف مثل مصرف الجمهورية علما بوجود هيئة شرعية معهم؟ طيب يا أخي السائل الكريم، البيع المرابحة الأصل فيه الجواز إذا ما توافرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء لجواز بيع المرابحة، وقلنا أهمها انتقال ضمان المبيع إلى المشتري، إلى الوسيط، هذا قلنا المصرف، يعني لابد المصرف أن يشتري هذه البضاعة أو السيارة أو أي شيء من الأشياء التي يمكن أن تباع مرابحة، أن يشتريها المصرف ويحوزها، يعني يقبضها ويأخذها وتدخل في ضمانه، حتى لو بقيت في المعرض السيارات لا بأس، السيارة حتى لو بقيت مع السيارات، المهم أن المصرف قد اشتراها وصارت في ملكه، بمعنى أنها خلاص يعني انقطعت صلة المعرض بهذه السيارة وصارت السيارة ملكا للمصرف، بعد ذلك المصرف يأتي يبيعها لي الزبون، الزبون بيدفع القسط الأول ثم بيقسط عليه الأثمان التي ستجزأ كل شهر تؤخذ منه شهريا. فهذه أهم هذه الشروط. الشرط الثاني أيضا ونبهنا عليه كثيرا أن الزبون لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة مرة أخرى للمصرف ولا للمعرض، بحيث أنه يصبح البيع صوري.

ينبغي أن يراعيها من يريد أن يشتري بيع المرابحة عن طريق المصارف الشرعية والهيئات الشرعية على عيننا وراسنا. لكن احنا نقول إن الهيئة الشرعية راهي ليست هي الفيصل في جواز بيع المرابحة من عدمه، لأن البيع المرابحة والهيئات الشرعية ترى هذه على الورق، على الورق زي ما يقولوا احنا، تشوف الشروط تقول لك خلاص جائز، لكن عند التنفيذ والتطبيق نجد أن بعض المعارض يشكون من بعض معاملات هذه المصارف. راو يشكو يقول لك المصارف والله يقولوا في كلامه في الناس وفي الظاهر وفي الورق، ولكن عند التطبيق يجوا يقولوا في كلام تاني. فاحنا بنقولوا أن الهيئات الشرعية صحيح يعني من حيث نظريا ممكن أن يكون لها دور في تصحيح هذه المعاملة، لكن المعاملة من حيث التطبيق هنا يعتريها الخلل ويعتريها الفساد في البيع والشراء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك يعني ننصح دائما الإخوة من يريد أن يتأكد من صحة بيع مرابحة عبر هذه المصارف عليه أن يأتي بالعقد، والعقد هذا راه يشتمل على أوراق عديدة ممكن تصل إلى 15-14 ورقة، هي تعاقدات واشتراطات بين المصرف والزبون وبين المصرف والمعرض وبين يعني عدة أوراق. يمكن أن يطلع أي فرع من فروع مكتب مكاتب دار الإفتاء في ربوع بلادنا وينظر فيه الفقهاء والمفتين ويمكن يعطوه جواب في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث تقول الأخت أو الأخ، السؤال الثالث عن التداول بالعملة جائز شرعا أم لا؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، التداول بالعملة ما معناه؟ لا لا الله أعلم. طيب ثم نأتي إلى سؤال الأخت منى من طرابلس تقول والدتي كان عندها قطعة من الذهب أو قطعتان من الذهب، جت لي بنتها قلت لها بنتي هني القطعة هذه ما نبيهاش تطلع من الحوش من حد منكم من الأولاد أو من البنيات، واني بنعطيكم قطعة الذهب هذه وأعطيني الثمن متاعها، لكن بشرط أنني لو أني رديت لك الثمن هذا اللي توا خديتها منك في مقابل هذه القطعة الذهب أرى بتردي لي قطعة الذهب أو قطعة الذهب، وإذا ما أني خلال سنتين ما قدرتش أرد لك المبلغ هذا أراه الذهب والقطعتين الذهب حلال عليك. فطبعا بتقول إن الأخت هذه إن قطعتا الذهب أن قطعتي الذهب بقيتا في يدها وأن هي ما اخذتهاش منها أمها، يعني ما جابتش ما ردتش الثمن حتى توفيت ومر عليها سنتين، معناها أن الذهب راه وراح ملكي. هيك الباين ابتسم بتقول هني ما دام هني خلال سنتين هي ما جابتش. صيغة البيع هذه صيغة غير جائزة لأن فيها جهالة وفيها تردد بين أن يصير هذا الثمن سلفا وبين أن يصير ثمن لهاتين القطعتين. يعني ممكن احتمال أن الأم هذه ترد قطع الثمن واحتمال أنها ما تردش، فهذا حكمه حكم الرهن زي ما تقولها احنا سلفيني وخلي اهو قطعة الذهب او قطعتي الذهب هذين فيدك، لو اني ما قدرتش رد لك الثمن بتاعك خذي منهن حقك، خذي منهن اللي اني واخده منك، مثلا واخده 10,000 واعطتها قطعتين ذهب، اذا هي توفت وقطعتين ذهب قعدن قدا بنتها نقوله هنا وماتت، ما دام البيع هذا قلنا احنا صيغه البيع هذه صيغه غير جائزه فيها جهاله وفيها غرر فلا يمكن ان يصح العقد معها. فبنقول شو بنقوله هنا؟ بنقوله ان البيع هنا لم يصح ولم ينعقد لان بيع في غرر وفي جهاله، ولا يجوز ان يكون البيع فيه جهاله، ما يجوز. هل الغرر هل يتم هل ترد هي بيع ترداش فيحمل على الرهن، فنقول هذا إذن عليها على البنت أن ترد الذهب وتأخذ الثمن متاعها المبلغ اللي دفعته تأخذه هي بنفسها تأخذه كامل، ويوضع هذا قطعتا الذهب
ضمن الميراث.

0: يقسم على الورثة. يبقى قطعتا الذهب تقسمان على الورثة، والبنت تأخذ المبلغ متاعها اللي دفعاته لبنتها في هذاك الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا عندنا الأخ سليم من مصرات يسأل، يقول ما صحة قولي قول شخص ما يسأل، يبدو هكذا سائل، بالله عليك لوجه الله، يعني أعطني شيئا لوجه الله بالله عليك. طبعا صيغة السؤال هذه لا ينبغي للسائل أن يفعل مثل هذا، ومن فعل هذا فلا ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يرد السائل إذا سأل شخصا وقال بالله عليك لا تردني لوجه الله، أعطيني أي حاجة لوجه الله، إن شاء الله حتى 5 دينار حتى دينار اللي تعطيه به، ما دام سألك بالله عليك. ومن سألك بالله يعني ينبغي عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أمكنك، وهو والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أنت تأخذ بالظاهر وهو استحلفك بالله، ونعم بالله، فما دام هو استحلفك فتعطيه ما تستطيع، إذا كنت عاجز وغير قادر وأنت أصلا بروحك محتاج فتعطيه الذي تستطيع فقط. ولكن زي ما قلنا احنا لا ينبغي الإنسان أن يسأل ويحلف بالله عليك لوجه الله. طيب السؤال الثاني الأخ سليم يسأل يقول ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو كل عقوبة ورد الشرع بالنص عليها، يعني ورد الشرع بالنص على أي عقوبة من العقوبات الشرعية مثل الجلد في الزنا أو الرجم بالنسبة للمحصن، فهذه عقوبة شرعية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فهذه تسمى حد، لأنها وربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، ومن حدود الله هذه الحدود الشرعية، يعني حدود الله أعم من أن تكون هذه الحدود أو العقوبات، ولكن من هذه الحدود ما حده الله شرعا في مقابل هذه العقوبات أو في مقابل هذه المعاصي أو الكبائر. فالعقوبات إذن المنصوص عليها هذه تسمى حدا، لأن الشارع نص عليها، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص على هذه العقوبة، يبقى إذن هذه تسمى حدا. أما ما لم يرد النص عليه في القرآن أو في السنة من العقوبات فهذه تسمى تعزيرا، مثل جلد شارب الخمر 80، وهو اجتهاد من الصحابة وفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، فجلدوا شارب الخمر 80 جلدة، فهذه نعم هذه يعتبر من التعزير. فإذا كل عقوبة لم يرد فيها نص من الشارع هذه تسمى تعزيرا، وكل عقوبة ورد النص عليها من الشارع تسمى حدا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فروقات أخرى بين الحد والتعزير لا نطيل بذكرها. طيب الأخت فاطمة من غريان سألتنا تقول عندي رقم أنا حساب في المصرف وينزل فيه حسابي ومرتبي، لكن بعد وقت لقيت زوجي مغير حسابي هذا مغيره إلى حساب تاني باسمي أيضا، ولكن دون أن يعني إذني، هي لا تعلم بذلك وغير باسمها، وقعد ينزل مرتب قداه هو وهي لا علم لها بشيء، وهي لا علم لها بشيء. هذا طبعا تسأل بتقول هل هذا يعد تعدي على ملكيتي أو لا؟ طبعا نحن نقول أن الزوجة راه لها ملكية وتملك كما يملك الرجل والزوج، ولها ذمة مستقلة مالية مستقلة مثل الرجل تماما، فلا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته إلا بطيب نفس منها، لا يجوز لك أيها الزوج أن تعتدي على مال الزوجة، مش لأنها زوجتك معناه أنك أنت تأخذ من مال زوجتك متى شئت وكيف شئت وعلى أي وجه شئت، كلا، لابد، لا يحل لرجل أن يأخذ مال رجل إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف في هذه الأيام نرى كثيراً من التعديات على مال الزوجات، على مال الزوجات، يتعدى الزوج على مال زوجته فيسطو عليه، كما فعل هذا الإنسان عندما غير حساب زوجته إلى حساب آخر وبدأ المرتب ينزل عنده هو وهي لا علم لها بشيء. والله هذا اعتداء ولا يجوز شرعا، وهو في حكم الغصب، لأن هذا مما لا يجوز. كيف يأخذ الإنسان مال آخر قهرا عنه وجبرا عليه؟ كيف له أن يأخذ يعني مالها دون إذنها ودون رضاها؟ هذا لا يجوز، ولا بد وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهو من التعدي على ملكية زوجته، لا شك في ذلك. وعليه أن يرد حسابها إليها، وهي إذا ما أرادت أن تذهب إلى المصرف عليها أن تذهب إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، ويبقى الحساب ينزل عندها هي، بحيث إن زوجها لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا. تمشي للمصرف وتقول لهم أنا رقم حسابي أراه تغير وأنا ما غيرتاش، كيف أنتم غيرتوه؟ لابد أن هي يعني من حقها أن ترجع إلى المصرف وتصحح هذا الحساب أو تغيره إلى حساب آخر خاص بها هي، وتمنع من أن يعني يوقع عنها أي شخص ويزور توقيعتها، لأن هذا من حفظ الحقوق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخ إدريس أيضا من صراطة يسأل يقول: نحن الآن في ليبيا احنا نعاني من انقطاع الكهرباء ومن بعض الأزمات التي نشهدها، وطوابير البنزينة على المستودعات وعلى محطات البنزينة، يعني كما يعلم المواطن اليوم، وبينما هناك من يعيش في الكهرباء ولا تنقطع عنه الكهرباء ليل نهار. يعني إذا كان عدم انقطاع الكهرباء بدون مولدات، وأن الكهرباء أراه ما يقطعوش عليه زي الناس، والله هذا الإثم، والوزر يقع على يعني من لا يقطع عليه. هو الأحمال هذه احنا بنقول أن من العدل إذا يعني إذا كان هناك انقطاع، وإذا كان هناك يعني زي ما نقول إظلام تام في الشبكة وفي مشاكل ولزم قطع الكهرباء على الناس، ينبغي التسوية بين الناس، يجب التسوية في قطع الكهرباء على الناس جميعا. أما لا والله في جهات لا يمكن أن نقطع عليها وفي كذا، يعني في محاباة، فهذا مما لا يجوز شرعا، وسيسأل المسؤولون في جهات الكهرباء واللي مسؤولين على قطع الكهرباء وتوزيع الأحمال، سيسألون عن ذلك يوم القيامة. أما إذا كان هذه الاحتفالات، طبعا احنا نتكلم على الاحتفالات البريئة والاحتفالات الجائزة، أما إذا كان الاحتفالات فيها صخب وفيها يعني غناء فاحش وفيها موسيقى، فهذه مما لا تجوز، سواء قلنا فيه كهرباء والله أن كهرباء لا تنقطع عنهم أو تنقطع، على السواء الحكم واحد. لكن إذا كان هم احتفالاتهم يعني جائزة، وأن هي ما فيهاش هذه المجون وهذا الفسق وهذا المخالفات الشرعية، فنقول أنها وهم اللي لا تنقطع عليهم، لكن هم دايرين مولدات مثلا، ما نقدرش نقول والله محرمة وأن مفروض لا ما يديروش ضي، لا مش هذا، هذا لا أظن أن يسأل أنه يسأل عنه الأخ إدريس، لا هو بيسأل وين المسؤولين من عدم قطع الكهرباء على جميع الناس بالتساوي وبالعدل بين الناس جميعا. ما تقول ليش لا والله جهة فيها ميليشيا وجهة فيها كذا وجهة في كذا، لا لا يجوز شرعا، والله ستسألون عن هذا كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الذي فهمته من يعني كلام الأخ إدريس. الأخت أسماء من تجراء بتسأل تقول: أنا توفي زوجي من سنة ونص، مهم اللي فهمت عنه، بتقول أن تنازل والدي لعمي، يعني والدها تنازل لعمها عن يعني نصيبه في الميراث، يبدو في حال حياتهما تنازل الأخ لأخيه. ثم توفي العم، توفي العام وجاء عم الشباب اللي هو والد السائلة، مشى لأولاد خوه قال لهم أنا والله زمان صار وصار، وأبوكم طلب مني وأني ندمت على هذا التنازل، فش رأيكم أني تردوا لي يعني حقي أو بعض حقي؟ إذا يعني فرضي أبناء أخيه، رضوا وقالوا خلاص ما دام عمنا جانا وقف علينا وطلب أن نرجع له حقه فلا حرج. قالوا احنا ما فيش باس، وعمنا انت راه كذا وكذا، احنا بنردوا لك حقك. وبعدين توفي الوالد السائلة، فذهب أبناء العم لأبناء العم قالوا لهم والله احنا صار وصار، وانتم قلتوا لبونا زمان قبل أن يتوفى احنا خلاص عمنا، احنا بنردوا لك حقك. لكن لما مشوا لهم توا بعد ما توفي عمهم قالوا لا لا لا، ما عندكم قدانا شيء وخلاص. طبعا هذا يعني الإخوة أو أبناء الأخ، لما التنازل في أصله لما وقع وتوفي العم، والله من كرم أبناء العم لما قالوا له احنا بنردوا لك، لكن في الأصل أنه خلاص لزم التنازل بوفاة العم. لما مات العم صار المال مال الورثة، انتقل المال للورثة. فيبقى هنا لما يأتي أبناء لما يأتي الوالد هنا والد السائلة يقول لي أبناء أخيه احنا أنا والله زمان راني تنزلت لأبوكم، فياريت تردوا لي بعض حقي. هو معاش حقك أنت، لما توفي الأخ خلاص أصبح المال مال ورثة، المال الذي عند العم هذا والذي تنازل عنه والد السائلة خلاص انتقل إلى أبناء العم، معاش عند أي علاقة هو العم ولا المتوفى. فلذلك احنا بنقول أن هذا ما خلاص انقطعت الصلة بين هذا المال الذي تنازل عنه والدكم، فلا أرى داعي للمطالبة بهذا المبلغ أو لهذا الميراث، لأن أباكم قد تنازل عنه. والله تعالى أعلى وأعلم. معاي الأخ يونس من مصراته.
1: السلام عليكم شيخ بسام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يونس. هاي
1: الله يبارك فيك وجزاك عنا كل خير.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي.
1: في غزة إن شاء الله.
0: آمين.
1: والله أتمنى من بعض الأخوة دائما الاتصالات هذا العياد. إحنا أول حاجة أخوتنا بغزة والله بحالهم، مع الجربان ومع الهلا والله بحالهم. ثاني حاجة مرونا معليش باحترام ليك لأكبر أزمة اللي هي فرق بين الأب والولد ومن معنى من الحجاج والعمرة والخضية ما تهجدنا هي كورونا، ومرت مرور الكرام والسنة. فالتالي خلينا نشوف مبالغ العياط، لو نتبع في الشهر لنفس المصاري الدعاء والبعث والعلماء ما كنا وصلنا لهالمواصيل هدية. فالخلص هذا الناس يتبع من جيد وغيره، نحن نجد من الصراخ لأن الصراخ الله يدفع الإسلام صغار وعندنا معاك مشاكل.
0: يعني أنت ما تبعش بالناس يا أخي يونس يشكو ويتوجعوا من مما يصيبه.
1: ما كنا عايشين نفس الشيء، لكن ليش العياط من الناس أخبار يعني مر عليها زمن ما كان يسرب ورثت ورثت وضع أسوأ ناس
0: صحيح مرة. صحيح
1: الحال
0: إن شاء الله
1: الحال سمحنا بالله الكلام هذا.
0: لا لا طيب طيب أخي يونس كويس تذكير. طيب إن شاء الله وإياكم وإياكم. طيب احنا باخر اتصال هو هذا من الاخ يونس من مصراته، بيقول والله لا ينبغي التشكي او الاكثار من الشكوى والتالم من انقطاع كهرباء ولا من البنزينة ولا من وقوف طوابير هذه الطويله وغير ذلك. صحيح والله من رزق الصبر على هذا البلاء وعلى هذا الامتحان فهو خير وخير، من رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر وعلى هذا الوجع وعلى هذا الألم الذي نشاهده وهذه المعاناة التي نراها، لكن الأمر قد يكون بلغ حقيقة ذروته من هذه المعاناة. مش معناه نبي نقولهم والله الناس لا عيطوا مما ترونه، لكن الذي يحز في النفس أن المسؤولون أن المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، وأن كثيرا من هذه المشاكل أراه اللي خلت الناس تتألم وتضجر، أراه أن هذه الأزمات تراها أنها مفتعلة. هي كثير من الناس يرون أن هذه الأزمات مفتعلة، سواء كان أزمة الكهرباء في الأول، أو سواء كان أزمة البنزينة، أو الأزمات الأخرى، يرون أن هذه أزمات مفتعلة لتمرير بعض الأمور السياسية أو لتمرير بعض الأمور غيرها. المهم، وأن الفساد قد استشرى في البلاد وقد استشرى في المؤسسات، تقريبا معظم مؤسسات الدولة أصبح الفساد فيها مشرعا، كأنه مشرعا هكذا. هذا اللي احنا الناس رأوا يا أخي يونس تتألم منه ويكاد صبرها ينفد. فلذلك هناك من يستطيع الصبر على هذا، ولكن والله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر بافتعال من أشخاص مفسدين مجرمين في هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وإلا فليقسم ظهورهم ويهلكهم أشد الهلاك. وإذا كان أمر غير مفتعل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلادنا، وإذا كان بإهمال وبتقصير وبتفريط في أداء المهام والنظر في حال الناس، والله لما احنا نتكلم ونقول مرتبات الضمانة والتضامن هذه 900 دينار، كيف تبي الناس تعيش يا أخي يونس؟ كيف تبينا احنا اليوم كهرباء وناس مرضى في البيوت ما عندهاش لا ضي لا شيء، وما تقدرش تعيش يا أدوية، واللي عندها لابد من يعني هذه الأمور. فلذلك هناك من يصبر وهناك من يعني يئن تحت وطأة هذه المآسي وهذه الأوجاع وهذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين الغمة، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن يذهب همهم ويزيل غمهم، وأن ينصرهم عاجلا يا رب العالمين، وأن يفرج عن أهلنا في بلادنا هذه، وأن يزيل عنا الغمة، وأن يزيل عنا أهل الفساد وأهل الإجرام، وأن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من

أولئك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
5: من رياض الصالحين.
6: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، منا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين.
4: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

0: منهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه.

0: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول.
1: من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا

0: ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 42 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي وموجبات السجود البعدي، وكما عرفنا حكم من استنكحه الشك وحكم من استنكحه السهو، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى واجبات السجود البعدي فقال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان واجبات سجود السهو، وهي خمسة. أولها النية، طبعا هذا نتكلم عن السجود البعدي، أما السجود القبلي فنيته في الصلاة، وكذلك السلام منه هو سلام من الصلاة. لكن هنا يعني الخمسة هي للسجود، ماذا؟ للسجود البعدي، لأن السجود البعدي يكون بعد السلام، بعد أن تسلم من الصلاة تأتي، إذن تنوى السجدتين لهما نية، وسواء كان بقرب أم ببعد، لأن السجود البعدي تستطيع أن تأتي به متى ما تذكرته، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا النية، وعندنا السجدة الأولى، وعندنا السجدة الثانية، وعندنا الجلوس بين السجدتين، وعندنا السلام. فهذه الخمسة للسجود البعدي، ويشاركه السجود القبلي فيها، اللهم إلا كما ذكرنا بالنسبة للسلام، بالنسبة للسجود القبلي هو سلام الصلاة نفسها، وبالنسبة للنية هو متضمن يعني مندرج داخل الصلاة. فهذه هي الأركان. وعندنا التكبير في الخفض وفي الرفع، فهذا من السنن التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وكذلك بالنسبة للتشهد فهو سنة وليس من واجبات سجود السهو.
0: نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحت إن قدمه على السلام وأثم، وكره تأخيره القبلي.
1: نعم، يعني من ترتب عليه سجود بعدي وقدمه فسجده قبل السلام، يحرم عندنا في المذهب كما ذكر المصنف في الشرح تقديمه، ولكن الصلاة تكون صحيحة. من ترتب عليه سجود بعدي فقدمه وسجده قبليا صحت صلاته مع الحرمة، ومن ترتب عليه سجود قبلي فأخره إلى بعد السلام صحت الصلاة مع الكراهة، طالما لم يخرج من المسجد ولم يطل الوقت، فلا بأس، تستطيع أن تستدرك السجود القبلي مع قرب السلام، لكن فيه كراهة. إذن تقديم البعدي محرم مع صحة الصلاة، وتأخير القبلي مكروه مع صحة الصلاة إذا لم يطل الوقت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تأخير القبلي.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، يعني أن البعدي يحرم تقديمه مع صحة، مع أن الصلاة تصح به، وبالنسبة للقبلي يكره تأخيره وتصح الصلاة إن لم يطل.
0: نعم.
1: بل حتى وإن طال، إن كان مترتبا عن سنة أو سنتين، لأنه لا يترتب على ترك السجود البطلان إلا إذا كان السجود قبليا وفات التدارك وكان مترتبا عن ثلاث نقص ثلاث سنن فأكثر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه.
1: نعم، عندنا يا شيخ القاعدة في السجود بالنسبة للمسبوق، المسبوق إما أن يكون على إمامه سجود قبلي، وإما أن يكون على إمامه سجود بعدي. فإن كان على إمامه سجود قبلي فهذا يسجد معه ثم يقوم ويأتي يعني بما فاته من صلاته، وإن كان على إمامه سجود بعدي فهذا لا يسجده مع إمامه، وإنما يسجده بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ثم يسلم ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. وهذا يعني ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. فهنا بالنسبة للمسبوق، مثلا يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق، أتيت في الركعة الثالثة وأنت السهو الذي حصل لك في الركعة الأولى أو الثانية، طالما أنا أدركت معك ركعتين يعني جيت في الثالثة أدركت الركعة الثالثة، فإنني سأسجد السجود الذي ترتب على الإمام اللي هو حضرتك. إذن المسبوق يسجد القبلية مع إمامه طالما أدرك معه ركعة بسجدتها فأكثر، من باب أولى إن كان أدرك معه أكثر. أدركت السهو أو لم تدرك، ما تقولش لا هذا أنا ما أدركتش السهو، السهو هذا حصل في الركعة الأولى وأنا ما أدركتهاش مع الإمام، أو في الركعة الثانية أنا ما أدركتهاش مع الإمام. لا، المسبوق يسجد السجود الذي ترتب على إمامه قبليا أم بعديا إذا أدرك معه ركعة بسجدتيه، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. وهنا لابد أن ننبه على شيء يا شيخ، اللي هو إذا لم تدرك ركعة بسجدتيها مع إمامك فلا تسجد. أنا أتيت مسبوق، أنت إمام يا شيخ وأنا أتيت مسبوق، وأدركتك بعد أن رفعت من ركوع الركعة الأخيرة، هنا لم أدرك حكم الجماعة، لم أدرك حكم الجماعة، وإنت مترتب عليك سجود سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا، لو سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاته، وهذا سبق أن ذكرناه في المبطلات. من لم يدرك مع إمامه ركعة بسجدتيها إذا كان مترتبا عليه السجود القبلي لا يسجد معه، نقعد نستناني بعد ما قرينا التشهد أنت بتسجد سجدتين قبل للسجود القبلي، أنتظرك حتى تسلم وبعد ذلك أقوم وآتي بالصلاة من جديد، يعني مش استفتاح وبناء على الأول هذا، لكن هي نأتي بها كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتها. فهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، المسبوق إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه فإنه لا يسجد السجود القبلي، وإذا سجده معه فإنه تبطل صلاته. وبالنسبة للسجود البعدي كذلك لا يسجده، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة السجود البعدي كونه خارج الصلاة، يعني أنا يا شيخ وأنا مسبوق ولم أدرك معك ركعة وأنت بعد ما سلمت سجدت سجود بعدي، طبعا هو في جميع الأحوال حتى لو أدركت ركعة بسجدتيها بالنسبة للسجود البعدي لن أسجده معك، سأسجده بعد أن أنتهي من صلاتي، فهو هنا لا أطالب به، وإن أتيت به فلا يبطل صلاتي. إذن لابد أن نركز على مسألة السجود القبلي، من لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه وكان على إمامه سجود قبلي فإنه لا يسجده، فإن سجده فإن صلاته تبطل، هذا ما نص عليه علماؤنا. وقالوا طيب هي مسألة أخرى، إن كان على إمامي سجود قبلي مثلا أنا أدركته في الركعة الثانية ومجلسش هو للتشهد، ما جابش التشهد الوسطي، هذا بيترتب عليه سجود قبلي ولم يأتي بالسجود في ذات الوقت، يعني الشيخ عبد الرحمن أنت تصلي بنا وأنا أتيت مسبوق أدركتك في الركعة الثانية وسهوت عن التشهد الوسطي، قمت من اثنتين لم تأتي بالتشهد الأول، هذا كان ينبغي عليك أنك تأتي بسجدتين قبل السلام، سهوت عنهما سلمت نبهك الناس، ينبغي أن آتي بهما أنا هنا، أسجدهما الآن، سواء أتيت بهما أنت أم لم تأتي بهما. المأموم طالما أدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام فإنه يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم ويأتي بما فاته من صلاته، سجد إمامه أو لم يسجد. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه، وإلا فعله لنفسه. فهذا المسألة التي أشرنا إليها. نعم،
0: قال وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه.
1: نعم، أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد. ما تقولش أنا لا ما أدركتاش، هذا حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية وأنا ما أدركتهمش. لا، طالما أنت أدركت ركعة بسجدتيها فأنت مطالب بالسجود القبلي تسجده مع إمامك، والسجود البعدي كمسبوق تسجده بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. نعم،
0: وهذا ما أشار له المصنف بقوله وأخر البعدي.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، لو ما أخرش البعدي، قدمه قبل، يعني لو سجد البعدي مع الإمام.
1: نعم، البعدي
0: نعم
1: سجده مع الإمام. شوف يا شيخ، إن قدم السجود البعدي، إن قدم السجود البعدي، قلنا إحنا ينبغي على المسبوق إن كان على إمامه سجود قبلي أن يسجده معه، والبعدي يسجده بعد السلام، باهي كويس. في حالة كان على إمامي سجود بعدي وأنا سجدته معه، قلنا عند علمائنا في هذه الحالة في مشهور المذهب تبطل صلاته. فإذا أنا لا أسجد السجود القبلي مع إمامي إن لم أدرك ركعة بسجدتيها، فإن سجدته معه بطلت صلاتي. لابد أن ننتبه للمسألة هذه. وكذلك من المواطن التي تبطل فيها صلاتي إن أنا أدركت ركعة بسجدتيها وكان على إمامي سجودا بعديا، ومع ذلك أنا سجدته معه ولم آتي به بعد أن أتيت بما فاتني من صلاتي، فهذه أيضا موطن تبطل فيه الصلاة فلينتبه إليه.
0: ثم قال رحمه الله فإن سهى بنقص قدمه.
1: نعم، يعني شوف يا شيخ، لما أنا يكون علي على إمامي سجود بعدي، قد ذكرنا إحنا أن المسبوق بيسجد مع الإمام مع إمامه السجود القبلي وسيؤخر البعدي بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ويسلم، بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام. طيب، إن أنا عندما قمت لآتي بما فاتني من الصلاة ركعة أو ركعتان فاتتني مع إمامي، حصل لي فيها نقص، أتيت بها بفاتحة فقط مش فاتحة وسورة مثلا، وإلا فيها موضع تشهد وأنا لم أجلس للتشهد، في هذه الحالة يقولوا لي ينبغي عليك أن تسجد سجود قبلي بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك، مش تسلم تدير تشهد وتسلم وبعد ذلك تجيب سجود بعدي. لأن عندنا القاعدة، عندما يجتمع عندنا سجود قبلي وبعدي فإننا نغلب القبلي، والنقص غلب إن ورد، نقدم يعني النقص على الزيادة فأسجد سجودا قبليا في هذه الحالة، لكن مش مع إمامي، لأن إمامي يلزمني سجود إمامي كونه ترتب عليه سجود بعدي، إذن علي سجود بعدي الآن. وفي الركعات التي قمت وأتيت بها لوحدي حصل لي فيها نقص، إذن اجتمع عندي سجود نقص وزيادة، وعندما يجتمع عندنا نقص وزيادة فإننا نغلب النقص على الزيادة ونأتي بسجود قبلي لا بعدي.
0: ثم قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة.
1: نعم يا شيخ، هذه من المواطن التي لا سجود فيها. بالنسبة للمؤتم، أنا مأموم يا شيخ، وإمامي كبر من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليجلس للتشهد، وأنا سهوا قمت حتى اعتدلت قائما، زيادة هذه لو كنت فذا أو كنت إماما لترتب علي فيها السجود، لكن بما أنني مأموم يرفع، وهذه يقول لك يعني يرفع الشيخ، الشيخ اكتفى أعراض وغيره يرفع الشيخ، هذه يرفع الشيخ، يعني الإمام يرفع السهو عن المأموم، فلهذا لا سجود عليه إذا سهى في حالة الائتمام، لكن مش في الركعات اللي بيجيبهم بروحه كان هو مسبوق بعتالي سهي، لا نقول له يترتب عليك السجود. نعم، وهذا معناه المصنف بقوله ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ما دام هو مؤتم. قال ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة. قلنا السنة الخفيفة لا يسجد لها وحدها، لكن سنتان خفيفتان فأكثر يسجد لهما، ومثلنا لذلك بالتكبير، تكبير الانتقال هذا أو التسميع، تسميع واحدة تكبيرة واحدة لا تسجد لها، سهوت عن تكبيرة أو تسميع، لكن سهوت عن تكبيرتان فأكثر أو تسميعتان فأكثر أو تكبيرة أو تسميع، هنا في هذه الحالة تسجد لها. والفضيلة مثلا عندنا القنوت في الصبح بدأ، القنوت من مندوبات الصلاة، القنوت عندنا من مندوبات الصلاة في صلاة الصبح، ويندب كونه سرا وكونه قبل الركوع، فهذا المندوب. لو أنا تركت مندوب أو التسبيح في الركوع والسجود، قالوا المندوب عندنا لا يسجد له، من سجد لأجل ترك مندوب هنا تبطل صلاته سجودا قبليا، لو سجد سجودا بعديا فلا تبطل صلاته. لهذا النصيحة يا شيخ لمن يعني لا يعرف بعض التفاصيل، الذي تركه هذا هل هو سنة خفيفة أو سنة مؤكدة أو هو مندوب، لا يسجد قبل السلام، لعله أن يسجد لترك مندوب فتبطل صلاته، بل يؤخره إلى بعد السلام. طبعا مر معنا أن من تيقن أن عليه سجود قبلي لترك سنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان فأكثر، فهذا قلنا يكره أن يؤخره إلى بعد السلام، لكن في هذه الحالة هو في يعني لا يعرف هل هذا مندوب أو هل هو هذا يعني سنة مؤكدة وإلا سنة خفيفة، فلعل النصيحة في حقه أن يؤخره إلى بعد السلام ليكون سجودا بعديا، فإن كان الذي أنقصه يحتاج إلى سجود فقد أتى بالسجود وينوب السجود البعدي عن السجود القبلي مع القرب، وإن كان ليس في حاجة إلى السجود فهذا طالما هو بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ترك سجود السهو البعدي فقال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكرنا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه عندما قال واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، هو أصلا السجود كله السجود القبلي والسجود البعدي سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه. وبالنسبة للفارق بينهما فقط أن عندنا سجود قبلي وعندنا سجود بعدي، فالسجود القبلي لا يسقط بتركه وإن طال الوقت، تقعد مطالب به السنة متى ما تذكرته تأتي به، وبهي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة.
0: هل السجود شنو شيخ؟
1: السجود البعدي.
0: نعم،
1: السجود البعدي لا تسقط المطالبة به وإن طال الوقت فيما يتعلق بالصلاة، يعني الصلاة ولو أمس ولو بعد عام ولو متى ما تذكرت أن عليك في صلاة معينة، مثلا في صلاة الظهر أنا سهوا لم أتعمد سهوت فصليتها خمسا، ترتب عليه السجود بعده، يسن في حقي أن أسجد سجودا بعديا. إن لم آتي بهذا السجود ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيح. وهل يسقط وأنا لم أتذكر أسجد هذا السجود إلا بعد العصر بعد يوم بعد يومين أو بعد ما سألت كنت أجهل هذا الأمر فسألت فقالوا لي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا يسقط عنك المطالبة بهذا السجود، متى ما تذكرت هذا السجود تسجده، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا يا شيخ السجود البعدي لا يؤثر على الصلاة، لا يبطلها إذا كان بسبب الزيادة بقى كويس، ولا تسقط المطالبة به، بل متى ما تذكرته يسن في حقك أن تأتي به، هذا المقصود بكلام المصنف. نعم،
0: قال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط.
1: نعم،
0: ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم، السجود البعدي يختلف عن حكمه عن السجود القبلي. قلنا كلاهما سنة، لكن القبلي لا يفوت البعدي لا يفوت استدراكه وإن طال الزمن، أما القبلي فيفوت استدراكه إذا طال الزمن أو خرج من المسجد أو كذا، فهذا يفوت التدارك. ثم بعد ذلك إذا يسقط أو تسقط مطالبتك به. طيب ما حكم صلاتك؟ يقال إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين، خلاص صلاتك صحيحة ولا تطالب بشيء، أنت لا تطالب بالسجود الآن لأنه فات التدارك، سقط عنك، يمكنك التدارك مع قرب السلام. السجود القبلي يمكنك أن تتداركه إذا كنت قريبا من السلام ولم تخرج من المسجد. إذا طال الزمان، إذا خرجت من المسجد وعليك السجود قبلي، يقول لك خلاص سقطت المطالبة به ولا يمكنك التدارك. طيب ما حكم صلاتي؟ إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين، فهنا نقول لك صلاتك صحيحة. وإن كان عن نقص ثلاث سنن فصاعدا، فهذا يعني ذكرناه فيما سبق من مبطلات الصلاة عند علمائنا، يعني إذا كان فوت تدارك السجود القبلي إذا كان مترتبا عن ثلاث سنن، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم
0: شيخنا، يعني المقصود بقول المصنف وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم،
0: يعني إن كان السجود القبلي اللي لم يسجد ناتج يعني مترتبا عن نقص ثلاث سنن.
1: نعم،
0: مع الطول.
1: مع الطول،
0: شو المقصود بالطول؟
1: الطول يعني الوقت طال ولو لم تخرج من المسجد. إذا الوقت طال، أنا ترتب علي سجود قبلي، صليت صلاة الظهر أو كذا، صلاة من الصلوات في المسجد لوحدي، و بقيت بعد ذلك في المسجد بعد ربع ساعة أو كذا، تذكرت أن علي السجود وأني نسيت وما سجدتش، ما الحكم صلاتي؟ قالوا صلاتك هنا بطلت طالما مترتب هذا السجود عن نقص ثلاث سنن. لكن لو أنا تذكرت بعد ما سلمت، هو الأصل في السجود القبلي أن تأتي به قبل السلام،
0: قبل السلام. نعم.
1: لكن أنا سلمت انتبهت بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، يعني الأمر قاعد قريب، قاعد ما خرجتش من المسجد، فهمت؟ إن يقولوا بفصل مسجد كطول الزمن، يعني الفاصل هو إما أنت تغير مكانك وتخرج وكذا وتمشي بعيد، وإما أنه طول الزمن ولو كنت باق في مكانك. فإذا التدارك بالنسبة للسجود القبلي كما قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام، القرب في الزمن وفي المكان نفسه.
0: بما يكون التدارك شيخ؟
1: أه؟
0: بما يكون التدارك؟
1: يكون التدارك بأن تأتي بسجدتين، بأن تأتي بسجدتين. يعني السجود البعدي ينوب على القبلي يا شيخ.
0: نعم،
1: تقدر تسجدهم توما، خلاص احنا سلمنا معاش قبلي هو، لكن ما فيش بأس طالما لم يطل الزمان ولم تخرج أنت من المسجد، خلاص تستطيع أن تأتي بهاتين السجدتين وترقعاني لك صلاتك وصلاتك صحيحة.
0: نعم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة فقال وكترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة.
1: نعم، هو ينبغي أن يتداركه دائما، ولكن هل يكبر أو لا يكبر، يحرم أو لا يحرم؟ ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. شوف يا شيخ، لما عندما المصلي يسهو عن ركن من الأركان، مثلا سهوت عن الركوع في الركعة الأولى من القيام من الفاتحة وقريت السورة، سهوت فلم أركع ومشيت للسجود مباشرة وسجدت سجدتين، تذكرت في السجدة الأولى، تذكرت وأنا جالس بين السجدتين، تذكرت في السجدة الثانية، ماذا ينبغي علي؟ ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن أقوم أرجع إلى القيام، وحبذا أن أقرأ شيء من القرآن ليكون الركوع بعد قراءة. لو ما قريتش ما فيش بأس، المهم نوقف، بعد ما نوقف نأتي بالركوع ونرفع من الركوع وننزل نجيب السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين وهكذا. إذن من فاته ركن من أركان الصلاة، ركوع، سجود، رفع من الركوع، ينبغي عليه أن يأتي به، فإنه لا ينجبر بالسجود، لا ينجبر. مثلا واحد فاتته سجدة، ما دارش دار سجدة واحدة وناض للركعة التي تليها وكمل، وبعتالي يدير في الأخير يدير سجدتين للسهو، يقول يلا هذا ما سجدتين رجع بهم صلاة. لا لا، ما تترجعش صلاتك، ما تترجعش بهذا. ما أنا كيف تترجع؟ تترجع بأنك ترجع وتأتي به إن أمكنك التدارك، وإن لم يمكنك التدارك فألغي ذات السهو كما قال ابن عشر. يعني أمتى أنا نقدر نتدارك؟ قلنا أنا إما أن يفوتني فاتحة، طبعا الفاتحة يا شيخ خليها فيها تفصيل لأن أذكرها يعني ولو نذكرها الآن لا بأس. الفاتحة يعني عندنا فيها على القول المشهور في المذهب أنها ركن أو واجب في جميع الركعات، وعندنا قول آخر فيها أن الفاتحة يعني ركن في أغلب الركعات ليس في كل الركعات، يعني عندنا ركعة من الركعات تكون فيها سنة، ولهذا من سهى عنها، وسبق أن ذكرنا هذا في الحلقات الماضية ذكره المصنف وتناولناه بالشرح، من سهى عنها في ركعة وتذكر بعد الركوع كذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، ولكن اشترطوا مراعاة للقول الآخر في المذهب عندنا اللي يقول بالسنية، مع أن القول المشهور عندنا أنها واجبة في جميع الركعات، لكن على القول المشهور راعوا القول الآخر واشترطوا حتى يصح هذا الأمر أن يكون ترك الفاتحة لم يكن عمدا. أما من تركها عمدا فباتفاق عندنا في المذهب تبطل صلاته. أما من ترك الفاتحة سهوا في ركعة واحدة مش في ركعتين فأكثر وأتى بالسجود لا تبطل صلاته. إذن من تركها عمدا باتفاق تبطل صلاته، من تركها سهوا في ركعتين خلاص معاش تنجبر بالسجود اتفاقا، من تركها سهوا ولم يسجد تبطل صلاته. فهي حتى على القول عندنا في المذهب بسنيتها، يعني هذا القول ومراعاته من القول المشهور يعني هي سنة ليست كغيرها من السنن. لكن المفتى به يا شيخ هو أنها ركن من الأركان، وأن من لم يأتي بها وتذكرت أنا في الركوع، قلنا إذن عند ذكرنا إحنا أن يعني أن تستمر طالما سهيت عنها في ركعة واحدة وتجيب سجود. لكن المفتى به هو أن من لم يأتي بالفاتحة وتذكر بعد أن ركع يرجع قائما ويأتي بالفاتحة ويستمر في صلاته. كذلك من سهى عن ركوع، من سهى عن سجود، من سهى عن رفع من الركوع. مرات الإنسان يركع وهو راكع ما رفعش من الركوع، بعد ما ركع سبح ممكن أو كذا وبعدها نزل هوى ساجدا، شين الحكم في هذا؟ وتذكر في السجدة الأولى أو في الثانية أو بين السجدتين، هذا نقول له يرجع محتودبا، يعني يرجع وهو منحني ما يرجعش قائم، وهو منحني للركوع يرجع من السجود أو من الجلوس بين السجدتين يرجع منحني للركوع ويرفع حتى يأتي، لأن الرفع من الركوع عندنا ركن من الأركان واجب من الواجبات. إذن يا شيخ من لم يأتي بركن من أركان الصلاة واجب من واجباتها فهذا واجب عليه أن يأتي به إذا لم يفوت التدارك. أمتى يفوت التدارك؟ يفوت التدارك إذا رفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني يا شيخ أنا قاعد في نفس الركعة وتذكرت الفاتحة، تذكرت سجدة، تذكرت كذا، ما دامني حتى وقفت للركعة اللي بعدها وقعد في القراءة وقعد مركعتش ولا ركعت ومرفعتش من الركوع نقدر نولي نجيب السجدة مثلا اللي فاتتني ولا كذا. إذن الركن يمكن تداركه إذا لم أرفع من ركوع الركعة التي تليها. أما إن رفعت من ركوع الركعة التي تليها فإنني في هذه الحالة خلاص نلغيها واستدرك الركن، فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني أنا مثلا السهو هذا صار لي في الركعة الأولى يا شيخ، السهو هذا صار لي في الركعة الأولى، سهوت عن سجدة مثلا، متى تذكرت؟ تذكرت وأنا وقفت للركعة الثانية بديت نقرأ في الفاتحة، تذكرت أني أنا أتيت بسجدة واحدة، أجلس منهوش ساجدا، الجلوس بين السجدتين حتى هو ركن، نأتي بالركن هذا، إذا نهوي جالسا وآتي بالسجدة الثانية وبعتالي نوض للركعة التي تليها. وكان يعني ما تذكرتش أني نسيت سجدة في الركعة الأولى، لكنني لم أتذكر إلا بعد أن رفعت من ركوع الركعة الثانية. نقوله إلغيها الركعة الأولى، نلغيها وأعتبر الثانية اللي أنا فيها هي الأولى، ونكمل صلاتي على هذا، وبعد ذلك أسجد سجودا بعديا، لأن ما عنديش نقصانه، عندي الركعة الأولى اللي هي مختلة ناقصة سجدة، هذه زايدة عندي. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: بس عندنا هذا كله إذا لم يسلم يا شيخ. لكن إن سلم، إن سلم فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحرم، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه كفعل من سلم، يعني مطالب، من فاته ركن من أركان أو واجب من الواجبات فإنه مطالب بالإتيان به، سلم أم لم يسلم. إلا أن من سلم فإنه سيحرم، مثلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين قام كبر وأتى بباقي صلاته. فإذا المطلوب يا شيخ أنني إذا سلمت روفاتني التدارك، حتى ولو على سبيل المثال يا شيخ أنا في الركعة الأخيرة أتيت بسجدة واحدة فقط وجلست للتشهد وسلمت، وبعد ذلك بيّن لي بعض المأمومين انتبهت أنني أتيت بسجدة واحدة، أنا سلمت وقعد، طبعا كان طال الوقت بطبطل الصلاة، لكن مدام قريب وما خرجتش من المسجد وما طالش الوقت لا بأس، نقوم ما تديرش سجدة وتدير سجدتين سهو، تقول يلا هاي سجدة، لا خلاص فات التدارك.
0: بالسلام فات
1: التدارك، بالسلام فات التدارك. إذن مثل ما يفوت التدارك بالرفع من ركوع الركعة التي تليها، كذلك يفوت التدارك بالسلام. فلهذا ينبغي أن أقوم أكبر وآتي بركعة كاملة، وبعتالي نسجد سجود بعد، يعني نلغيها الركعة اللي هي هذه الركعة الأخيرة اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع ولا ناقصة الفاتحة، نلغيها وشين ندير، ونجيب نكبر ونجيب ركعة كاملة، وبعد ما نسلم نجيب سجدتين بعد السلام.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل أحكام سجود السهو، لكن شيخنا ياريت لو تعطينا حوصلة لهذه الأحكام نظرا لأن فيها تشعب وممكن ذهن السامع ما يلمش بها كلها. يعني
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يا شيخ بالنسبة لسجود السهو، أول شيء نعرف حكمه. قلنا حكم سجود السهو أنه سنة سواء أكان قبلي أم بعدي، وعندنا إما أن يترتب يعني السبب السجود إما نقص وإما زيادة، فالنقص إذا كان مترتبا عن نقص فهذا نسجد سجودا قبليا، وإذا كان مترتبا عن زيادة فإننا نسجد له سجودا بعديا، وإذا اجتمع عندي نقص وزيادة فإننا نغلب القبلي على البعدي ونسجد سجودا قبليا. وقلنا بالنسبة للسجود القبلي يا شيخ، وهذا مهم جدا، لا تنجبر به الأركان والفرائض، وإنما تنجبر به السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. أما الواجبات والأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، وإما أن يمكنني التدارك أو لا يمكنني التدارك كما كنا قبل الفاصل نتكلم عنه وسنأتي.

0: يسجد لها. وهنا على فكرة ثلاث سنن، لأن عندنا السورة والقيام لها والجهر أو السر بها، وعندنا أيضا من السنن التي يسجد لها السر في محل السر، الظهر والعصر كاملة والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء، هذه كلها سر. فمن جهر فيها بأعلى من أدنى الجهر، لو اقتصر على أدنى الجهر، يعني هي صلاة سرية يا شيخ، وأنا سهوت فأسمعت من بجانبي القريب مني بس ما رفعتش صوتي هلبة، هل يترتب علي سجود بعدي للزيادة؟ لا. ما يترتبش علي سجود. كويس، إذن جهر وسر، والسر على فكرة، ولما نخالف يا شيخ، نخالف السر بأن أجهر بأعلى من أدنى السر، هذا بيترتب عليه سجود، سجود قبلي ولا بعدي يا شيخ؟ سجود بعدي.
1: نعم.
0: سجود بعدي، لماذا؟ للزيادة، لأنني رفعت صوتي. باهي كويس، إذن عندنا سيناني السورة والسر في محله، ولكن قلنا نزيد نأكد، السر لا يترتب علي سجود في تركه إلا إذا أنا جهرت بأعلى من أدنى الجهر. زدت عليه أني أنا نسمع من يلي بس، كان يعني اقتصرت في الجهر على أني نسمع من يلي فقط وهذا أدنى الجهر، قالوا ما يترتبش علي السجود، يعني رفعت صوتي هلبة. باهي كويس، لما نرفع صوتي هلبة يترتب علي السجود بعدي. سيناني شيناني، قلنا هذا التشهد الأول والتشهد الثاني يا شيخ. ابن عاشر رحمة الله عليه يقول كل تشهد، عندما ذكر سنن الصلاة قال كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما سنة في مشهور المذهب، والجلوس لهما سنة كما سيأتي. لما نترك التشهد ونترك الجلوس له هذا يترتب عليه سجود. إذن شناني التشهد الأول والتشهد الأخير، طبعا هنا لابد أن ننبه بالنسبة للتشهد الأخير الجلوس بقدر السلام فرق، وعندنا ضابط يا شيخ في المذهب سبق وأن ذكرناه، والضوابط هذه مهمة لأنها تيسر يعني لم شتات المسائل الفقهية. فقالوا الظرف له حكم المظروف، الظرف مثلا القيام للفاتحة ظرفها المكاني وين؟ لما من قيام. المظروف شنو هو؟ الفاتحة، الفاتحة فرض، القيام لها فرض. المظروف تكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام فرض. المظروف السورة مثلا، القيام للسورة سنة، ظرفها اللي هو القيام لها. فإذا التشهد سنة، الجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف. إذن سيناني شيناني جيماني، قالوا الجيماني جيم يرمز بها إلى الجهر، وقلنا لا يترتب علي سجود قبلي لترك الجهر، ما هو الجهر لما نقرأ سر لابد أن أقتصر على يعني حركة اللسان، أما إن أنا تركت الجهر إلى أعلى السر الذي هو إسماع نفسي، قالوا ما يترتبش علي سجود قبلي يا شيخ. باهي كويس، جيماني إذن جيم يرمز بها إلى الجهر في محله صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء. طيب لما نترك الجهر إلى حركة اللسان فقط يترتب علي سجود قبلي، أما إن أنا حركت يعني أسمعت نفسي فأولى إن كان أعلى من هذا، خلاص لا يترتب علي سجود قبلي. والجيم الأخرى يرمز بها إلى الجلوس الجلوس للتشهد، سبق أن ذكرنا أن التشهد سنة والجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، فإذا التشهد سنة والجلوس له سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني لام للسلام يحصل، والثاني لام للسلام يحصل. أيضا قلنا الجلوس الثاني حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام فرض، لأن الظرف له حكم المظروف والسلام فرض، وينبغي أن يكون من جلوس ما يكونش من قيام، يعني ما تقولش أنا يلا ما نيش جاي بالتشهد وبنوقف أنا بعد السجدة الأخيرة سأقف وأسلم من قيام، نقول لك لا أنت هذا أبطلت صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ وخصوصا أنت عمدت هذا، لأنك تركت واجبا ركنا فعليا وهو الجلوس للسلام، لأن السلام فرض والجلوس له فرض. إذن سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، التاءاني اللي هو التكبير والتسميع، لكن عندنا كل تكبيرة وكل تسميع سنة خفيفة، وإنما يسجد لترك

0: تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميعة. إذن هذه هي السنن يا شيخ. ولما ذكر ابن عاشر قال هذا أكد والباقي فالمندوب في الحكم بدأ، وذكر باقي السنن سنن الصلاة، ذكر هذه السنن وقال هذه سنن من تركها يسجد لها، وأتى بباقي السنن قالوا هذيك حكمها حكم المندوب وما يترتبش عليها سجود. إذن ينبغي أن نعرف هذه السنن التي إن أنقصتها في صلاتي يترتب علي سجود قبلي. طيب، وبالنسبة للأركان يا شيخ، هذا ما يتعلق بالسجود القبلي. بالنسبة للسجود البعدي قبل أن نأتي لاستدراك الركن، السجود البعدي يا شيخ يكون لزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وتكون هذه الزيادة سهوا لا عمدا. فمن تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته. واحد متعمد قال بنزيد أنا سجدة ثالثة، من بيش نسجد سجدتين بس بنزيد سجدة ثالثة، نقوله له صلاتك بطلت، ولا بندير ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف طبعا، نقول له صلاتك باطلة. من تعمد زيادة ركن فعلي أو بنزيد ركعة، علاش المغرب ثلاثة أنا بنصليها أربعة، نقول له صلاتك باطلة طالما أنت تعمد. لكن من سهى وناط جاب ركعة زايدة في المغرب في العشاء كذا، نقول له صلاتك لا تبطل، بشرط أن هذا السهو لا يصل إلى سهو زيادة مثل الصلاة. يعني في الصبح لو سهوت فزدت ركعة ما فيش باس سهوا تسجد لها بعد السلام، لكن سهوت في صلاة الصبح صليتها أربع نقول لك لا تبطل صلاتك. صلاة العشاء مثلا ولا الرباعية، صلاة الرباعية بصفة عامة، سهوت فزدت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة سهوا نقول لك ما فيش باس، جيب سجود بعدي وصلاتك صحيحة. أما إن سهوت فزدت أربع ركعات يعني صليتها ثمانية أنت، نقول لك هنا تبطل صلاتك، لأن عندنا من مبطلات الصلاة أن تسهو فتزيد مثل عدد ركعات الصلاة. هذا ما يتعلق بالسهو يا شيخ إن كان من جنس الصلاة. ومن غير جنس الصلاة عندنا الأكل والشرب والكلام لغير إصلاحها، إن كان سهوا لا تبطل به الصلاة، وإن كان عمدا تبطل به الصلاة. فإن كان سهوا ويسيرا فهذا ينجبر بالسجود البعدي، لا تبطل به الصلاة ويسن في حقي أن آتي بالسجود، سواء أتيت به بعد الصلاة مباشرة أو متى ما تذكرت آتي بهذا السجود وأنويه لهذه الصلاة، كما قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وبالنسبة لاستدراك الركن باختصار يا شيخ، استدراك الركن قلنا السجود القبلي لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، فلا بد أن تأتي بهذا الركن اللي فاتك أنت قبل، وإما أن يمكنك التدارك وإما أن لا يمكنك التدارك فتلغي تلك الركعة. متى يمكنك التدارك؟ إذا لم ترفع من ركوع الركعة التي تليها، في غير ما يتعلق بالركوع، إن كان المسوء عنه الركوع فالركوع من الركعة الأولى يفوت بالركوع من الركعة الثانية. أما السجود والرفع، أما السجود وقراءة الفاتحة فهذه الفرائض لا تفوت إلا بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. مثلا يا شيخ أنا سهوت عن السجدة الثانية وبدأت قمت للركعة الثانية وقرأت وركعت وتذكرت في الركوع، لا أرفع، إن رفعت من الركوع هذا سألغي الركعة وأعتبر الركعة التي أنا فيها هي الركعة الأولى، وإن أنا لم أرفع من الركوع وانتبهت أهوي جالسا من أنا منحني للركوع، نجلس حتى لأن الجلوس هذا ركن، وآتي بالركن اللي هو السجدة الثانية وبعد ذلك أقوم للركعة التي تليها. فإذا يا شيخ يفوتني التدارك إذا أنا رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فعندها سألغي الركعة التي صار فيها السهو والركعة التي بعدها تكون في محلها. وكذلك يفوتني التدارك في الركعة الأخيرة إذا أنا سلمت، متى ما أسلم من صلاتي فإنه يفوتني، ما بتقولش أنا جبت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ودرت التشهد وسلمت ونبهوني المصلين ولا أنا انتبهت بعد السلام، مش تجيب سجدة وتدير تشهد وتدير سجدتين بعد السلام، لا يا شيخ، يقولوا لك فاتك التدارك، قم كبر كفعل من سلم لكن يحرم للباقي. والطول الفساد تحرم وتجيب ركعة كاملة لأنه فاتني التدارك في هذه الحالة، وبعد ما نجيب ركعة ونسلم نجيب سجدتين بعد السلام. لعل هذا يعني حوصلة أو ملخص لسجود السهو.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعات دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم عن الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، والناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به. وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعملوا في المبيدات الحشرية الزراعية هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما فيش يعني المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابه ما اعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير سرطان معلش لا، كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. انت يا جار صاحب المزرعة وتعرف ان المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد ان يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا. يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وأنا شن دخلي فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيرة مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. هل تجوز إمامة الصبي أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، ومذهب المالكية أن الصبي لا تجوز إمامته في الفرائض وتجوز في النوافل. لا تجوز إمامته في الفرائض لأنها نفل في حقه وليست واجبا، وفي مذهب المالكية أن الفرض لا يجوز خلف النفل، صلاة الفرض خلف النفل لا تجوز. ما أجازه المالكية هي صلاة النفل خلف صلاة الفرض، لأنه ورد في ذلك نص بها في السنة. أما إمامة المتنفل لصاحب الفرض فلا تجوز عندنا. إذن لا تجوز إمامة الصبي للبالغين في صلاة الفرض، لأنها لها نافلة ولهم فريضة، ولا تصح فريضة خلف نافلة. وعند المالكية ليس هناك دليل صحيح يجب المصير إليه أو يجب الأخذ به في مسألة إمامة الصبي أو إمامة المتنفل لصاحب الفريضة. عندنا حديث في إمامة صاحب الفرض لصاحب النفل، عندنا هذا وأخذ به المالكية ويقولون به. أما إمامة صاحب النفل لصاحب الفرض فليس عندنا فيها دليل، وبالتالي تبقى على عدم الجواز. هذا الأمر الأول. إمامته في النوافل، في إمامته البالغين في النوافل، هذه جائزة لا حرج فيها، يعني يصلي بهم التراويح، يصلي بهم الاستسقاء، يصلي بهم الكسوف، الخسوف هذه ما فيها الجماعة عندنا، يصلي بهم الكسوف، يصلي بهم الشفع والوتر، يصلي بهم ما شاء من صلوات النوافل، هذه لا حرج فيها لأنها نافلة خلف نافلة. حتى البالغ الذي خلفه يصلي في نافلة والإمام يصلي في نافلة فلا حرج. الآن للأسف في سمعت كثير من المساجد الآن يحطولها في أئمة غير بالغين، يعني أخذا بمن يقول بذلك بهذا القول من أهل العلم، يعني هذه أخذوا الاتصال ثم أكمل التعقيب على هذا السؤال. عندنا السيد أبو بكر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: حالك شيخ عبد المنعم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله فيك العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ أنا بنسألك، عندي بنتي يعني تخدم في معهد ريسبشن، لكن المعهد هذا خاص هو طبعا، واللي صاير في أن في يعطوا في شهادات يعني بدون جناية، يعني يعطوا فيها بمقابل الفلوس خلاص. قالت لي مش عارف كيف ندير، أنا نشفع فيها الأمور اللي صارت مرتين وما عرفتش هل نستمر مع نختم غادي ولا نوقف ولا شنو. هي قالت أنا مش أنا اللي نقبل في أنا عبانة على الريسبشن نعطي معلومات ونعطي ولا نبلغ حد وخلاص بس.
1: فهمتك، هي معهد خاص هذا اللي تخدم فيه؟
2: ايه معهد خاص. ايه
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. فقلت يعني إذا صح هذا الخبر وأن الأوقاف يعني تسمح لبعض غير البالغين بإمامة المصلين في الفروض الخمس، هذه مشكلة كبيرة، يعني من قلة الكبار الحافظين أو من قلة الكبار الذين يحسنون الصلاة بالناس تجيب في صبي، خلاص خلي عند التراويح يتشجع بها ويعني يشكر على ما حفظه من القرآن والكلام هذا، لكن ما تلعبليش بصلاتي. حتى وإن كان هذا القول موجودا، أول حاجة في مخالفة لمذهب أهل البلد، وتاني حاجة في تجعل الصلاة في شك. يا سيدي 25% إذا كان قلنا 100% هم الفقهاء الأربعة، عند 25% ولا أكثر الصلاة باطلة، ولما تجيب واحد بالغ بإذن الله تعالى الصلاة صحيحة 100%. علاش نصيبه في 100% ونمشوا ل 75% إضافة زي ما قلنا لا هو أحوط في الدين ولا هو أفضل ولا هو موافقة لمذهب البلد السائد؟ فإذا كان هذه المسألة حقيقية وأن يجعل، أني ما ريتش للأمانة، لكن واحد قال لي أكثر من مسجد في طرابلس بهذه الطريقة، إذا كان موجود فهي ما بوش نقوله فاجعا هول الموضوع، لكنها مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة أن يفعل، لأن لو بدأنا في الكلام هذا نبدو بعدين نمشي حتى الأقوال الشاذة وهذه الأمور. فينبغي إذا كان هذا الموضوع حقيقيا ينبغي أن تنزه عنه المساجد، حتى تبي تأخذ بقول غيرك لكن أنت عندك الأحوط، والكبار الذين يحفظون القرآن بالألاف أو بمئات الألاف، ما يا سيدي يقول بالملايين، بالك يقولوا قول بالمليون ولا زوز مليون ولا اللي هو، ما الداعي بعد ذلك أن احنا نجيب واحد تبدأ صلاتنا في شك مع إمامته. فإن شاء الله يكون الموضوع ليس حقيقيا، للمصلين أن يعترضوا على هذا الأمر، قلوا لا ما نبوش احنا، جيبونا واحد بالغ ولا دبر ولا جيبونا أي إمام تاني، رانا ما نبوش نصلوا معاه. إذا كان بهذه الطريقة ستضطر الأوقاف إلى الاستجابة. عندنا سؤال آخر. أخت مبروكة،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا رب العالمين
1: أجمعين يا رب العالمين
3: طهدين في جميع العالم. هذا عندي سؤالين
1: تفضلي.
3: أنا عندنا بالله النمل في حوشنا هلا بهي، لدرجة إنه نخش حتى في جبلنا في دايب رجليا، نكتب فيه. ما هذا لا عندي إتم ولا ما عنديش إتم، هلبة بشكل غير في الديار في الجنان في كل مكان. بهي السؤال الثاني.
1: تقلت لي فيه بشني أنت؟
3: والله لما جي في على إيدي نمر فيها بي والله إن شاء الله بيسمحني بإيدي كالاكتفاء، لأنه قرصتني هلبة.
1: قولي عقب تقرص. لا ما ينفعش، انت كان عندك هلبة نمل تقتلي بالوحدة.
3: لا مش نقتل الوحدة، اللي يبدأ في على جسمي نقتلها، لكن اللي هيك ندفها وخلاص. وسكرت عويناتك في
1: الحوش قديم حوش نحن. شنو عوينات يعني؟
3: هاتي فتحات يخش بين المايولي تاع
1: الحيط. تمام.
3: نفكر فيهم بشي متر الابيض. ان شاء الله سامحني الله.
1: ان شاء الله.
3: اي وعندي سؤال ثاني بالله.
1: تفضلي.
3: عندي اخوي واخذ وكاله من امي بدون.
1: واخذ شنو؟
3: واخذ وكاله مهندس التضامن. اسحب الوكاله بدون اذن.
1: واخذ وكاله من امك بدون اذن؟
3: ايه.
1: بدون اذن من مني؟
3: من هي امي تاخذ التضامن باهي، وكان عند اخوي.
1: ما الكلام هذا
3: عملنا بدون اذن هيك ذا زور وراقي ما نعرف الشيء.
1: كان زور غير سمعيني اختي، كان زور ممكن، لكن باش ياخذ وكاله بدون اذن هذا كلام ما ينبتش، لان لابد ما يمشي الوكيل لمحرر عقود ويثبت الوكاله، ومحرر العقود يتاكد من سلامته الذهنيه والعقليه باش يوافق.
3: والله يا شيخ
1: ممكن نزور الله اعلم، اني ما نعرفهاش ولا نصدق على كلامك، لكن لو زور تزوير يمكن، لكن باش ياخذ وكاله بدون اذن هذا كلام ما يمشيش.
3: هو مزور تزوير، بقول لامي ولادي يردوا لي وانا بعيده قريب عليا وكلها، يقولها لا لا واعر
1: صعب. باه
3: باهي احنا تو نبلفع امي بنمشوا نحبوا منها الوكاله، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ امي تمشي وكاله.
1: باهي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يبارك فيكم يا زين حسن.
1: ماشي أجمعين. آمين. الأخ أبو بكر يسأل على قال بنتي تخدم في استعلامات بعض المعاهد الخاصة، وهي تعلم أن المعهد يعطي الإفادات بدون دراسة حقيقية، وهذا للأسف نكبة في بلادنا أيضا، يعني بلك نظلم مدرسة ولا اثنين ولا معهد ولا اثنين ولا جامعة ولا اثنين، لكن أكثر من 90% المعاهد والمدارس والجامعات الخاصة راوا يغروا في الدرجات غران باش ينجح. يعني أمس يحكي لي مدرس قرى شوية في مدرسة خاصة، قالوا له أنت حدك تكمل المنهج بس، أما الأسئلة والتصحيح والكذا هذا مش شورك، احنا نديروه. ويخبرني أنه يصلح يحط الدرجة 10 يجيب قدرة قادر يلقاها 70، حط الدرجة 5 بقدرة قادر يلقاها 55، وهكذا في الجامعات والمعاهد وكذا. وهذا نكبة كبيرة على التعليم وعلى الشباب وعلى المتعلمين، نكبة كبيرة. آون الآن أن نشوفوا في آثارها علينا، نشوفوا في آثارها علينا، وين المدرسين، وين الثقات والمتعلمين الذين أين المتعلمون الذين يقودون البلد والمناصب السيادية فيها؟ ما هناكش، واللي متعلم تلقى يا خناب يا قريب من الخناب. فللأسف يعني ظلمات بعضها فوق بعض. الآن ما حكم من يشتغل في هذه الأماكن؟ اللي يشتغل في الإدارة، واللي يشتغل في التدريس، واللي يشتغل في رصد الدرجات، واللي يشتغل في تحقيق الدرجات، هذو كلهم حرامهم حرام أصلي، لأن هذه إعانة في ذات المحرم. يعني لو ما لقوش مدرسين حيسكر المعهد الخاص هذا، لو ما لقوش دكاترة حتسكر الجامعة الخاصة، لو ما لقوش إداريين اللي يرصدوا ويدير ويوثقوا تسكر المدارس الخاصة. فهذا حرامهم أحلام أصلي، هذا مش إعانة على الإثم والعدوان، هذا أصل الإثم والعدوان. بعد ذلك الجماعة الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء، زي البنت هذه تأخذ ملف تجيك لك موعد تستقبل ولي الأمر، تسكر تفتح تنظف كلام زي هذا، يعني هي واللي هذا وظفت، هل هذا يعتبر أصلي في الإعادة على الإثم والعدوان ولا يعتبر فرعي ولا لا يعتبر من الإعانة أصلا في الإثم والعدوان؟ نشوف احني لو هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالدرجات ولا بالمنهج لا من قريب ولا من بعيد سيبوا، لو سيب يعني ترك العمل، هل المعهد يقفل أبوابه ولا يقعد يقدر يديرها المدرسين وكذا وتستمر؟ إذا كان بهذه الطريقة فهم إعانة فرعية أقل إثم من الأولين، أقل إثم من الأولين، ولكن عند إثم المشاركة الفرعية ليست المشاركة الرئيسية. وإذا كان لا مسكروش وكذا هذا لعلنا نجد فيه يعني شيئا من السعة، لا لاني بيخدموا بيا ولا بلا بيا، نجي نديروا لهم في اللامبات، نجي نحصد في العشب متاع الواحد، نجي نصب في المية كذا، حاجة ما لهاش علاقة بالعملية التدريسية لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو أني ما جاتش حيكملوا. هل هذا من الإعانة على الإثم والعدوان ولا لا؟ في اللي يقول إعانة وفي اللي يقول لا، وما فيه شبهة فتركه أفضل. فمثل هذه البنت إذا كان لا تسجل درجات ولا لي علاقة بالدرجات ولا بالصحائف ولا بالنتائج لا من قريب ولا من بعيد، نقول لها ابحثي عن بديل آخر في أقرب وقت، أول ما تلقي حرام عليك تقعد هنا. وكان هي من اللي تبي العزيمة والإخلاص في الدين تسيب على طول، تسيب وتبحث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن هي هذه الاستعلامات وكذا لها تأثير من قريب ولا من بعيد في سير العملية التعليمية. صحيح مش في الدرجات مباشرة زي اللي يرصد واللي مدير المنظومة واللي يعبي في المنظومة واللي يحط في الدرجات واللي يقري والمدير، مش مباشر، لكن في مسألة الإعانة موجودة بدرجة أو بأخرى. فهذه نقول لها إذا كان عندك العزيمة والقدرة، وخاصة إذا ما كنتيش محتاجة تسيبي على طول وتبحثي في مكان تاني ليس فيه مثل هذه الأمور. وكان محتاجة وما عندكش العزيمة نقول لك والله دوري غيرها خير، دوري والأول ما تحصلي حولي، لكن البقاء في هذا المكان إما فيه حرام محقق وإما فيه شبهة كبيرة جدا جدا. أن اتصال سيد أحمد.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
4: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
4: عندي سؤال بالله، عندي مبلغ من المال بالغ النصاب، سلفت الفينة لشخص والثلث قاعد بقى والثلث قاعد باقي عندي، هل نزكي عليه ولا ما نزكيش؟
1: انت عارف النصاب قداش الان؟
4: لا هذا دوله، انا نحكيك في ثلاث شهور فاتوا.
1: المهم انت عارف النصاب قداش؟
4: عارفه يعني عارف يا شيخ.
1: باي تمام، باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
4: بالله قول يا شيخ انا ما عندي يا شيخ.
1: أيوة.
4: تبي نسمعها مباشره منك بالله لو سمحت.
1: تبي تسمعها مباشره. التلت اللي عندك. أيوة. التلت اللي عندك بتزكي عليه كل عام.
4: ما
1: انت ما اعطيتهاش تجاره ولا حاجه؟ مش دين تجاره هذا، دين
4: لا لا هيك اللي بقول
1: تبرع
4: يعني.
1: باي تبرع، ولما يرد لك الدين هذاك تزكي عليه مرة واحدة ولو بقي عنده حتى 20 عام.
4: لكن يا شيخ اللي عندي ما بلغش النصاب.
1: لا ما وانت مالك كله بالغ النصاب، مش بحول اللي مالك كله مش للي باقي عندك، لأن حتى المال لأن حتى المال اللي سلفته هو على ملكك في الحقيقة مش على ملك الثاني، لكن لأنك أعطيت تبرعا وصدقة، لأن رأوا السلف نصف صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قرض مرتين يعدل صدقة مرة، فلي لما نعطي ألف نسلف واحد ألف ونسلف واحد تاني ألف كأني تصدقت بألف دينار.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وفي اللي قال بالعكس، في اللي قال القرض أكثر أجر من الصدقة، لأن قال صاحب الصدقة قد يأخذ وهو غير مستحق زي ما نشوفه فيه، تلقاه يجيبوا للناس وهو يأخذ هو أغنى من اللي جايب له أصلا، لكن القرض لا يأخذه في الغالب إلا المستحق، لأن عارف روحه بيرده. وبالتالي
4: سوف نزكي على الجزء اللي قاعد
1: عندك، بس نقوله مثلا انت عندك 250 ألف مثلا ولا 300 ألف، 300 ألف اعطيت 200 ألف وعندك 100، المية الآن دون النصاب، دون لأن النصاب الآن 116 آخر تحديث أو 117، فأنت تزكي على المية، والميتين اللي عنده بعد ما يردهم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد عشرة تزكي عليهم مرة واحدة فقط اللي هم 5000.
4: يا شيخ لو سمحت بالله، أنا في محرم، أنا في أول محرم ما وصلت حتى المية، أزكي عليهم ولا ما زكيش؟ ما هذا المبلغ اللي عندي يعني،
1: ما هو من ثلاثة من ثلاثة شهور،
4: لأن قالوا لي إني صار 90، بس
1: من ثلاثة شهور كان 94 وصل لواحد وتسعين.
4: أيوة.
1: لكن الآن للأسف 116 أو 117، قال 118 ونزل 117، أيوة آخر تحديث 117. فأنت كان رأس مالك شهور. كان رأس مالك 100 بيس.
4: أيوة.
1: وماليش يحاول أنا وخلاص معاش عليك زكاة بكل لا اللي عندك ولا اللي عند الراجل.
4: لا هذا سعة. هذا يا شيخ أنا قلتك 95 في شهر محرم، عندي 95.
1: أما محرم هذا ولا اللي قبله؟
4: لا محرم هذا اللي فات ولي شهرين.
1: لا من محرم ما ما ما دون الزكاة، 95 دون الزكاة، ما فيهم الزكاة. لا ما فيهم الزكاة.
4: بارك الله، لا اللي عندي ولا اللي عنده ولا اللي
1: لا لا لا لا، ما أنا من الأول سألت قلت لك تعرف النصاب،
4: ما دامك
1: تسأل على السنة هذه، راو السنة هذه ما عندكش نصاب تو أنت الآن، لا زكاة عليك.
4: بارك الله فيك.
1: للي عندك للي عند الرجل.
4: بارك الله فيك. نورنا الله ينورك يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت مبروكة قالت النمل كاثر في حوشنا، هل ببق البقل ونقتل فيه؟ هل علي إثم أم لا؟ لا لا لا إثم في قتل النمل إذا آذى، كان لما تفتحوا سكر تلقوه معبي نمل، لما بتجيبوا عسل معبي نمل، الخبز معبي نمل، الكذا معبي نمل، هذا في أذية وبالتالي يجوز قتله. قبل القتل أقري عليه أنت، أقري عليه الآيات متاع سورة النمل، ادخلوا مساكنكم لا يدخلنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أقري عليه مرتين ثلاثة أربعة في خلال أسبوع، إذا كان ممشاش ديروا الفليت ولا تو الآن في دواني تحت فيه، حتى نعاني منها شوية المشكلة هذه، دواء تحت فيه ما فيش رايحة بكل آمن على الإنسان، يعني حتى مس الولد مكانه ولا شمه ولا كذا ما فيه شيء، وفعال جدا جدا حقيقة، وحتى مش غالب 13 جنيه شيشة ممكن فيها لترة ولا لترة شوية، فدير الماء، المهم الأداء اللي تكون سريعة في القتل. فإذا لم يذهب بعد القراءة وإذا لم يذهب آه فإذا لم يذهب بعد القراءة قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه أقرأها مرتين وثلاثة بإذن الله لو كان الأمر طبيعي يخش هو أو يحول. إذا كان ما مشتش بأي بوبيد حشري سريع القتل، إذا كان ما مشتش فهذا غالبا غالبا وجود النمل بكثرة علامة على وجود سحر، مش بالضرورة راهو، لكن قد يكون علامة. إذا كان الإنسان جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين القاه يجي، قد يكون علامة على وجود سحر. جيبوا شخص إذا كان ممشاش بالقراءة أو ممشاش بالمبيدات، جيبوا شخص يعالج في الجن بالقرآن ويأكد لكم، يقول لكم لا فيه ولا ما فيش. إذا كان ما فيش سحر وما فيش جن في الموضوع، بعد ذلك زيدوا مرة واثنين وثلاثة وشوفوا الأماكن وين اللي فيها العش، لأن مرات يكون العش راهو تحت الزليز، وبالتالي هذه مسألة تندير في الشمنط الأبيض ما تمشيش معاره، يدور مكان تاني ضعيف ويطلع منه، وبالتالي شوفوا العش متاعه وين أو البيت متاعه وين وأزيلوه بالطرق اللي قلت لكم عليها. عندنا اتصال سيد أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ اللي نصر على الدرفة على المسرح لا زال أحرام.
1: شنو هو؟
5: أخ الدرفة على المسرح.
1: المرابحة مش السلفة.
5: لا سلفة.
1: ما نعرفش السلفة قداش بتاخذ وقداش بيردولك.
5: ما
1: هو هذا لازم تسأل. إذا كان بتاخذ أقل وبتعطي أكثر إن شاء الله 100 جنيه. بياخذوا منك بيعطوك 100,000 إلا 100 وبيردوا منك 100,000 كاملة. هذا ربا لا يجوز. إلا ما كان أنت من أي مصرف قلت لي معلش بتاخذه؟
5: مصرف جمهورية.
1: ومصرف الجمهورية يعطي هو في سلف.
5: يعطي
1: أم سلف متاع 2000 هذا وهيك بالبطاقة ولا شني؟
5: لا لا مقدم على السلف على معاش.
1: ما نعرفش إن مصرف الجمهورية يعطي في سلف راهو حقيقة. في مرات هيك داروا بطاقة متاع أضحية، داروا متاع
5: لا مش هادي.
1: سلفة يعني متاع 20,000-30,000 كي.
5: أيوة.
1: أنت تخدم في المصرف؟
5: لا ما نخدمش
1: المصرف. المهم توني ما نقدرش نقولك حلال ولا حرام، لأنك أنت قلت لي حتى أنا ما نعرفش، لكن القاعدة شوف قداش بتاخذ وقداش ترد. أسأل اللي قبلك، لأن في يمات القدافي قالوا لهم والله بتاخذ 30,000 وبترد 30,000. شو هدوا الشباب فرحانين لما مشي بعدين بدأ يسلمنا فيه 25,000. هو تو كاتب انه بيعطيك 30,000 وبترد 30,000. هيك مش هربيه مليح بكل مشو الشباب زي ما قلت لك، فوجئ انه هو ياخذ فيه 25,000 بس وبيرد 30. فانت اسأل واحد سبقك قول له كيف صار بالضبط، يعني واحد سمعت بيه خذ السلفة هذه قول له كيف صار بالضبط، وبعدين اسأل. ولا والقاعدة عندك إذا كان أخذي أقل وبيرد أكثر فهذا سلف جرى نفعا وهو ربا، وفكك منه لأنه مش حيجيك القدام. أرى وانت تدير إيه تحسب روحك بتدير لي روحك حل تلقى روحك غارق لودانك. فهني توا ما نقدرش نقول لك حرام ونفوت عليك فرصة حلال، ما نقدرش نقول لك حلال وتاخذ الحرام على كتفيني. لازم ما تشوف شني بالضبط والقاعدة وقدامك، قدرت تنفذها على المعلومات أو على العقد بروحك طبقها، ما عرفتش جيب العقد لي الشيخ تو يقول لك حلال ولا حرام.
5: تمام شيخ من بعد
1: أو يعطيك إن شاء الله المخرج، وبعت لي رسالة على العادي قول لي إني نبي فتوى الرد عليك. أنا أول ما نفتر رد عليك، لأن مرات نبدأ في مشغول ولا كذا ما نقدرش نرد من أول مرة. ماشي السلام عليكم. هذا التعامل مع النمل. الآن حكم قتل النمل سواء هذه ولا غيرها، إذا آذى يجوز قتله، زي ما واحد قرصات نملة يقدر يقتلها، واحد لقى شوية نمل في فراشة ولا قريب من أكله ولا كذا يقدر يقتلهم، لكن الأولى أن يقتصر على ما يؤذي فقط. يعني نمل لقيتها بعيد هيك ما لكش بيه علاقة في الشارع، ماذا بيك ما تقتلاش. أذاتك نملة ولا اثنين اقتل النملة ولا اثنين، ما لا تسرف في القتل، لأن ورد على بعض الأنبياء قرصات نملة فقام إلى البيت فقتل جميع النمل، فالباري عز وجل لامه وقال له فهل نملة واحدة، يعني قرصاتك واحدة قتل واحدة، لاش تقتل في مية ولا ميتين ولا ألف ولا الله أعلم قداش. وبالتالي قتله إذا أضر بالقرص أو بالدخول في الطعام أو بالإزعاج يجوز قتله، والأولى كما قلت الاقتصار في نوع معين هيك وارد فيه النهي، لكن إذا آذى يجوز قتله لا حرج بإذن الله تعالى. السؤال الثاني سؤال غريب، قالت خوي واخد وكالة من أمي بدون إذن. طبعا بدون إذن هذه ما تمشيش من الناحية القانونية، ما تمشيش، لابد أن يأذن الوكيل. مش أي واحد يمشي محرر عقود ونقول له نبي وكالة من أبوي يقول له هاك، وكان قال له هاك معناها فيها تزوير. لابد ما يجي الموكل ويقر، والوكالة في شنو بتكون بالضبط، ما عندنا وكالة خاصة وعندنا وكالة عامة، عندنا وكالة في راتب، عندنا وكالة في تزويج، عندنا وكالة في بيع، عندنا وكالة في شراء، الوكالة العامة في كل هذه الأشياء، هذه كلها لابد ما تكتب. وهذا منين بيعرفها محرر العقود؟ بيعرفها من الموكل. طب حتى الموكل اللي هو اللي بيتصرف ما جاش، ما عندناش مشكلة. يعني الأم تجي تقول والله يدير وكالة لولدي في الراتب وتوقع وتبصم تكفي، حتى لو ما جاش الولد، لكن يمشي الولد يقول أني نبي وكالة من أمي ويقول لها كرا، وهذا ما هناكش قانونيا. في تزوير هذاك الله أعلم، أنا توا ما نأكدش على الكلام هنا في تزوير ولا لا، لكن إذا كان أخذت وكالة بالتزوير أو حتى الأم أعطت وكالة ثم بدا لها بعد ذلك أن تزيل الوكالة فهذا جائز. لنفرض أن أمك مشت معاه واعطاته وكالة وقعته بصمت، بعدين لقيت أنه يتصرف بغير ما تريد، قلت لدي اللي وكالة في المعاش باش يجيب لها الراتب كل شهر ولا يطلع لها البطاقة ولا يدير لها الإجراءات، لقيتها ياخد في الراتب ولا يخنم فيه ولا المهم ما لأي سبب، يا سيدي ما يخنمش في الراتب، لكن هي خطر لها بتمشي بروحها بتدهور بتمشي بروحها، معاش تبي ولدها هو اللي يمشي، بدأت تسوق في سيارة ولا اللي هو وبتمشي تلغي الوكالة، يجوز لها إلغاؤها شرعا وقانونا. سواء الموكل كان أمينا أو كان خائنا، طبعا كان أمين في الغالب ما عنده علاش بتغير، لكن حتى وإن كان أمينا فلها أن تلغي الوكالة، تمشي للمحرر عقود نفسه وتقول أني درت وكالة وتلغيها. مرات ما تعرفش ما محرر عقود اللي مزور له، تمشي المحرر العقود ويقول لها كيف الإجراء، مرات هو دايرة عند سين من الناس وسين هذا ما نعرفوش، ما نقدرش نمشو له باش نقولوا له لغينا الوكالة، نمشوا لصاد من المحررين العقود ونقولوا له كيف يصير، وأكيد في طريقة قانونية لإزالة الوكالة بدون إشكال بإذن الله تعالى. إذا كان عندنا اتصالات، ما فيش اتصالات. السؤال قال هل الحجامة من المفطرات أم لا؟ عند غالب جمهور أهل العلم الحجامة لا تفطر، لا للحاجم ولا للمحتجم المحجوم، هذا كلاهما لا تفطره. عند بعض المذاهب إن أفطر الحاجب والمحجوم ولا المحتجم، مش عارف اللفظ. المهم أفطر الحاجب والمحجوم، هذا قالوا كان إما في بداية الإسلام فهو منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أو أنه محمول على من يضعفه الصوم بحيث يضطر إلى الفطر وهو في غير حاجة إلى الحجامة. نستقبل اتصال ثم سيد عبد المجيد.
6: ألو،
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير شيخ؟
1: أنا بس عليك
6: الأخبار بقى الحمد لله في أمور.
1: الحمد لله رب العالمين.
6: شكرا على البرنامج القيم.
1: الله يبارك فيك
6: الشيخ. أنا فيه معاملة تحفيزية صار صار من نستفسر فيها منها.
1: تفضل.
6: يعني 2000 دولار.
1: 2000 دولار
6: حالي تمشي مصر تعطي فلوس أسوق زبر ما عاد في بتاع بيسافر برنامجك
1: هذا. والله هو يا سيد عبد المجيد يعني يا ريت نتمنى أن يكون المعاملة صحيحة، وراه كان دار الإفتاء سنين طويلة تفتي بحليتها.

0: صحيحة شرعا، وبالتالي قالت الحرام، وبالتالي الآن لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام عليها، واللي أقدم عليها من قبل وطلع له ربح يجب أن يتخلص من هذا الربح. هذه آخر فتوى لدار الإفتاء الليبية، ونتمنى ونرجو، ما نقولش نتمنى لأن التمني في أمر شبه مستحيل، نرجو أن المركزي يعدل الشروط اللي عند دار الإفتاء تحفظ عليها، باش تولي حلال لجميع الناس بإذن الله تعالى، والناس ياخذوا الحلال. راو لأن لما نقولوا حرام وفي ناس تدير فيها، راو المصيبة صحيح الإثم عليه هو، لكن لما تجي المصيبة راو بتجي على المجتمع ككل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما ثلاثة أربعة الشعب ياخذ فلوس بالربيع وبالحرام وربي يشد المطر، ما يبيش ينزد على اللي مخدوش ينزد على اللي مخدوش ويحرم منه اللي خدو. المطر بيوقف على الجميع، النو بيجي على الجميع، الغلاء بيجي على الجميع، وسمي اللي انت تعرفه، طوابير البنزينة بيوقف فيها اللي خداه واللي مخداش، لأن الناس راضية. فحني ماذا بينا يعني، حني معنني ولا عمري ما درتها، لا لما كانت حلال ولا لما تو حرام، لكن أخذ الناس أو نشوف في المصايب اللي جي علينا. هذا مش معناه أن الحكومة باهية والشي عليها والذنوب، لا لا، ما هي جزء منها أن حني جينا حكومة ما تنفعش، جزء من مشاكل الذنوب أن جينا حكومة ما تنفعش، هني ولا غادي ولا لوطة ولا فوق زي بعضها. وبالتالي احني والله ماذا بينا تولي حلال، لكن للأسف الطريقة الآن اللي موجودة ما هيش حلال للأسف يعني.
1: شكرا لك.
0: ماشي ماشي، السلام عليكم. فقلت الحجامة هذه لا تفطر في رمضان ولا في غير رمضان، والحديث إما منسوخ وإما محمول على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورد أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولم يفطر، وبالتالي هذه قالوا كانت منسوخة، هذا القول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني يمكن أن يستشهد له بما قاله عبد الله بن عباس، قال الوضوء مما، لا هذاك يتكلم عن الوضوء، تكلم عن الوضوء مش خطرت في بالي فجأة يعني. فمذهب المالكية أن الذي يحجم، الذي يقوم بالحجامة، أو من وقعت عليه الحجامة وهو المحجوم، كلاهما صومه صحيح، هذا في الأصل إذا ما فطروش. ثم يبقى النظر في حكمها، يجوز ولا ما يجوز إيش؟ إذا كان لمرض، إنسان يعرف أن الحجامة هي دواؤه ومجرب مرة واثنين وثلاثة، هذا نقول لا يجوز لك أن تحتجم. ثم بعد ذلك إذا كان أضعفتك الحجامة وأفطرت، أفطرت لعذر شرعي وهو المرض، إذا لم تضعفك واستمرت صايم فصومك صحيح. إن السيد أشرف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
2: طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: نستفسر توا، اليهود، شخص يهودي، هل ندير معاه الخير ولا نطبق عليه ولا نحسن إليه، أو مش مجبور عليا؟
0: مش مجبور عليك؟
2: يعني مثلا نبسطها لك، يعني توني نسكن في وسط البلاد، هادو جماعة إريتريا والصومال، هادو اللي جايبينهم توا، أني متأكدت من جوازاتهم 70% منهم يهود، الديانة مكتوب في جواز سفر متاع يهودي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، باه هي ناقصة البلاد.
2: هذا دليل قاد، هذا بعيوني مش قولة قال يعني. الحفلة اللي فاتت اللي صارت من شهر 6،
0: الحفلة
2: كانوا ساكنين، كان في ليبيين ما شاء الله عليهم تكنينه في العمارة معانا معزلينهم، فلما صارت الحملة متاع الأجانب والتوطين، أني فتشت جوازاتهم مكتوبة الديانة يهودي،
0: وشو صار فيهم بعدين؟ رحلوهم ولا قعدوا ولا شنو؟
2: ما صار شيء، رفعهم في المركز قعدوا لتاني يوم الصبح، جتهم

0: الحافله نتاع اليو ان الساعه 11 في الليل رفعتهم وتشت بهم.
1: وبعدين ولوا ولا شني؟
0: لا عمارتنا ما عادش ولوا، لكن قاعدين في الفنادق اللي في مربعنا بالكامل.
1: حول ولا قوه. هذو ما دام قاعدين في الفنادق معناه هذو جايين خدمه رسمي.
0: ما يخدموش هم في
1: لا لا لا لا جايين جايين خدمه من اللي جايبهم، مش جايين خدمه
0: باش في
1: قصدي جاي عنده فلوس، هو جاي بيغير ديموغرافيا، يبي ينشر فكره.
0: يعطوا فيهم في الاسبوع 400 يورو
1: في ليبيا يعني.
0: هنا ياخذوا فيها من المفوضيه
1: يعني اكثر من معاش استاذ جامعي.
0: تكتر من تاس وتاتهم.
1: ايوه ايوه ايوه.
0: عموما هم امتى ينزلوا قبل المغرب ساعه يشروا يتبضعوا ويشروا ياكلوا. استغفر الله يا ربي الماكله اللي يشروا فيها ولا ما يشروا فيها احنا بكره.
1: انت انت المبلغ اللي تقول فيه راه هذا زي ما قلت لك يعني هنحكي فيه على راتبي.
0: ها؟ في 16000 في الشهر.
1: مش 400 إيه 16 لا 400 دينار ولا 4000
0: 400 يورو في الاسبوع. يعني
1: ايه
0: يعني 4000 في الاسبوع 8 16000
1: 1600 يورو في الشهر.
0: في الشهر
1: اللي هو 16000. ايوه بالضبط. ايوه
0: 16000 ليبي.
1: ايوه هذا ما حتى الوزير انظرني ما اللي ما خدمش
0: يحصل الوزير يحصل 16 مليون الوزير.
1: ما قلت لك كيف بنقول لك الوزير اللي ما يخنبش الوزير اللي ما يخنبش ما يحصل هو مش والوزير اللي يخنب هذاك ما نهدرزوش عليه.
0: خلينا منهم تو هذا ربي يحاسبهم ان شاء الله.
1: لا ما والله يعني راه المشكله في الكلام اللي تقول فيه اكثر من اني نعطيهم صدقه ولا ما نعطيهمش. راه انت معناها عندك مشكله كبيره في وسط بلادك. المشكله والمشكله اللي صارت المشكله اللي صارت ان الناس هذه اللي خلينا نتكلم اللي تبص في اللي بر باش اللي بين داروا الحمله باش اللي بين داروا الحمله عندهم اجنده تانية مش حق ما يبوش التوطين.
0: ما فيش حد يخدم من فراغ
1: بالضبط لان داروا المشكله وجت على روسنا يعني داروا الحمله هذه اللي احنا معاها
0: هي نفس الشيء قاعده
1: لا مش قعدت نفس الشيء زادت استفحلت الامور. العامل اللي قبل يوميتها ب 75 و70 تو ب 160 معاش يطلع معاك
0: مزبوط صح
1: وقاعدين ما سمعنا حد انطرد ولا ممكن رفعوا باص ولا اثنين ولا رفعوا طياره ولا اثنين وجوا بدلهم 70000 طياره و70000 باص وقعدنا دائما هكذا
0: وحني مش لاقي ما نخدم ما ندور من الصبح لليل.
1: صح صح.
0: المهم وين السؤال؟
1: اي تو ان شاء الله خير. هاي اعطينا السؤال. هاي نقدر ندير معاه الخير ولا لا؟
0: ايه يجي مثلا يسال فيا نبي يجي نبي فندق فلاني وين؟ نبي نشري سفره نبي نقدر نخنبه ونقدر نضربه ونقدر لكن فوت الموضوع.
1: لا لا لا تخنبه لا تضربه.
0: هل اني لما ندله ولا نساعده ولا نلقى حد يضرب فيه ولا يمصد فيه وندافع عليه هل لي الأجر ولا فيك يا وادي؟
1: لا ليك الأجر لأن
0: حتى هو يهودي
1: لأن حتى هو يهودي في كل كبد رطبة أجر لكن يهودي شني ما هو هذا لازم ما نعرفوه هل يهودي صهيوني ولا يهودي مش صهيوني تفرق هل بره
0: نعرفش
1: ما هو هذه هي تواني كيف نعرفهم لكن اللي مفروض نديرو احني مش اني لنمشطه ولا نخنبه ولا نضربه ولا نمشي للدوله والدوله هي اللي يقع عليها الاثم هي اللي تعرفها هي المفروض ان ما دام يهودي المفروض يترحل بغض النظر اني ما هذه كلمه صهيوني ولا مش صهيوني مرات صعب نوصلها تو مرات لما تخش على صفحته تلقاه يدعم في ما تسمى باسرائيل وكذا واضح هذا ومرات ما نلقاش
0: هي شيخ هي واضحة هي الصومال هي إسرائيل الجديدة يعني هم جنسيته الصومال يعني إسرائيل الجديدة
1: ما لا هذا ما دام محارب للدلة لا جي من تلالة وحتى لقيتهم يضربوا فيه ما لكش علاقة
0: وحتى كان لقى يسرب مشيش من تجاه ما نضربه ولا
1: لا تضرب لا شيء انت ما تضرباش انت قول عليه للدولة بس لكن انت ما تضرباش
0: الدولة هو دولة تسبح فيه جنبه
1: ما هو كان بنقوله هيك غير شويه بس كان بنقوله هيك هو احنا نتمنى نقوله هيك لكن المصايب تبدا اكثر من الفائده نفس الكلام الاول بعدين أي واحد أصبر هذا يهودي أضربه أخنبة، ومرات هو مسلم وأني متأكد حيضرب المسلمين وحيصيبوا اليهود. والله يا رسمي يا رأو، هذا للأسف هذا اللي صاير. فمسألة إن إحنا أي واحد نلقوه نضربوه ولا نخنبوه ولا نمشطوه ولا يشرب من الجامع نضربوه، هذه لا لا ما نقدرش نقولوها، لأن لكن الدولة اللي خش وللأسف للأسف هذوما الوحيدين اللي خشوا بالوراق يرى وخشوا من المطارات. هذا اللي خشوا من المطارات، يعني زي ما قلت لك
0: من ميتيقة ختم مطار ميتيقة
1: ما ولا يعني مني ما ترقحها من تركينا تنشرك.
0: اسمعني، ندير فيه خير ولا مش مجبور علي ندير فيه خير؟
1: لا ما تديرش فيه خير، لا خليه. واني عندك مسلمين محتاجين، هذا اللي تحكي عليه ياخذ، هذا اللي تحكي عليه ياخذ في 16,000 اغنى منك واغنى مني. امشي دير الخير، كانت بتدير الخير في الناس المسلمين الرقاد الرياح.
0: بارك الله فيك.
1: ماشي، حتى ما دليتاش انت توي دل غيرك. ماشي الحال. هي بهذا اكون قد وصلت الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة، التقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء
0: حامله والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحبوا بكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم، برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أجيب على الأسئلة. قال: هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يقرأها كما فاتته، أي كما قرأه الإمام من حيث الجهر والسر، ومن حيث الفاتحة والسورة أم فاتحة فقط، وهذا هو مذهب المالكية. ومنهم من يقول يبني بمعنى يقرأها أخيرته، أنني فاتتني ركعة واحدة من العشاء وأني الآن بنجيب الركعة الرابعة، الركعة الرابعة في العشاء سورة فقط سرا. فهذا هو الخلاف، سأنبه عليه بإذن الله تعالى بمزيد شرح. عندنا اتصال. السيد محمد، السلام عليكم. أيوة سيد محمد تفضل. نعم،
1: عندنا في الفجر يا
0: صلاة الفجر. ايه
1: صلاة الفجر؟ ايه بعدين انا في لازم تكهرباء ودنيا كذا ومكيفات، شو اللي بيقعد هذا بتاع الشروق مع الشروق وكذا، ما عرفنا هو لا نفر ولا اثنين يسال نقول انا حسابة فتح المكيفات من طيب ولا شنو ولا نقول نور عرب سكيب. ودي حاجة حاجة تانية شيء الموضوع التنفذي توا صل على رجل يا أتلوبية هذا ما يسمعش يا شيخ علم الحكومة ممكن قاعدين في الهوتيلات راح الهوتيلات متاع بالخير كلهم غادي كلهم عادين عددات وصفوهم بعد المغرب كله وشفوهم كل
0: بعد المغرب شني؟ يبدو أن السيد محمد قد انقطع الخط به. في مسألة كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة، عندنا حديث في المعنى نفسه جاء بروايتين. رواية جاءت وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فقدوا. المالكية أخذوا بالروايتين، وهذا الجمع أولى من اطراح إحدى الروايتين حتى وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى أقل صحة. لأن يقولوا تكثير الفائدة في كلام الشارع. فالمالكية أخذوا وما فاتكم فقدوا في الأقوال، زي ما فاتتني الركعة الأولى مع الإمام في الأقوال نقضيها. كيف فاتتني الركعة الأولى؟ فاتحة وصورة في الصبح جهرية، نقرأ فاتحة وصورة جهرية. في الظهر والعصر سريتان، نقرأ فاتحة وصورة سر. في المغرب والعشاء جهريتان، نقرأ فاتحة وصورة جهر. هذا وما فاتكم فقدوا. وما فاتكم فأتموا، على رواية المالكية. أني لما لحقت معاه ثلاث ركعات، شو مزال لي في العشاء؟ مزال لي ركعة واحدة. شني فيه بعض الركعة في العمل، في الأعمال، يعني شن فيه تشهد وسلام، نتشهد ونتسلم، نتشهد ونسلم. في الصبح فاتتني ركعة واحدة، شن فيه بعد الركعة اللي أدركتها في ركعة ثانية وتشهد وسلام. في العصر في ركعة واحدة وتشهد وسلام، وهكذا. هذا معنى وما فاتكم فأتموا. إذا فاتوني ركعتين في الرباعية ولا في الثلاثية، كيف نقضيهم على القاعدة هذه؟ نأخذ في السريات والجهريات، فاتوني ركعتين، بنقضي ركعتين زي ما فاتوني. في السريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة سر، وفي الجهريات بنجيب ركعتين فاتحة وصورة جهر. هذا من حيث الأقوال. باي في الأفعال، شني فيه بعد المغرب، بعد الركعتين اللي بنجيبهم اللي فاتوني في المغرب، خلاص ثلاثية فيه تشهد وسلام، نتشهد ونسلم. في الرباعية شن فيه؟ فاتوني ركعتين، مزال لي ركعتين، نجيب ركعتين ونتشهد ونتسلم. هذه هي القاعدة عند المالكية. عند غيرنا البناء مطلقا في الأقوال والأفعال، خذوا برواية واحدة بس اللي هي وما فاتكم فأتموا، لأن أصح من وما فاتكم فقدوا. باش نديروا لما فاتوني ثلاث ركعات، مزال لي ركعة واحدة في العشاء ولا في العصر ولا في الظهر، باشني الركعة الرابعة كيف نجيبها؟ نجيبها سر بس، لأنها الرابعة لياني، بنحسبها الرابعة لياني، فنجيبها سر بفاتحة فقط، وبعدين نتشهد ونسلم. وقص على ذلك. يعني من يومين هيك صليت المغرب ولا العشاء، ما نعرفش بالضبط، في مسجد، ولما نضط بنقرأ فاتتني ركعة ولا ركعتين، ولا ما عاد نتذكر، نظني ركعتين ولا بالك حتى ثلاثة. المهم قعدت نقرأ جهر، بعد ما طلعنا جاني اللي بجنبي قال لي راك انت غلطت. قلت له كيف، شن صار؟ قال لي راك تقرأ جهر. قلت له هي جهر مالا كيف اني هيك راوف وما فاتكم فقدوا كذا، وانت قلت له توا تكلم فيا على المالكية ولا تكلم فيا على مذهب تاني باش نعرف كيف نجاوبك. كان تكلم فيا على المالكية تو نقول لك فكرتك انت غلط، كان تكلم فيا على مذهب تاني ماشي نقول لك صح، لكن انا مش غلط، لكن انا ندير فيها على مذهبي، مذهب الامام مالك الذي ياخذ بالرواية كلها. ما قال لي خلاص ما انا تو رجحت نتاكد منها ونجيك. قلت له والله هذاك مسالتك، تبي ترجعها ما تبيش ترجعها، المهم أني بينت لك أنني صح. لأن هو في الغالب في بال أنه هو اللي صح، بس أي واحد يدير غيره غلط. وهذه ما عندناش مشكلة أنه هيك يظن الظن هذا، لكن مفروض لما تقول لأني مالكي ولا أني كذا ولا واخذ بقول تاني مفروض يرخيك. كان كبش فيك هي هذه القصة، غير هذا ما كبشش، لأن هو هذا معلومات أنه لما تفوتك أني ما انتهمش شيء مسكين، ولا لما تفوتك ركعة جيبها سر. لكن هو كان يقول لي والله انت قاريها ولا وين شايفها، ولا انت قاري في الفقه ولا مش قاري في الفقه، هيك من اللي قلت له راه كذا، قال لي خلاص تور رجعها وخلاص. قلت له والله تراجع ما تراجعش، هذيك مسألة خاصة بيك. فحني اللي يبي مذهب المالكية ان تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال. الإشكالية عندهم إن بعضهم أخذ البناء بغير ما فهم، يعني لما يجي فايتات ركعة في الصباح يجي في الركعة الثانية سر فاتحة بس، وهذا غلط حتى على مذهبه هو. لأن هنا البناء شو معناها؟ لحقت على الأولى بنجيب الثانية، الثانية في الصبح جهرية وفاتحة وصورة، فأنت تقرأ فيها سر فاتحة، علاش؟ حتى على مذهبك غلط. فتوك ثلاثة ركعات في العشاء تجيب فيهم كلهم سر، كيف هذا؟ ما يمشيش. حتى على مذهبك أنت الثانية بتجيبها فاتحة وصورة جهر، والباقيات سريات. فالمسألة فيها سعة، ما تلوم على حد وما تكلم حد. أنت أنصح، وكان قال لك أنا واخذ بمذهب ثاني، يقول له باي السلام عليكم وخلاص. المهم أنك تتأكد أن هو جاء بالطريقة الصحيحة على مذهبه هو على الأقل. السيد محمد قال جماعة طالعين بقصة البقاء للشروق، مش طالعين، هذه حاجة ما هي. سيد محمد، كونك أنت الآن قيم أو مسؤول عن المكيفات وكذا، إذا كان في إمكانية أن تخليهم بدون ضرر لبقية المصلين، خليهم، خلي الضي والع وخلي المكيفات يخدموا وخليهم للشروق. تقول لا أنا والله توع لخاطر نفرين مخلي المولد ساعة، وبعدين بيجوني في الظهر نو عرق ونو كذا، راني نبي بنسكر، هذا من حقك. قولوا ما الله غالب، راوني مثلا عندي 20 لتر بس، والعشرين لتر هذا ولا 30 ولا 100 راو ما يسدونيش، كان انتم تقعدوا ساعة ولا ساعة وشوية بعد الشروق، بعد الفجر الى الشروق، راو ما يسدونيش، سامحوني نبي نسكر. قعدوا باهي روحوا باهي، هذاك مسألة خاصة بهم. لكن انت اذا كان عندك امكانية وما يضرش بقية المصلين خليهم، ما تمنحهمش، وليك أجرهم بإذن الله تعالى، ليك أجر بقائهم في المسجد، مادام لو سكرت عليهم المكيف ولا الضي يروحوا، ولو خليتهم يقعدوا وانت ما فيش إضرار ببقية المصلين، راو ليك أجرهم خليهم. وكان لا والله زي ما قلت لك الآن بنسكر بنخليهم، هم الناس بيصلوا الظهر والعصر في النو وفي العرق، لأن بيتموا النافتة والنافتة معاش فيه، تعالى بكل هدوء بواحد قول لهم راو الآن معلش أني نبي نسكر، لأن راو بعدين الناس بتصلي في العرق والنو، والمصلين إذا كان أنتم نفرين ولا ثلاثة ولا حتى خمسة، والمصلين اللي بيجوا 100 ولا 200 ولا الله أعلم قداش، راو هذوك أولى منكم أنتم، هيك ما يزعل حد وما يرضى حد والناس كلها تكون راضية. أما العراق والصداع منك أنت ومنهم هم، هذا المفروض ألا يقوم به المسلم. أنت لهم يكشخوا عليك ويقعد يقولوا لك لا هذا من حقنا وافتحنا وكذا، ولا أنت تكشخ عليهم وتلزهم، يعني نبوا نوصلوا للأفضل للجميع. قولوا مروا حتى أنتم بعدين بتجوا تصلوا الظهر وتقعدوا في العرق والنو وما فيش خشوع وكذا، وفي اللي حتى ما يمشيش يصلي إذا كان الضي هارب وما فيش مولد، لأنه يعرق هلبة وممكن حتى يؤذي الناس اللي في جنبه. فكلها نبوها باللين وبالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يخشش اللين في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. حتى العبادة، وانت الآن احنا نتكلم الآن عن العبادات، فدير اللي قلت لك عليه، وبإذن الله تعالى الجميع يكون راضيا من رجع إلى بيته ومن بقي دون مكيف. يسأل الآن على الفلاشة، هذا يهود فلاشة، واليهود فلاشة حسب علمي من بدايات الصهاينة، يعني أصليين في هذا الموضوع، والمجيء بهم لليبيا وإعطائهم هذه المبالغ، يعني هذا توقع بعد سنة يشري حوش وانت ما تقدرش تشريه، يشري أرض وانت ما تقدرش تشريها، يدفع رشوة ويتجنس يولي ليبي وانت قعد عيط حتى انت ليبي بعدين يسلوها منك. فالحكومة عليها عبء كبير في هذا الموضوع، والناس أيضا، يعني علاش أهل المنطقة اللي غادي ما يطلعوش يعتصموا قدام الحكومة ليتشوا نار ولا سكروا كذا ولا غيره، لا يعتصموا، هذو راو ناس خطر بقائهم على الليبيين سواء على الدين أو على الدنيا، ويجب أن الحكومة في النهاية لما بتبوش طلعوهم نقول لكم أنتم خائنين، لأن الوحيدين هذو أنت أريتريا والجهات هذو اللي خشوا بدون يخشوا من مطارات وخشوا بتاشيرات. فاللي اعطاهم التأشيرة واللي خلاهم يخشوا هو المسؤول أولا أمام الله عز وجل، إن جاب اليهود هنايا وجابهم بمال، ويعرف إنهم لا يطؤون موطئا إلا ويفسدونه. هذا اللي نعرفه إنه يأخذ 16,000 في الشهر وأكثر من 16,000، واللي ما نعرفوش الله أعلم. وبالتالي الحكومة عليها واجب كبير ومهم، وإلا تكون قد خانت الأمانة أمام الله عز وجل أولا ثم أمام الشعب ثانيا، لأن احنا الآن نتكلم على دين ما نتكلموش على حاجة تانية. هادو شوية بيكتروا بيخشوا لك حقوق الإنسان ودير لهم كنيس يهودي، وبعد شوية يبدو يفرخوا لك هنايا ويجيبوا لك، ويبدو يجيبوا في أصحابهم ويخشوا بطريقة أو بأخرى. لكنه قال لك هذا نشوفه في بطاقاتهم يهود، مش مدرقين يعني. فكل مسؤول سيحاسب أمام الله عز وجل على هذه النكبة وعلى هذه المصيبة. ممكن الآن يقولوا والله هذه مبالغة وكذا، لكن يعني لو تقروا تعريف اليهودي في الموسوعة البريطانية ولا دائرة المعارف البريطانية ولا شنهية، حتلقوا فيه من الأوصاف اللي عرفوها المسيحيين فضلا عليه المسلمين، يعني إنه هو رجل غش وإنه هو رجل مخادع وإنه جميع الأوصاف السيئة مذكورة في لفظ اليهودي. فأنت تجيب لنا تحط لنا في شلمتنا وبعد شوية نقعد حني اللي برا قال خششني نطلعك، هذه والله مشكلة كبيرة، والحكومة ستكون محاسبة أمام الله عز وجل، واللي خشش فيه حكومة ولا غير حكومة سيكون محاسبا أمام الله عز وجل. وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، والناس رغم ما لم تعتصم ستلقى روحها برا. لما نقول تعتصم، لافتات كذا 2, 3, 100, 200, 1,000, 2,000، لكن الناس مش حيعتصموا للأسف على خاطر هذا. يتشوا النار على خاطر الكهرباء، ويسكر الطرق على خاطر الكهرباء، ويضربوا ناس في الكهرباء على خاطر الكهرباء، ويسكروا وزارة الخارجية على خاطر الكهرباء، ويسكروا وزارة الشباب والرياضة على خاطر الكهرباء، لكن ما في حد يتكلم على هذه اللي هي مصيبة. بعدين لا عاد تحصل كهرباء لا عاد تحصل غيرها. بعض الناس يقولوا مبالغة وتهويل، لكن راه ماهوش مبالغة وتهويل. بعدين ما تقعدش تعيط، بس انت جزء من هذا الشعب وجزء من هذه الحكومة، وعليك حقوق وعليك واجبات. لما تتخلى على واجباتك بعدين ما عادش تقعد تعيط على حقوقك، وما عادش تسأل على حقوقك. للأسف زي ما قلت مبكري، أطلع فزعة، عيط، نعر، أضرب، كسر، أضرب، شد، خذ فلوس، وتاني يوم يمشوا يردوا لهم فلوسهم ويمشوا يردوا لهم كذا، وتبدأ حقوق الإنسان كلها عليك وكذا، بعدين حتى تمسح لي على شعره يوروك. هادو اللي أمس تضرب فيهم وتخنف فيهم لأنك قدرت حركة غبية ما هيش محسوبة، بعدين معاش تقدر تجي حتى منت لهم. وزي ما قال لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، ولا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. لما كلنا هيك نقعد نترقد وساكتين وما نتكلموش وما نتحركوش وما نديروا شيء، سنكون بعد سنين الله أعلم بها قداش هم يا رب المنزل وإحنا الضيوف. غير هذا الشاعر مقالها باعتباره فخر وعزة، أي ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذا كرم وعز، لكن هذا بالسيف علينا. بعدين يبدأ هو بصبرطة يحصط في يوم، وانت تقعد متشحط زي ما احنا متشحطين الآن على البصبرطات. يبدأ هو معاشة بالألاف، وانت قعد عيط تقول والله ما نبيش 900 نبي 1500 ولا 1200. الحاصل إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص، إن شاء الله ربي يسر وخلاص. إذا لم يكن هناك اتصالات عندنا سؤال آخر. قال ترك الجمعة في البحر. هو ترك الجمعة يقصد لما يمشي للبحر يعني، مش لأن تركها في البحر هذا مسافرين، إذا كان يقصد تركها في البحر وهم ماشيين في السفينة هذا يجوز تركها، لأن الجمعة لا تجب على مسافر وهؤلاء مسافرين. في العادة ما فيش سفينة رحلتها أقل من 84 كيلو، في العادة من بلاد لبلاد أو مسافات طويلة هكذا في العادة السفينة. فهذا لو أذن عليهم أدنة الجمعة وهم في البحر فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ويصلون ظهرا جماعات أو أفذاذة زي ما يبوا، صلوا ظهر مش واجب عليهم. لكن الظاهر من السؤال إن لما يمشي للبحر يوم الجمعة يترك في الجمعة في صلاة الجمعة، بحجة أنه عنده نسوين، بحجة أنه ما يقدرش يخليهم بروحهم. لا لا، هذه كلها حجج فارغة، حجج لا تغني أمام الله شيئا. أنت مش حتموت كانك صليت الجمعة ومشيت لل لل لل للبحر. قل لا والله كان ما مشيتش من الفجر معاش نحصل مكان. لا معاش تحصل مكان، لكن ما تتركش الجمعة وهي واجب عليك. امشي السبت، امشي لحد. لا والله ما ما ما عندي عمل، خذ إجازة ودير. لا والله عندي عمل حر. ما يكونش ترك الجمعة عليك أسهل من ترك العمل الحر، لأني ما نقدرش نمشي السبت لأنك أنا بنخدم، أنا بيش نطلع 200 جنيه ولا 300 اللي نطلع فيهم. آه يعني أنت خايف على 300 ولا 200 ومش خايف على صلاة الجمعة وأنت حر مقيم، هذه مشكلة كبيرة. ورد في الأحاديث هذا اللي يتحجج بالعيلة، فما بالك اللي ماشي شبابه مع بعضهم. نقولك والله خايف يخموا البضاعة، ما البضاعة حطها في السيارة وبرا صلي، امشي يوم تاني، امشي بعد صلاة الجمعة. تقول لي والله زحمة، نقولك 2000 كيلو الساحل الليبي. صحيح في مناطق ما ينعمش فيها، لكن في النهاية تلقى وساعة امشي بعد شوية بعد الجمعة. لكن ترك الجمعة، إن راو اللي ورد في الحديث إن اللي يترك الجمعة 3 مرات يختم على قلبه، ومعاش تعرف بعد ما ربي يختم على قلبك مازال تجي للطريق ولا معاش تجي. هذه مسألة تانية. فالتهاون في صلاة الجمعة بالذات لا ينبغي أن يكون. نسق أمورك ودير لي روحك راي، بحيث تمشي للبحر ما قلتلكش أني حرام تمشي للبحر، ما ولا ترفع نسوين للبحر حرام، ما قلت لكش حرام، لكن الحرام انك تمشي البحر وتترك الجمعة. هذه هي المصيبة اللي نتكلموا عليها. عندنا اتصال، اخت سالمة.
2: انا
0: السلام عليكم.
2: انا
0: ايوة تفضلي اختي.
2: انا شوية خنقوي
0: قوي
2: الصوت ما نسمع شي والله.
0: تسمع فيها توا
2: ضعيف شوية الصوت
0: ما توا شمي. هاي أسأل أنت غير أسألي، هاي أسألي تو مجاوبك. هاي
2: عفوا أستاذي، يعني أنا نسألك، عندي أنا أخوي توفى بهي،
0: الله مغفر الله وارحمه.
2: إيه نبي من كان هو جوزت أستاذ لها الوفاة، طلعت لنا وردة قلت لنا قلت لنا هذا أخوي إن كتب له رقم الخوف
0: به
2: اسمع فيها
0: إيه
2: بهي. فالوردة هي إحنا طبعا سلمتها لأخوي يعني كبير.
0: إيه.
2: هو لما بدو يقسم في الولاد باع حوشة بس، هو طبعا باع بورته قاعد عنده أرض وعنده حفل ثاني. بالنسبة للحوشة خذت هي الربع وخذت الربع الثاني في ورقة مكتوبة بخط إيده حتى هي تبي منها 20,000 حتى هي خذتهم. هلك يزود ولا
0: خذت الربع بس من الحوش مش كله،
2: أخذت ربعين، الربع اللي حق لها والربع اللي جات كاتبه لي، لكن احنا الورقه ما طلعناش عليها، لكن هي تقريبا ما غير شهود يعني محرر العقود.
0: لا مش لازم الشهود توا لان محرر العقود نقوله يكفي على محرر على الشهود، لان متاكدين متاكدين اذا كان مشيتوا لمحرر العقود وقال لكم هذه صادره مني اظن انها تكفي على الشهود، لكن الإشكالية الآن شن كاتب لها؟ بيع وشراء ولا هبة ولا وصية؟
2: هو سمحني شوية أنا أخوي بيجيبها لي بس نطلع لها بس نعرف كيف نتصرف.
0: ما أسمع.
2: هي مكتوب عليها بيع أو شراء ولا إلا؟
0: هو ثلاث حاجات، يا بيع وشراء يا إما هبة يا إما وصية، ما عندناش غيرها.
2: بيع وشراء هبة وصية.
0: إذا كان بيع وشراء قولوا لها قداش دفعتي له. لأن كان بيع وشراء وأتبت تبنى دافع الفلوس رأوا هذا الحوش كله ملكها. هو كاتب الحوش كله ولا ربعه بس؟
2: لا الربع، ربع بس، ربع
0: كاتب الربع. إذا أثبتت إن شارية من الربع بيع وشراء وإنها دافع فلوس، هذا يبدأ الربع ليها، والربع الثاني هو عنده أولاد ولا ما عنداش؟
2: يعني ما عنداش صار.
0: والربع الثاني بالميراث يفضل نص الحوش. إذا كان ما أثبتتش الكلام هذا وإن هو كتب لها بيع وشراء لكن هي فعليا ما دفعت شيء، أو كان هبة أو كان وصية، في الحالات الثلاثة هذه التنازل باطل. لأن إذا كان وصية هي وارثة ولا وصية لوارث، وإذا كان هبة أو تنازل بالبيع والشراء هو قعد ساكن في الحوش لين مات ولا؟
2: إيه لين توفى.
0: لين توفى.
2: كان في حالة مرضية.
0: ها؟
2: كان في حالة مرضية، أنا متأكد حتى من التاريخ.
0: ما تفرقش عندي، ما تفرقش من ناحية الشرعية، ما دام قعد ساكن في الحوش لين مات، هبة باطلة ولا وصية باطلة، وبالتالي ما لهاش إلا الربع فقط بالميراث، والثلاث أرباع يخش لبقية الورثة كلهم. خدت هي ربحها وطلعت، والثلاث أرباع لبقية الورثة.
2: يعني هو شنو الصحيح لما يكون بيع وشراء فقط وتكون هي دافعة؟
0: أيوة هذه لها.
2: إيه لو هي كانت دافعة
0: إيه هذا
2: ولا وصية؟
0: أيوة هذا الربع لها والربع بالميراث. إذا كان مش دافعة سواء وصية ولا هبة ولا اللي هو راو هذا كله التنازل هذا باطل، والحوش كله يخش في الميراث. طبعا هي بتاخذ
2: ربعها. هي استلمت، هي أخوي سلمنا احنا وكلنا وسلمنا كل شيء
0: برضا ولا بدون رضا؟
2: طب احنا بنشوفه، طب بنشوف الورقة ونجي نعودك عادي ترد علي
0: عادي.
2: ربي يفتح عليك
0: ان شاء الله اجمعين. حتى ما لقيتنيش اني انني حلقتي يوم الاربعاء، تلقي بقيه المشايخ باذن الله تعالى.
2: لا حاضر، ربي يفتح عليكم وان شاء الله يزيدكم العلم
0: اجمعين يا رب. مساله قريبه منها وهي حكم اقامه الجمعه في الحقول النفطية. بالنسبة لمذهب المالكية لا تجب الجمعة في الحقول النفطية التي ليس في مكانها أناس يتبعونهم. في بعض الحقول زي الظهرة مثلا، هذه جاية في تركينا مستخطية ما فيش حداها ناس قراب، وبعض الحقول زي السدرة جاية في مدينة. إذا كانوا في مدينة وفيها المدينة هذه طبعا خلاص، لما قلنا مدينة معناها تجوز فيها، تجب فيها الجمعة، فتجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء. يعني الإمام يكون من المدينة مش من الحقول النفطية، يكون منهم وهم يصلوا الجمعة تبعا له، لأن المسافر أو غير المستوطن، احنا عندنا الإقامة وعندنا الاستيطان. الاستيطان هذا يلغي وجوب الجمعة على الجميع، والإقامة تلغي وجوب الجمعة على المسافر لكن ما تلغيهاش على البقية. يعني جيت مسافر لست مقيما في بلد فيها ناس مستوطنين أو مستوطنون، نقولوا للمستوطنين تجب عليكم الجمعة، وأن يقولوا لي مش واجب. لكن لما استيطان مسافر ولا مش مسافر، ما ما ما لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولو صلوها لا تقبل منهم. ففرق بين اللي في الحقول اللي مستخطية، هؤلاء حتى ولو صلوها لا تقبل منهم على مشهور المذهب، وبين اللي موجودين في بلد فيها استيطان، في هذه تجوز صلاتهم تبعا لهؤلاء للعكس. حتى لو الجامع في الحقل والناس الثانيين قريبين منه يكون الإمام من الناس الثانيين مش من الحقل. هذا الأصل. بعض الفقهاء حاليا قالوا هذا وإن لم يكونوا مستوطنين لكن لا يتصور أن يخلو منهم الحقل. ديما 150 200 300 400 1000 ديما تابتين. ما في حقول صغيرة تلقى فيها 200 هكي وربما حتى 150، وفي حقول كبيرة فيها 1000 وممكن حتى أكثر. احنا عندنا من ال 12 لو كانوا بالغين مقيمين مستوطنين تجب عليهم الجمعة، فاحنا عندنا 150 هادو ديما تابتين، يروحوا 10 يجوا بدلهم 10، يروحوا 20 يجوا بدلهم 20، يروحوا 100 يجوا بدلهم 100. ما مستحيل مثلا يوم من الايام نلقوا 7 انفار بس في الحقل كله، ما يقومش الحقل. لابد عندنا حد اقصى او حد اسف حد اقل لا ينزل عنه الموظفون. ديما نقولوا الحقل هذا لازم يكون في الحقل موجود 100 مثلا، 150 200. لو يبوا يروحوا الـ200 نقول لهم لا الحقل يوقف، لابد ما يكونوا الـ200 موجودين، نسمحوا الـ20 يروحوا و20 يجوا بدلهم، نسمحوا الـ100 تروح و100 تجي بدلهم. يا أخي اللي في الحقول بالعكس يجيبوا البديل بعدين يروحوا بالجماعة، مش بالعكس، مش يروحوا بعدين يجيبوا البديل حفاظا عليه الحقول. فقالوا مدام المسألة بهذه الطريقة وإن هؤلاء وإن كانوا غير مستوطنين لكن الإقامة في هذا الحقل لا تنقطع، فنعطوا عدم انقطاع الإقامة حكم الاستيطان، فنقولوا يجوز للمية ذوكا أو تجب على المية ذوكا أن يصلوا الجمعة، ولا الـ200 ولا الـ300 ولا عدد الموظفين في الحقل. هذا قول وانتصر له حتى المفتي. ما نعرفش الفتوى في كتابه كتابه تاع المعاملات مالية معاصرة أو قضايا كتابة قضايا فقهية معاصرة، انتصر إلى القول بأن تجب عليهم الجمعة ما دام الحقل لا يخلو من العدد الذي تجب فيهم الذي تجب عليهم فيه الجمعة. لكن هل الآن الفتوى الرسمية، لأن هذا اجتهاد في كتاب، هل الفتوى في دار الإفتاء بهذه الطريقة أم هي مستمرة على مشهور المذهب؟ طبعا هو ليس انفرادا منه فضيلة المفتي، وإنما ذكر مجموعة ابن ناجي مجموعة عشان نتذكر من هم اللي قالوا بمثل هذا الأمر، أن الإقامة الدائمة في مكان إذا كان لا يتصور خلو ذلك المكان من الناس في وقت من الأوقات قالوا نعطوها حكم الاستيطان وبالتالي يجب عليهم الجمعة فيه. لكن مشهور المذهب أن هؤلاء غير مستوطنين، وما داموا غير مستوطنين لا تجب عليهم الجمعة. هذا هو أو هذه هي خلاصة حكم المالكية في هذه المسألة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات، 3 ركعات، 2 ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج في خداج في خداج. إذن صلاة في قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لي حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
0: نعم.
3: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
0: إيه.
3: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
0: نعم.
3: وبعدين هو من تأخر رجع في البيعة وجاب الفلوس بدون ما يسولني، فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
0: أنت من الأول، أنتوا من الأول متفقين، أنتوا من الأول أنتوا من
3: بعدين زكاة.
0: تمام. أنتوا من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنتوا من الأول اتفاقكم أنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين أنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
3: حوالي 20%
0: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
3: لا سمعني هو لما سمعني من الفحمي.
0: لما شني؟
3: لما يكتب لي الارض تنزل.
0: ايه ايه.
3: هو ما تنزلش على الارض. والمبلغ انا وجاهز ممكن فيه نقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
0: ايه.
3: نمشوا ونكتبوا العقد.
0: ايه.
3: يماطل.
0: كم لها المدة الكلام هذا؟
3: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
0: لا كان يعني كم امتى جهزت انت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
3: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
0: تمام جاوب.
4: وانت
3: هو
4: وانت
3: اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاة بتاعنا اخرج الزكاة بتاعي في رمضان.
0: ايه؟
3: المبلغ يعني الان.
0: تمام.
4: يا
0: سالم،
4: السيد سالم،
3: انا مزكي. نعم
4: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منا ولا شني؟
3: قبلتهم بدون ما هو بعثهم ايه معوكي بدون يقول لي شيء.
4: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
3: لا نقدر لكن انا خلاص قبل.
4: والله هذيك راجع عليك انت.
0: قبل هو قال توه.
4: ايه خلاص. اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وان شاء الله انت اعتبر نفسك انك اقلت عثرته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
3: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستلف.
0: كأن شني؟
4: مصلفه.
3: ولده ما قالليش إيه. إنك رجعت البيعة. ولده إيه. قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
4: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
3: إن شاء الله
4: أجرك حاصل يا رب.
0: تسمع الجواب من الشيخ.
4: لكن في الجديد، في الجديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإيجاب والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض، تقول لا لا لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد الراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراهم لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث.

0: باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة. الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منه الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا، والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ، فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
2: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأن راه هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. نعم. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرجش منها.
3: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقولوا احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1,000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره فتحدث، ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. احنا نقول له جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخك.
5: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
6: قاعدة في هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على الحال.

0: مقابلته اللي هو ما يعرف بالماء المطلق فإنهما انطهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
1: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخنا الأخ عبد الله يسأل على المناديل الورقية هل تحل محل الماء في الاستنجاء للصلاة وغيرها؟
2: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
3: إنسانا
1: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي به البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الارض بس، ثمن الارض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا اذا احتاج اليه. اما اذا كان يعني لم يحتج اليه ما يجوزش والله يقول انا الدوله قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش ياخذه واعطته لي الدوله، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك ان تبقى فيه. ولا الاراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
5: فللإفتاء عندهم كنوز.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان. ويمكنكم التواصل معنا على هذه الحلقة لإرسال رسائلكم أو الاتصال معنا على الأرقام التالية 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. كما يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر الفايبر، وذلك على الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج، وذلك على السؤال الأول. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بخدمة توصيل وإعطاء المبلغ حين وصول الذهب للمشتري، سواء كان كاش أو خدمات مصرفية بعد اتفاق مسبقا؟ بالنسبة لبيع وشراء الذهب والفضة له أحكام خاصة. الذهب والفضة بيعها وشراؤها بالنقود له أحكام خاصة، من أهمها التقابض عند العقد. لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت كما جاء في الكتب الستة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء أو مثلا بمثل، يدا بيد. فلا بد إذن في هذا كما جاء في هذا الحديث من التناجز والتقابض في بيع الذهب والفضة، فلا بد من التقابض والتناجز في بيع الذهب والفضة. أما أن تشتري ذهب وأنت تراه من بعيد أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، تشريه وأنت بالتليفون دون أن يتم التقابض في الحال، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأنه ليس فيه تقابض في المجلس العقد. فلذلك لا بد فيه من التقابض. أما متاع التوصيل هذا، إذا كان وكيل أنت موكلاه، والله أنت أيها السائل قد وكلت هذا الذي يقوم بخدمة التوصيل، إذا كان وكيلا عنك وهو الذي يشتري شراء نهائيا، فحينئذ يجوز، هو الذي سيدفع الثمن ويأخذ الذهب ويوصله إليك، فهذا جائز إذا كان كذلك. لكن أما أن يكون هو مجرد موصل فقط ولا يتعاقد، التعاقد يتم قبل التوصيل وهم ثم هو يأتي بالذهب إلى البيت وبعدين حنين خلصوه، لا هذا يعتبر فيه تأخير في التقابض، فلا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة بهذا الشكل ولا يجوز بالدين. طيب والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت منى من طرابلس، تفضلي أختي منى. اسمعيني عبر الهاتف لو سمحتي.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ألو شيخنا نسمع فيها.
6: نعم تفضلي سؤالك.
7: سؤالي هو كالأتي، أنا عندي الوالدة توفى الله طبعا قبل ما تتوفى، كانت عندها قطعة ذهب، قطعة الذهب هذه تحقت إن هي لمال تبي تبيعها، فقالت أنا ما بيهاش تطلع من
6: كيف ما عندهاش تطلع، ما تبيهاش تطلع كيف؟
7: يعني ما تبيش تبيعها لحد برا من الحوش.
6: تمام.
7: يعني نقول احنا بالليبي مش هايل عليها. فقالت ان جت، قالت ان جت انا، قالت لي اعطيني المبلغ ما ما ما قيمه بتاع القطعه هذه. وفي نفس الوقت خذيها القطعه، لو انا رديت لك المبلغ هذا خلال سنتين اوكي، ما فات السنتين ما نقول هي ليك.
6: كيف لو ردت لك المبلغ معناها انت بتردي لها قطعه الذهب؟ اه
7: بالضبط. ولو ما ردتهمش هي ليك، يعني صار ان في نقاش ان هذه حاجه مرات يعني قدر الله تموتي او حاجه، يعني انا نقول في اشكاليه مع الورثه وهيكي، فقالت خلاص نديروا عقد. طبعا طبعا درنا عقد على اساس المنطقه هو تمام. حاليا توفت، بعد نعم. توفت طبعا لما جينا نحسب في المدة من عطاء الفلوس طلعت إن هي تمت سنتين، أوكي. ففي من أفتى قال إن هذه القطعة ترجع للورثة ويخلصوك الدين اللي عليها، يعني يخلصوك الدين اللي عليها من مالها الخاص طبعاً، ويترجع القطعة للورثة. وبعدين الورثة صار نقاش ما بيناتهم، قالوا إن يعني زي ما تقول إحنا القطعة هذه سنتين سعرها ولا أكثر من قبل، فبمعنى أنهم هم قالوا لي إحنا بنقسموها إحنا وياك، لنا ما نبوش أنت حتى أنت زي ما ضريتي في الموضوع وكل شيء. فما نبينات المحكم هذا اللي صار. وثاني حاجة، هل يرجع لي المبلغ اللي أنا دفعته وهم بعدين يعطوني شيء من عندهم، أو مثلاً هي القطعة هي الأمانة قطعتين، يعطوني قطعة ويأخذ قطعة يجوز يعني شرعا هيك أو لا.
6: طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طيب عندنا سؤال أيضا تكلمنا عليه، موضوع شراء الذهب، قلنا بدون تناجز ودون تقابض في مجلس العقد، وقلنا أن هذا لا يجوز لأن بيع الذهب والفضة بالنقود لابد فيه من التقابض في مجلس العقد. لما نديره مجلس العقد ونقول لك بيع لي القطعة هذه بالثمن الفلاني، هذا يعتبر العقد وقع، وبعدين صاحب خدمة التوصيل بيوصل الذهب وبيقبض الفلوس من المشتري وبيمشي بيرفع للمحل، يبقى هنا تأخير في التقابض. وإحنا نعرف أسعار الذهب والفضة الحكمة في التقابض فيها شرعا أن هي يتقلب أسعارها وتتغير بين الحين والآخر في لحظات ثواني، فلذلك هذا مما يوقع في الخصومة، ولذلك جاء الشرع ومنع من التأخير في التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود، أو بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالنقود، أو الفضة بالنقود، هذه كلها لا بد فيها من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا التأخير. وقد نهى الإسلام عن الربا والعياذ بالله بشتى أنواعه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. هاي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أختي فاطمة تفضلي. يوسف. طيب ناخذ الاخ سليم من مصراته. تفضل اخي سليم.
8: السلام عليكم ورحمه الله.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: حياك الله يا شيخنا الفاضل العصام، جزاك الله كل خير.
6: اهلا وسهلا بك اخي سليم، الله يحفظك.
8: بارك الله فيك ورحمه الله هذا البرنامج الطيب.
6: امين.
8: لدي سؤالان لو سمحت يا شيخ عصام.
6: تفضلي.
8: السؤال الاول يقول: ما صاحب قول بالله عليك لوجه الله؟
6: بالله عليك. والله ما سمعتكش يا اخوي سليم.
8: بالله عليك لوجه الله.
6: لوجه الله يعني يطلب شيء هذا ولا شنو؟
8: لا يا شيخ عصام.
6: ماشي حاضر. هذا السؤال الثاني.
8: السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير في الشريعه الاسلاميه؟
6: الحد والتعزير
8: في الشريعه الاسلاميه شيخ عصام.
6: ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
8: بارك الله ورعاك.
6: وياك وسيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إذا السؤال الثاني تسأل الأخت تقول: أنا عبدة تخاف الله وأناشدك أن ترد على موضوع زوجي حال في يمين طلاق بالثلاثة وبكامل إرادته أنه يترك الدخان بنفس اللفظ عليه اليمين عليه الطلاق، فما فتواه في حال يبي يرجع له؟ أرجو الرد. والله موضوع الطلاق وإلزام النفس بأمور بيضغط عليه روحه بموضوع الطلاق، فحلف بالطلاق أو عليه اليمين أو عليه الطلاق أنه لن يرجع إلى شرب الدخان مرة أخرى، والآن يبدو أنه يريد أن يرجع إلى الدخان، يريد أن يشرب الدخان كما كان يفعل من قبل، فهل يمكنه أن يرجع عن حلفه بالطلاق أو باليمين؟ لأن اليمين هنا معناها الطلاق في العرف، ولذلك هو ألزم نفسه بذلك، فليس له معنى إلا اليمين اللي هو الطلاق. فهل إذا أراد أن يرجع إلى الطلاق كيف يفعل؟ نقول: هذا التعليق وهذا وإلزام النفس بالطلاق إذا رجع إلى شرب الدخان هذا أمر لا يمكن أن يرتفع، خلاص ما دام أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف لا يرجع ذلك، ولا يمكن أن ترفع هذه الحلفة، زي ما نقول إحنا معاش تقدر ترفعها الحلفة هذه، وقعت منك والواقع لا يرتفع، الواقع لا يمكن رفعه، حاجة وقعت خلاص. فلما قال هو عليه الطلاق، شو معناها عليه الطلاق أو عليه اليمين؟ معناها أنه يلزمه الطلاق أو يلزمه اليمين اللي هو اليمين بمعنى الطلاق لو رجع إلى شرب الدخان. نيته حسنة وهو يريد أن يتراجع وأن يترك هذه المصيبة وهذا الدخان الذي يعني حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف والتبذير في المال وغير ذلك من الأمور التي تمنع الشريعة منها. فلذلك هنا نقول لمن حلف: لا يجوز لك أن تحلف بالطلاق، لكن اعزم على أنك ترجع إليه دون أن تحلف بالطلاق. أما إذا حلفت فهنا لا يمكن أن يرتفع أمر الطلاق إلا فإن رجعت إلى شرب الدخان وقع عليك الطلاق ثلاثا، لأنك أنت قلت عليه يمين بالطلاق ثلاثة، فلو رجعت إليه لزمك الطلاق ثلاث طلقات وحرمت عليك زوجتك. ولذلك ننصحك أن تستمر على ترك الدخان وليس لك إلا ذلك، وأعانك الله سبحانه وتعالى. وأنبه وأحذر الإخوة والجميع الشباب والمسلمين إلى عدم استعمال هذه الصيغة في إلزام النفس ولو بأمر معروف، حتى لو كان بأمر طيب وبأمر جيد، لكن ليس بهذه الطريقة. ما ذنب الزوجة عندما تحلف وتعرضها إلى الطلاق وتنهي هذه العلاقة الزوجية بمجرد أنك تريد أن تترك الدخان ثم تضعف نفسك وتريد أن ترجع إليه؟ طيب والله أعلم. معنا رجعت الأخت فاطمة من غريان. تفضلي أختي فاطمة. أختي فاطمة تسمعينني؟ أرجو أن تسمعينني من الهاتف.
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: من بنسأل يا شيخ
6: كيف؟
9: كان عندي رقم حساب.
6: طيب.
9: رقم الحساب هذا طبعا بتوقيتي انا.
6: باسمك انت؟
9: ايه باسمي انا.
6: طيب
9: غير زوجي رقم الحساب.
6: نعم
9: غير رقم الحساب لرقم حساب واحد ثاني ودار تقطيعته هو.
6: طيب هو بدون معرفتك انت او اذنك في هذا؟
9: ايه.
6: باه شنو سؤالك تو؟
9: وخلص
6: ده اصبح المرتب تو ينزل على الحساب الثاني؟
9: لا باسمي انا حتى الحساب الثاني.
6: طيب خلاص
9: خلاص خدم معاش وقعد المعاش ينزل هذا ليه سوى حاجة 3 سنين بدون علمي.
6: معاش ينزل مرتب كله؟ معاش ينزل مرتب؟
9: ينزل المرتب ينزل لكن انا ما عنديش علم بالتوقيعة هذه لا على شيك ولا بطاقة داير حتى بطاقة.
6: طيب يعني اذا انت غير رقم حسابك باذنك انت ومعرفتك انت الى رقم حساب ثاني ورقم حساب الثاني باسمك تو هذا فهمت هيكني والمرتب مازال ينزل قلتي لي. اخت فاطمه تسمعي فيا؟
9: لا لا بدون اذني من غير ما اعرف.
6: دون اذنك ولكن باسمك انت داره حتى هو؟
9: ايوه.
6: باه والحساب توا قاعد تحت ايدك انت والله كيف؟
9: لا لا لا ما نقرا على شيء.
6: اي هذا اللي قصدي اني نسال عليه يعني هو اللي يقبض طو في المرتب.
9: ايوه هل تعتبر هذه تعدي على الملكيه يعني؟
6: طيب اجيبك ان شاء الله. طيب معي الاخ دريس من مصراته.
10: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي دريس.
10: الله يبارك فيك يا شيخ عصام الله ينورك وينور اذاعتنا المباركه ان شاء الله ويفرج على اخوينا في غزه وفي القدس وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا. اللهم انصر امه الاسلام على الهجمه الشرسه الكافره المشركه التي حاطت في الاسلام. اللهم يا رب انصر دينك اللهم انصر دينك يا رب العالمين.
6: امين يا رب العالمين.
10: يا شيخ عصام والله بنسالك تو نحن في ليبيا هنا وفي يعني جميع المناطق قاعدين في حالة يرسى بها ضي يوصل للعشر ساعات من الناس قاعدين في حالة وحتى المياه ارتفعت أسعارها والناس في رفعت أسعار فاحش ونحن عندنا في حفلة كبيرة لأننا مهتمين من كل حد بالمصور والإنارة فيها 24 ساعة وناس يهتفوا وضيقين وبحثين ما كأنهم
6: وين هذا؟
10: يعني شيء يعني سوى هالشيء هذا ما يشعروش بالأزمة فيها نحن موجودين تو الضي البارح والله 10 ساعات قاعدين.
6: صحيح صحيح كل
10: هذا يوصى بها والاحتفال اللي دايرين اللي جايين من كل حد وجايبين ناس من برا ويدفعوا في اموال ونحن الشعب قاعد يستغيث لو محصل اناره. أيوة. ولا محصل ميه ولا محصل من هو اللي مسؤول على الشيء هذا وكيف يكون الشيء هذا بامر من الشيء هذا شعبنا يعني شيء في حاله يعني
6: سنوجه كلمه اخي ايه نوجه كلمه ان شاء الله.
10: يعني نحن في حاله واحد يرقص ويغني وجايب لي بلا من جميع المكانات وانت بلادك قاعده في حاله يرسل لها في حاله يرسل لها بالله يبيك توجه الناس هذين كيف المسؤولين ولا المحملين المسؤوليه ولا من اللي بربطهم هذين كيف يديروا امام الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام وبارك الله في شيوخنا وان شاء الله رب يصلح بلادنا
6: يا رب
10: ويرفع علينا الهم والغم ويرفع علينا الظلم ويرفع علينا الاكل الحرام واكل الربا وان شاء الله ربي توفيق يا شيخ عصام
6: فيكم بارك الله. طيب اذا ننتقل للسؤال الذي يليه اللي هو يسال السائل فيه عده اسئله. السؤال الاول يقول ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم دفع مبلغ 6000 دينار للمعرض أولا ثم يقسط الباقي من المرتب يخصم من مرتب عن طريق المصرف؟ إذن طيب معنا قبل ذلك نأخذ الأخ من الأصابع. أخ محمد من الأصابع تفضل. أخي محمد
11: يا شيخنا مرحبتين بك.
6: اهلا وسهلا بك تفضل.
11: يا شيخنا بنسالك احنا سائقين شاحنات باهي
6: سائقو شاحنات باه اسمعني من الهاتف بالله يا اخي محمد نقص صوت التلفاز نقصه سكره التلفاز الصوت سكره بالله طيب انقطع الاتصال، أرجو المعاود الاتصال أخي محمد. إذن السؤال بيقول أن هني نشري في سيارة بالتقسيط، يأخذوا مني مبلغ في الأول كبير شوية وبعدين يقسطوا باقي المبلغ عليه المرتب ويخصموا منه كل شهر مبلغ معين 500 دينار ألف اللي هو، فما حكم الشرعي في ذلك؟ قلنا احنا أن بيع التقسيط بيع جائز وفيه رفق بالمشتري، لأن أحيانا يعني إحضار المبلغ مباشرة عند العقد هذا مما يعسر على كثير من الناس، ولكن في البيع بالتقسيط فيه رفق بالمشتري أن هو تقعد تقتطع منه كل مرة جزء من الثمن، فهذا يعني بيع جائز إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه، إنما فيه تجزئة الثمن فقط على أقساط وعلى نجوم معينة في أوقات معلومة، يعني كل شهر يأخذوا منك مبلغ كذا وكذا إلى أن ينتهي الثمن. طبعا البيع بالتقسيط في العادة لا يباع بنفس الثمن البيع الكاش، فالبيع بالتقسيط يكون فيه زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ قلنا الزيادة هذه لأنها في مقابلة الزمن، الزمن اللي هو مش حيقبض منك الثمن هو كله في نفس الوقت، بياخذ منك 6000 وبعدين كل مرة كل شهر بياخذ منك جزء من هذا الثمن. فلذلك يجوز أن يكون في مقابل هذا الزمن وتأخير قبض أجزاء الثمن أن يكون في مقابله زيادة لا بأس فيها، جائز. المهم أن يكون عند الاتفاق، عند البيع يكون الاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت أسماء من تجورات، تفضلي أختي أسماء.
12: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: معليش يا شيخ بنسألك يعني بهي، أنا أبويا متوفي بهي،
6: الله يرحمه،
12: يعني هيك الله يرحمه ويسعدك، متعك سنة ونص دوا بهي، فكان بوي نسألك، كان بوي حناي عندها زوجات
6: بهي، شن عندها؟
12: قصة شوي بس زيادة، بوي وعمي.
6: أي طيب.
12: فعمي قال لي بوي تنزل لي عليه حصتك.
6: بهي.
12: ورد في الورد. فهذاك الوقت كان أبوي مش كبير ومش ما عنداش المسؤولية أن كنا، وقصدي توام هيك حاجة سنتين فاتوا عمي توفى وأبوي قعد حي، فمشى لي أولاد أخوه وقالهم أنا قصدي اندمت على اللي درته، مش ضربه ولد عمي ضرب على صدره وقال له حاضر يا عمي أنت اللي تبيه حاضر أنا فيه.
6: نعم.
12: لكن توام لما توفى أبوي قلنا لهم قصدي انتوا قلتوا حاضر وابوي يندم انه هو وقع ويبي الميراث بتاعه، فهم قالوا لنا ماش نستعرفوا بكم، بروا انتوا في حالكم واحنا في حالنا العماره لينا، فاحنا ماش عرفنا احنا هل انا اللي بنسال انا يا شيخي هل احنا اصحاب حق ولا مش اصحاب حق؟ هل انا نقدر نقولهم اني انا مش مسامحتكم ولا قصدي ماشي مش مساله فلوس، لكن انا نبي نريح ضميري، هل أنا صاحبة حق ولا
6: صاحبة حق؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ محمد من الأصابع، تفضل أخي محمد. أسمعني من الهاتف أخي محمد لو سمحت. طيب انقطع الاتصال نرجو. طيب نحاول نجاوب على الأسئلة اللي معانا فقط لأن الوقت لا يكفي. فعندنا سؤال يقول السؤال الثاني أيضا، ما حكم شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية عن طريق المصرف مثل مصرف الجمهورية علما بوجود هيئة شرعية معهم؟ طيب يا أخي السائل الكريم، البيع المرابحة الأصل فيه الجواز إذا ما توافرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء لجواز بيع المرابحة، وقلنا أهمها انتقال ضمان المبيع إلى المشتري، إلى الوسيط، هذا قلنا المصرف، يعني لابد المصرف أن يشتري هذه البضاعة أو السيارة أو أي شيء من الأشياء التي يمكن أن تباع مرابحة، أن يشتريها المصرف ويحوزها، يعني يقبضها ويأخذها وتدخل في ضمانه، حتى لو بقيت في المعرض السيارات لا بأس، السيارة حتى لو بقيت مع السيارات، المهم أن المصرف قد اشتراها وصارت في ملكه، بمعنى أنها خلاص يعني انقطعت صلة المعرض بهذه السيارة وصارت السيارة ملكا للمصرف. بعد ذلك المصرف يأتي يبيعها لي الزبون، الزبون يدفع القسط الأول ثم يقسط عليه الأثمان التي ستجزأ كل شهر، تؤخذ منه شهريا. فهذه أهم هذه الشروط. الشرط الثاني أيضا ونبهنا عليه كثيرا، أن الزبون لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة مرة أخرى للمصرف ولا للمعرض، بحيث أنه يصبح البيع صوري شكلي. فهذه بنقول عليها لا، إذا لأن الزبون هنا حينئذ تبين أنه إنما يريد بذلك التورق، يريد الكاش بس، يريد مبلغ نقدي. لكن هذا نقول إذا أردت أن يكون مبلغ نقدي وتحوز مبلغ نقدي عليك أن تبيعها لشخص آخر ثالث لا علاقة له لا بالمصرف ولا بالمعرض. فهذه أهم الشروط التي ينبغي أن يراعيها من يريد أن يشتري بيع المرابحة عن طريق المصارف الشرعية والهيئات الشرعية على عيننا وراسنا. لكن إحنا نقول إن الهيئة الشرعية راهي ليست هي الفيصل في جواز بيع المرابحة من عدمه، لأن البيع المرابحة والهيئات الشرعية ترى هذه على الورق، على الورق زي ما يقولوا إحنا، تشوف الشروط تقول لك خلاص جائز، لكن عند التنفيذ والتطبيق نجد أن بعض المعارض يشكون من بعض معاملات هذه المصارف. راوي يشكو يقول لك المصارف والله يقولوا في كلام في الناس وفي الظاهر وفي الورق، ولكن عند التطبيق يجوا يقولوا في كلام تاني. فاحنا بنقولوا أن الهيئات الشرعية صحيح يعني من حيث نظريا ممكن أن يكون لها دور في تصحيح هذه المعاملة، لكن المعاملة من حيث التطبيق هنا يعتريها الخلل ويعتريها الفساد في البيع والشراء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك يعني ننصح دائما الإخوة من يريد أن يتأكد من صحة بيع مرابحة عبر هذه المصارف عليه أن يأتي بالعقد، والعقد هذا راه يشتمل على أوراق عديدة ممكن تصل إلى 15-14 ورقة، هي تعاقدات واشتراطات بين المصرف والزبون وبين المصرف والمعرض وبين يعني عدة أوراق. يمكن أن يطلع أي فرع من فروع مكتب مكاتب دار الإفتاء في ربوع بلادنا وينظر فيه الفقهاء والمفتين ويمكن يعطوه جواب في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث تقول الأخت أو الأخ، السؤال الثالث عن التداول بالعملة، جائز شرعا أم لا؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، التداول ب العملة ما معناه؟ لا لا الله أعلم. طيب ثم نأتي إلى سؤال الأخت منى من طرابلس، تقول والدتي كان عندها قطعة من الذهب أو قطعتان من الذهب، جت لي بنتها قلت لها بنتي هني القطعة هذه ما نبيهاش تطلع من الحوش من حد منكم من الأولاد أو من البنيات، واني بنعطيكم قطعة الذهب هذه وأعطيني الثمن متاعها، لكن بشرط أنني لو أني رديت لك الثمن هذا اللي توا خديتها منك في مقابل هذه القطعة الذهب أراب تردي لي قطعة الذهب أو قطعة الذهب، وإذا ما أني خلال سنتين ما قدرتش أرد لك المبلغ هذا أراه الذهب والقطعتين الذهب حلال عليك. فطبعا بتقول إن الأخت هذه إن قطعتا الذهب، أن قطعتي الذهب بقيتا في يد في يدها، وأن هي ما أخذتهاش منها أمها، يعني ما جابتش ما ردتش الثمن حتى توفيت ومر عليها سنتين، معناها أن الذهب راه وراح ملكي. هيك الباين ابتسم بتقول هني ما دام هني خلال سنتين هي ما جابتش. صيغة البيع هذه صيغة غير جائزة، لأن فيها جهالة وفيها تردد بين أن يصير هذا الثمن سلفا وبين أن يصير ثمن لهاتين القطعتين. يعني ممكن احتمال أن الأم هذه ترد قطع الثمن واحتمال أنها ما تردش، فهذا حكمه حكم الرهن زي ما تقولها احنا سلفيني وخلي أهو قطعة الذهب أو قطعتي الذهب هذين فيدك، لو أني ما قدرتش رد لك الثمن متاعك خذي منهن حقك، خذي منهن اللي ني واخده منك، مثلا واخده 10,000 واعطتها قطعتين ذهب، اذا هي توفت وقطعتين ذهب قعدن قدا بنتها نقوله هنا وماتت، ما دام البيع هذا قلنا احنا صيغه البيع هذه صيغه غير جائزه، فيها جهاله وفيها غرر، فلا يمكن ان يصح العقد معها. فبنقول شو بنقوله هنا؟ بنقوله ان البيع هنا لم يصح ولم ينعقد، لان بيع في غرر وفي جهاله، ولا يجوز ان يكون البيع فيه جهاله، ما يجوزش. هل الغرر هل يتم هل ترد هي بيع ترداش فيحمل على الرهن؟ فنقول هذا إذن عليها على البنت أن ترد الذهب وتأخذ الثمن متاعها، المبلغ اللي دفعته تأخذه هي بنفسها، تأخذه كامل وتدخل ويوضع هذا قطعتا الذهب ضمن الميراث ويقسم على الورثة، يبقى قطعتا الذهب تقسمان على الورثة، والبنت تأخذ المبلغ متاعها اللي دفعاته لبنتها في هذاك الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا عندنا الأخ سليم من مسارات يسأل، يقول ما صحة قولي قول شخص ما يسأل، يبدو هكذا سائل، بالله عليك لوجه الله، يعني أعطني شيئا لوجه الله بالله عليك. طبعا صيغة السؤال هذه لا ينبغي للسائل أن يفعل مثل هذا، ومن فعل هذا فلا ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يرد السائل إذا سأل شخصا وقال بالله عليك لا تردني لوجه الله، أعطيني أي حاجة لوجه الله، إن شاء الله حتى 5 دينار حتى دينار اللي تعطيه به، ما دام سألك بالله عليك. ومن سألك بالله يعني ينبغي عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أمكنك، وهو والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أنت تأخذ بالظاهر وهو استحلفك بالله، ونعم بالله، فما دام هو استحلفك فتعطيه ما تستطيع، إذا كنت عاجز وغير قادر وأنت أصلا بروحك محتاج فتعطيه الذي تستطيع فقط. ولكن زي ما قلنا احنا لا ينبغي الإنسان أن يسأل ويحلف بالله عليك لوجه الله. طيب السؤال الثاني الأخ سليم يسأل يقول ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو كل عقوبة ورد الشرع بالنص عليها، يعني ورد الشرع بالنص على أي عقوبة من العقوبات الشرعية مثل الجلد في الزنا أو الرجم بالنسبة للمحصن، فهذه عقوبة شرعية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فهذه تسمى حد، لأنها وربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، ومن حدود الله هذه الحدود الشرعية، يعني حدود الله أعم من أن تكون هذه الحدود أو العقوبات، ولكن من هذه الحدود ما حده الله شرعا في مقابل هذه العقوبات أو في مقابل هذه المعاصي أو الكبائر. فالعقوبات إذن المنصوص عليها هذه تسمى حدا، لأن الشارع نص عليها، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص على هذه العقوبة، يبقى إذن هذه تسمى حدا. أما ما لم يرد النص عليه في القرآن أو في السنة من العقوبات فهذه تسمى تعزيرا، مثل جلد شارب الخمر 80 وهو اجتهاد من الصحابة وفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، فجلدوا شارب الخمر 80 جلدة، فهذه نعم هذه يعتبر من التعزير. فإذا كل عقوبة لم يرد فيها نص من الشارع هذه تسمى تعزيرا، وكل عقوبة ورد النص عليها من الشارع تسمى حدا. والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فروقات أخرى بين الحد والتعزير لا نطيل بذكرها. طيب الأخت فاطمة من غريان سألتنا تقول عندي رقم أنا حساب في المصرف وينزل فيه حسابي ومرتبي، لكن بعد وقت لقيت زوجي مغير حسابي هذا مغيره إلى حساب تاني باسمي أيضا، ولكن دون أن يعني إذني، هي لا تعلم بذلك وغير باسمها، وقعد ينزل مرتب قداه هو وهي لا علم لها بشيء، وهي لا علم لها بشيء. هذا طبعا تسأل بتقول هل هذا يعد تعدي على ملكية أو لا؟ طبعا نحن نقول أن الزوجة راه لها ملكية وتملك كما يملك الرجل والزوج، ولها ذمة مستقلة مالية مستقلة مثل الرجل تماما، فلا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته إلا بطيب نفس منها. لا يجوز لك أيها الزوج أن تعتدي على مال الزوجة، مش لأنها زوجتك، معناه أنك أنت تأخذ من مال زوجتك متى شئت وكيف شئت وعلى أي وجه شئت. كلا، لابد، لا يحل لرجل أن يأخذ مال رجل إلا بطيب نفس منه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف في هذه الأيام نرى كثيرا من التعديات على مال الزوجات، على مال الزوجات، يتعدى الزوج على مال زوجته فيسطو عليه، كما فعل هذا الإنسان عندما غير حساب زوجته إلى حساب آخر وبدأ المرتب ينزل عنده هو وهي لا علم لها بشيء. والله هذا اعتداء ولا يجوز شرعا، وهو في حكم الغصب، لأن هذا مما لا يجوز. كيف يأخذ الإنسان مال آخر قهرا عنه وجبرا عليه؟ كيف له أن يأخذ يعني مالها دون إذنها ودون رضاها؟ هذا لا يجوز، ولا بد وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهو من التعدي على ملكية زوجته لا شك في ذلك، وعليه أن يرد حسابها إليها، وهي إذا ما أرادت أن تذهب إلى المصرف عليها أن تذهب إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، ويبقى الحساب ينزل عندها هي، بحيث إن زوجها لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا. تمشي للمصرف وتقول لهم أنا رقم حسابي أراه تغير وأنا ما غيرتاش، كيف أنتم غيرتوه؟ لابد أن هي يعني من حقها أن ترجع إلى المصرف وتصحح هذا الحساب أو تغيره إلى حساب آخر خاص بها هي، وتمنع من أن يعني يوقع عنها أي شخص ويزور

يعلم المواطن اليوم، وبينما هناك من يعيش في الكهرباء ولا تنقطع عنه الكهرباء ليل نهار. يعني إذا كان عدم انقطاع الكهرباء بدون مولدات، وأن الكهرباء أراه ما يقطعوش عليه زي الناس، والله هذا الإثم، والوزر يقع على يعني من لا يقطع عليه. هو الأحمال هذه احنا بنقول أن من العدل إذا يعني إذا كان هناك انقطاع، وإذا كان هناك يعني زي ما نقول إظلام تام في الشبكة وفي مشاكل ولزم قطع الكهرباء على الناس، ينبغي التسوية بين الناس، يجب التسوية في قطع الكهرباء على الناس جميعا. أما لا والله في جهات لا يمكن أن نقطع عليها وفي كذا، يعني في محاباة، فهذا مما لا يجوز شرعا، وسيسأل المسؤولون في جهات الكهرباء واللي مسؤولين على قطع الكهرباء وتوزيع الأحمال، سيسألون عن ذلك يوم القيامة. أما إذا كان هذه الاحتفالات، طبعا احنا نتكلم على الاحتفالات البريئة والاحتفالات الجائزة، أما إذا كان الاحتفالات فيها صخب وفيها يعني غناء فاحش وفيها موسيقى، فهذه مما لا تجوز، سواء قلنا في كهرباء والله أن كهرباء لا تنقطع عنهم أو تنقطع، على السواء الحكم واحد. لكن إذا كان هم احتفالاتهم يعني جائزة، وأن هي ما فيهاش هذا المجون وهذا الفسق وهذا المخالفات الشرعية، فنقول أنها وهم اللي لا تنقطع عليهم، لكن هم دارين مولدات مثلا، ما نقدرش نقول والله محرمة وأن مفروض لا ما يديروش ضي، لا مش هذا، هذا لا أظن أن يسأل أنه يسأل عنه الأخ دريس، لا هو بيسأل وين المسؤولين من عدم قطع الكهرباء على جميع الناس بالتساوي وبالعدل بين الناس جميعا. ما تقول ليش لا والله جهة فيها ميليشيا وجهة فيها كذا وجهة في كذا، لا لا يجوز شرعا، والله ستسألون عن هذا كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم، هذا الذي فهمته من يعني كلام الأخ إدريس. الأخت أسماء من تاجوراء بتسأل تقول أني توفي زوجي من سنة ونص، مهم اللي فهمت أني بتقول أن تنازل والدي لعمي، يعني والدها تنازل لعمها عن يعني نصيبه في الميراث، يبدو في حال حياتهما تنازل الأخ لأخيه، ثم توفي العم، توفي العام وجاء عم الشباب اللي هو والد السائلة، مشى لأولاد خوه قال لهم أنا والله زمان صار وصار، وأبوكم طلب مني وأني ندمت على هذا التنازل، فشن رأيكم أني تردوا لي يعني حقي أو بعض حقي إذا يعني. فرضي أبناء أخيه، رضوا وقالوا خلاص ما دام عمنا جانا وقف علينا وطلب أن نرجع له حقه فلا حرج، قالوا له احنا ما فيش باس، وعمنا انت راه كذا وكذا، احنا بردوا لك حقك. وبعدين توفي الوالد السائلة، فذهب أبناء العم لأبناء العم قالوا لهم والله احنا صار وانتم قلتوا لبونا زمان قبل أن يتوفى، احنا خلاص عمنا احنا بنردوا لك حقك. لكن لما مشوا لهم توا بعد ما توفي عمهم قالوا لا لا لا ما عندكم قدانا شيء وخلاص. طبعا هذا يعني الإخوة أو أبناء الأخ، لما التنازل في أصله لما وقع وتوفي العم، والله من كرم أبناء العم لما قالوا له احنا بنردوا لك، لكن في الأصل أنه خلاص لزم التنازل بوفاة العم، لما مات العم صار المال مال الورثة، انتقل المال للورثة، فيبقى هنا لما يأتي أبناء لما يأتي الوالد هنا والد السائلة يقول لي أبناء أخيه احنا أنا والله زمان راني تنزلت لأبوكم فياريت تردوا لي بعض حقي، هو معاش حقك أنت، لما توفي الأخ خلاص أصبح المال مال ورثة، المال الذي عند العم هذا والذي تنازل عنه والد السائلة خلاص انتقل.

0: إلى أبناء العم، معاش عند أي علاقة هو العم ولا المتوفى. فلذلك احنا بنقول أن هذا ما خلاص انقطعت الصلة بين هذا المال الذي تنازل عنه والدكم، فلا أرى داعي للمطالبة بهذا المبلغ أو لهذا الميراث، لأن أباكم قد تنازل عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. معاي الأخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ بسام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يونس.
1: الله يبارك فيك وجزاك عنا كل خير.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي.
1: في غزة إن شاء الله.
0: آمين.
1: والله أتمنى من بعض الأخوة إما الاتصالات هذا العياط. إحنا أول حاجة أخوتنا بغزة عملوها بحالهم مع الجربان ومع الهلال عملوها بحالهم. ثاني حاجة مرونا معليش باحترام ليك لأكبر أزمة اللي هي فرق بين الأب والولد ومن المعنى من الحجاج والعمر والخلية ما تهاجمنا. هي كورونا ومرت مرور الكرام والسنة. فكان خلينا نشوف مباراة العياط لو نتبع في الشهر اللي نسمع فيه الإذاعة المباحثة والعلماء ما كنا وصلنا للمواصيل هدية. خلص الناس اللي تتبع من جيد وغيره نحن مع الصراخ، لأن الصراخ الله يلدف على الإبتامة صغيرة وعندنا معك مشاكل.
0: يعني أنت ما تبعشت بالناس يا أخي يونس يشكو ويتوجعوا من مما يصيبه.
1: ما كنا عايشين نفس الشيء، لكن ليش العياط من الناس اخبار يعني مر عليها زمان ما كان يسرب ورست وضع اسوء ناس
0: مرة. صحيح
1: الحال
0: ان شاء الله
1: الحال سمحنا بالله الكلام هذا.
0: لا لا طيب طيب اخي يونس كويس تذكير. طيب ان شاء الله واياكم. طيب احنا باخر اتصال هو هذا من الاخ يونس من مصراتة، بيقول والله لا ينبغي التشكي أو الإكثار من الشكوى والتألم من انقطاع كهرباء ولا من البنزينة ولا من وقوف طوابير هذه الطويلة وغير ذلك. صحيح والله من رزق الصبر على هذا البلاء وعلى هذا الامتحان فهو خير وخير، من رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر وعلى هذا الوجع وعلى هذا الألم الذي نشاهده وهذه المعاناة التي نراها، لكن الأمر قد يكون بلغ حقيقة ذروته من هذه المعاناة. مش معناه اني بنقولهم والله الناس لا لعيطوا من مما ترونه، لكن الذي يحز في النفس ان المسؤولون ان المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، وان كثيرا من هذه المشاكل أراه اللي خلت الناس تتألم وتضجر أراه أن هذه الأزمات تراها أنها مفتعلة. هي كثير من الناس يرون أن هذه الأزمات مفتعلة، سواء كان أزمة الكهرباء في الأول أو سواء كان أزمة البنزينة أو الأزمات الأخرى، يرون أن هذه أزمات مفتعلة لتمرير بعض الأمور السياسية أو لتمرير بعض الأمور غيرها. المهم وأن الفساد قد استشرى في البلاد وقد استشرى في المؤسسات، تقريبا معظم مؤسسات الدولة أصبح الفساد فيها مشرعا كأنه مشرعا هكذا. هذا اللي احنا الناس رأوا يا أخي يونس تتألم منه ويكاد صبرها ينفد. فلذلك هناك من يستطيع الصبر على هذا، ولكن والله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر بافتعال من أشخاص مفسدين مجرمين في هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وإلا فليقسم ظهورهم ويهلكهم أشد الهلاك. وإذا كان أمر غير مفتعل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلادنا، وإذا كان بإهمال وبتقصير وبتفريط في أداء المهام والنظر في حال الناس، والله لما احنا نتكلم ونقول مرتبات الضمانة والتضامن هذه 900 دينار، كيف تبي الناس تعيش يا أخي يونس؟ كيف تبينا احنا اليوم كهرباء وناس مرضى في البيوت ما عندهاش لا ضي لا شيء وما تقدرش تعيش يا أدوية، واللي عندها لابد من يعني هذه الأمور. فلذلك هناك من يصبر وهناك من يعني يئن تحت وطأة هذه المآسي وهذه الأوجاع وهذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين الغمة، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن يذهب همهم ويزيل غمهم وأن ينصرهم عاجلا يا رب العالمين، وأن يفرج عن أهلنا في بلادنا هذه، وأن يزيل عنا الغمة، وأن يزيل عنا أهل الفساد وأهل الإجرام، وأن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا مسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا مدام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات. هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا فيش حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش معليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة مستمعين الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة، ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول، وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح، وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم، احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة، وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك، وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية، وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى تلاتي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى التلاتي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله. ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان ذهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الذهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفتن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعاً، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائماً، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك ابن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
1: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
0: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
1: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
0: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
1: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
0: وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
1: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
0: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
1: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالاً آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
0: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
1: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: لا مشاهدة عين وحس، قلنا يقابله قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل: ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤية بالعين، رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة: ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال: حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج، عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره

0: في فصل سابق وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه. فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
0: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
1: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
0: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
1: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
0: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله. ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
1: عن ابن أبي خالد.
0: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
1: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
0: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
0: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
1: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
0: أعد الحديث من فضلك.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك؟
0: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض و اقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
1: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث،
0: لقد قف شعري مما قلت قاطعة
2: ثلاث،
0: ثلاث
2: من حدثك بهن فقد كذب،
0: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا، ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم، والقول من الثلاث يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
1: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه، فقال نعم.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم